أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك. فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع. فمن نذر لغير الله فهو مشرك، أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله. ولو نذر ما ليس عبادة، كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال: ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة. انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله: والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة أو سد ذريعة الشرك، كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، والمشركون يسجدون لها حينئذ، فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد. كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلي لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو ذلك، وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به. كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه

سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له، الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. قال: وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها أو حظ غيره أو منعه أو منعه. فافترقا، وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم، فأطال رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا، أو الوجه الثالث، أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره. وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف بغير الله أراد بذلك الاشتراك، أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به. انتبه، أراد بذلك الامتناع، الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء الكفارة. وهذا ظاهر، تأمل أنت الذي نقله الإمام عبد الرحمن هنا، فقال: فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، ثم قال: والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما إيش؟ شرك. واضح؟ فأخذوا الذي يريدون وأغفلوا الذي لا يوافق أهواءهم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال: تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المراد من التنبيه هاهنا. نعم. ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثمة نقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد يتوافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون: إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين

0: أيا كانت، يعني تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله. فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
1: وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
0: نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم، كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم

0: هذه النقولات تدل على ذلك، وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
0: طبعا هو عندما تكلم قال لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل، ولا ذلك ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلالة وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشينة وهذه الأمور القبيحة، لأنهم يتأكلون من ورائها، يتأكلون من ورائها. فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون. والمشكلة ليس في هذا، أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا ما يتكلم كثير منهم ولا ينصح ولا يقوم بالتي أحسن. ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ، عرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم في سنة من السنوات في حج كنت في يعني في حج قبل 10 أو 15 عاما نسيت أي سنة كانت، في المسعى، يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو الحجيج ينزلون بين الصفا والمروة، صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا يعني حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى، حلقة فضربها فأخرجت صوتا، مسك ومسح على صدره، فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون، يضربون قبل أن يفعل ما أحد جاءها، بعد أن فعل صارت الناس طابور، كل يريد أن يضرب، يظن أن في الحلقة فيها إيش؟ فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا؟ ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم، واجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر

0: لشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح، قال وفي الصحيح أي البخاري، وهو عند غيره أيضا يعني من أصحاب السنن وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووجه الدلالة في هذا من كونه عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر هو النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا، من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعلا الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول ها هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية، إذ إن النذر المشروع، النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا، وأن يكون ماذا؟ صوابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله: النذر الذي يجب الوفاء به، النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين. ما هو أو ما هما؟ قال: أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله، فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله

0: الله بما يخالف شرعه فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه. فالأصلان المشترطان، انتبه، فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء، باتفاق ايش؟ العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه، والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله. فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة. وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك. أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك، فهذا شرك كالحلف بغير الله. ومثل هذا، يعني من يفعل هذا عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بماذا؟ بطاعة. قال كذبح نفسه، نذر أن يذبح إيش؟ نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك، أو عليه كفارة يمين، أو لا شيء؟ فيه نزاع، فيه ماذا؟ نزاع اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله، وضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
1: قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره. يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق

0: ولا يفعل.
1: نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، قال زاد الطحاوي وليكثر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب. هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة. زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع هذه الزيادة، والحديث محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها. وضح. ثم قال وقال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا، وتقدم أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وهو حديث حسن أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال لصنم قالت لا، قال لوثن قالت لا، فقال أوف بنذرك. والحديث الذي ذكره الآخر حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوف بنذرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع وابن حبان في الصحيح والبيهقي في الكبرى. وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وصحح الحديث ابن حبان وابن القطان كما في نصب الراية، وهو حديث قوي، حديث قوي ثابت. ثم تكلم عن نذر اللجاد والغضب، وذكر حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، وذكر من رواه. وهذا الحديث واهم، حديث واهم، وفيه علل ثلاث. فيه حديث أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى في مواطن والطيالسي في المسند والحاكم في المستدرك وأبو نعيم والبيهقي والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. الحديث فيه ثلاث علل، الأول أو فيه أربع علل. الأول فيه محمد بن الزبير الحنظلي، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم في حديثه إنكار، وقال الحافظ ابن حجر متروك. وفيه أيضا الثانية فيه والده أبوه الزبير الحنظلي وهو لين الحديث، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد. الثالثة فيه الانقطاع بين الزبير والد محمد وبين عمران، وبين عمران كما نص على ذلك الحافظ الإمام يحيى بن معين والنسائي رحمه الله.

الإمام النسائي أيضا في موطن من المجدبة، والبيهقي في الكبرى، والرابعة الاضطراب في إسناده ومتنه. قال الإمام النسائي رحمه الله بعد رواية الحديث في موطن من المجتبى، قال: محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، يعني اضطرب في هذا الحديث. وذكر الاختلاف أيضا عليه الحافظ البيهقي في الكبرى. والحديث أعله الإمام أبو حاتم في العلل، وأعله أيضا وتكلم عليه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، والألباني في الإرواء. والحديث كما قلت واهن، واضح. وإن كان قواه الحافظ الإمام ابن القيم، لكن التقوية مرجوحة. التقوية ماذا؟ مرجوحة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يذكر هل صحيح أنه يوجد مكان، أنه يوجد مكان محدد لقبر نبي غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في منطقة في بلدتنا يدعون أن فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتبركون فيه، وهو قبر طويل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه لا يصح ولا يثبت ولا يعلم قبر بعينه ومحدد غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه دعاوى، لأن وراءها إيش؟ وراءها إيش؟ أموال، وثمة سدنا وأمور وكذا وغير ذلك، وهكذا. بارك الله فيكم. فهذا رأس الحسين، أين هو وأين الحسين؟ في كربلاء وفي النجف وفي كذا وفي حتى في جبل رضوى قالوا، وفي ما أدري فين، وفي مصر، وفي أكثر من موطن، كل يدعي ذلك بارك الله فيكم. وبعضهم يتكلم هذا قبر نوح، وهذا قبر إبراهيم، وذاك قبر موسى، وهذا قبر فلان من الأنبياء الكرام وبعض الفضلاء والنبلاء. والكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلى وأعلم. هذا يسأل: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في النذر إنما يستخرج من البخيل؟ هذا الحديث فيه كما قلنا النهي والذم لمثل هذا، وكأنه يقايض: إن شفى مريضي صمت، وإن شفى وعوفيت فعلت. فيه كأنه يقايضه ويقابله مجازاة. وإلا فالأصل من العبد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، يريد بتلك القربة أن يزيد فماذا في طاعته لله وتقربه منه. فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والواجب أن لا تقع في مثل هذا، أن تقوم لله جل وعلا قانتا. نعم العبد إنه أواب، فقرب ولا تقايض. هل يجوز أكل الطعام الذي يوزعون لموعد فلان الشيخ؟ كيف لموعد فلان الشيخ؟ يعني ماذا يقصدون؟ لمولد يعني يقصد؟ ممكن؟ لعله. لا يجوز مثل هذا الأكل ولا تأكل منه، فما صنع إلا بدعة وإحياء لهذه ماذا البدعة، فلا تأكل منه. وبين بعض العوام، بارك الله فيك، أكثير من العوام والدهماء، انتبه إلى هذه النقطة. أن تمنى الله عليك بالمعرفة، عرفت الحق من الباطل، السنة من البدعة في بعض الأبواب، فاحمد الله أن من عليك بهذا. الله جل وعلا يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه منا من الله. إذن يجب أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. هذا العامي فتح عينه، سمع الأب والأخ والجار وشيخ المسجد ممكن، وإمام المسجد وصاحب العمامة

يجلس في صحن المسجد ويسوغ لهم افعلوا هذا، هذا حسن، هذا طيب، هذا قربى، هذا كذا، هذا كذا، يأتيهم بمثل هذه الأمور ويسوغ لهم مثل هذه الأفعال. هؤلاء عوام، وإنما اشتق هذا من العمى وعدم التمييز. فإذا ما جاء هو يظن أن هذا من الصالحات فعرفه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، خذ بيده، عاونه. ما هو كأنك عرفت الحق لا تريد غيرك يعرفه؟ ما معنى الإصلاح؟ وأين هم المصلحون؟ هذا نقرأ كلام الإمام المجدد وعليه شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن، أما كان من المصلحين المجددين الذين أصلح ما أفسده الناس من دعاة الشرك والضلال؟ ما قال أنا عرفت الحق وترك، ما قال أنا أعرف التوحيد وليس بالضرورة أن يعرف غيري ذلك. دعا الناس وبين ذلك وتألم للواقع الذي رآه في بعض الأمصار من عبارة الأحجار والأوثان والتقرب إليها، فنشط في تعريف الناس وبيان الحق لهم، وبذل النفس والنفيس في هذا، وألف وكتب ونصر، ما جلس وانكفأ، بذل الخير وعرفه الناس. أرأيت لو أن الإمام محمد رحمه الله انجفل كذا عن الناس وتركهم وأخذ رؤوس الجبال أو مواقع القطر وترك بيان الحق للخلق، هل هذا يصح منه؟ لا يصح، لأن المقام في ذلك الوقت يقتضي أن يكون في الناس من يبين الحق للناس، فاصطفاه الله لذلك وقام به رحمه الله حق قيام. هذا هو الواجب، بارك الله فيك، عرفت الحق عرف غيرك. قبل ذلك هل كنت تعرفه؟ كثير من الناس لا يعرف، صحيح. وكما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، بما معنى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، يثبتوا عليه. فإذا هو حريص على الجهتين، على غير المسلم لأن يكون مسلما، وعلى المسلم المؤمن أن يثبت على الحق. فدعوة عيسى فيها أنك عرفت الحق خلاص ليهلك الجميع؟ ما هذه طريقة المصلحين ولا طريقة الصالحين، واضح؟ فيعرف الناس ويؤخذ بأيديهم شيئا فشيئا. اصبر، يحتاج الأمر إلى صبر، ما تقول بينت يكفي، ما في يكفي، مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، بين وعرف، لا يزال لسانك رطبا بهذا، ببيان الحق للخلق وتعريفهم بذلك. فليس بالضرورة أن ترى أنت أمام عينيك نتائج هذا البيان، فقد لا يرى سبيل ذلك ولا نتائجه إلا بعد أن تقبر، إلا بعد أن تقبر، فيأتي الأولاد والأحفاد أو الأجيال تذكر ذلك الخير الذي كان عليه والذي دعا إليه وسطره. فهمتم؟ بارك الله فيكم، انتبهوا من هذا، انتبهوا من هذا ولهذا. فبعض الناس كأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه، لا، الناس كما قال سفيان رحمه الله أو العلماء أقسام: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به.

0: ولم يعشوا إيش به هذه الأقسام. رجل عرف الحق فعمل به وعلمه، وآخر عرف الحق عمل به ولم يعلم غيره، والثالث علم غيره ولم يعمل به. أيهما أتم حالا وأكمل حالا؟ أليس الأول؟ أما هذا الثاني الذي عاش وحده ولم يعلم الناس، هذا مذموم. أنت ما تعلمت لتعمل فقط أنت، نعم لتعمل أنت وأيضا تعلم. العلم والعمل بالعلم والدعوة إيه؟ والصبر على الأذى. بالله قولوا لي بربكم، كيف يمكن الصبر على الأذى في سبيل ذلك وأنت لا تدعو غيرك إلى الحق، وتقول عرفتهم مرة واحدة ولا مرتين، لا يسمعون لا يستمعون، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليلا وإيش ونهارا؟ يعني فيه تكرار وفيه بيان. وكم كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على الناس والوفود ليبين الحق، بارك الله فيه. إذن هذه الدعوة، الدعوة السنية السلفية النقية، دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة رفق ودعوة رحمة، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف كيف كان يدعو؟ انظر إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام من؟ ابن القيم رحمه الله، وانظر إلى مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع قومه ومع غيره ممن يأتيه من الوفود، كيف يبين وكيف يحج وكيف يصلي وكيف يعبد وكيف يتنسل وكيف يجاهد.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع خالد بن حكيم الأنصاري بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 21 من شهر محرم عام 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع هذه المحاضرة التي سمعتموها أو سمعتم عنوانها وقرأتموه كذلك، على وهو أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري. الحرب يا أحبة بين الإسلام وأعدائه لم تضع أوزارها بعد، فالحرب باقي إلى قيام الساعة بين الإسلام وبين أعداء الإسلام إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. وكذلك الحق أو هذه الحروب ليس شرطا أن تكون بالسيوف أو بأداة الحروب، لا، فأعداء الإسلام يضعون لكل حرب وسيلة ويحشدون للوقوف في وجه، يريدون أن يقفوا في وجه الإسلام وفي وجه السنة بكل قوة، فهم يشنون حروبا أو حربا ضروسا، وهي أشد وأقسى على المسلمين من حرب السلاح. هم يشنون حربا ضد القرآن ويشنون

حربا ضد السنة، يشنون الحروب ضد المسلمين في عقيدتهم، في أخلاقهم، في مبادئهم، حتى في لبسهم، حتى في ملابسهم وفي عاداتهم. ففي الجملة يا أحبة، هناك مخططات ضخمة إلى نقل الفكر البشري، الذي أقول الفكر الذي يكون عند أعداء الإسلام، فإن عندهم الفوضى، وعندهم سوء الخلق، وعندهم الشرك بأنواعه، يريدون أن ينقلوا هذا إلى المسلمين. فإن أهل الإسلام قد ولدوا على الفطرة، كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل امرئ أو في كل مسلم ولد فإنه يولد على فطرته السليمة. فهؤلاء أعداء الإسلام يريدون أن يغيروا هذه الفطرة السليمة، يريدون أن يغيروها إلى الفطر السيئة، أو أقول إلى العادات السيئة. انظروا يا أحبة إليهم، ترونهم عبر برامج التواصل الاجتماعي، عبر التلفاز، عبر كذا كذا، عندهم أخلاق سيئة، عندهم عدم احترام الكبير، عندهم العقوق، قبل ذلك عندهم الشرك، كذلك ليس هناك احتراما للمرأة بعكس الإسلام. حتى لو صوروا لك ذلك. وعلينا أن نعلم علم اليقين أن الصراع بين الحق والباطل قديم إلى أن تقوم الساعة، من قدم الزمان إلى أن تقوم الساعة، وهي سنة من سنن الله في الحياة. اقرأوا في التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك أفكار هدامة، وكانت هناك أخلاق سيئة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وهكذا إلى أن تقوم القيامة. والله عز وجل يا أحب أختار أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارنا أن نكون ممن يحمل راية الإسلام. الله عز وجل بين كل فترة يرسل رسول، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الأمة هي التي تحمل راية الإسلام، وهي التي تعلم الناس الخير، وهي التي تقف في وجه الباطل، وهي التي تدفع الشبهات، وهي التي تكشف وتبين للناس الباطل وتبين لهم الحق. فما يزال هذا الإسلام وهذا الدين منتصرا بمثل هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل دعاة يدعون الناس إلى الخير إلى أن تقوم الساعة. في هذا العصر، أقصد العصر الحديث، اتخذ الغزو الفكري. هناك غزو فكري، ذكر قديما كان هناك غزو بالسلاح، كان الإسلام والكفار يتقاتلون بالسيوف. ثم بعد الحروب الصليبية، لما هؤلاء لم يستطيعوا أن يهزموا المسلمين بالأسلحة، ما استطاعوا، فاتخذوا ماذا؟ اتخذوا أمرا آخر، وهو الغزو الفكري. كيف يغزون المسلمين ويغير ما بهم من قوة، يغير ما بهم من أخلاق، يغير ما بهم من تمسك بدينهم، وهكذا. وانظروا الآن، انظروا في زماننا يا أحبة،
قد تجد الشاب صغير السن ولكنه قد اتخذ الغرب في كل هيئته، في حلاقه، في قصة شعره، في لبسه، إلى الآن أصبح في بعض إخواننا الشباب أو أبناءنا الصغار أصبح البعض قد وضع حلقا في أذنه، وهذه والله ليست من عادات المسلمين، بل البعض الآن أصبح يلبس السلاسل، والطامة الكبرى بعض السلاسل يكون فيها صليبا. هذا هو الغزو الذي وصل إليه في كتب التاريخ. ومن يقرأ في كتب التاريخ كتب أن أعداء الإسلام أرادوا أن يغزو المسلمين في عهد من الأزمنة، فأرسلوا جاسوسا ينظر إلى المسلمين، فوجد شابا يبكي وحزينا، فقال: ما يبكيك؟ فقال: إني أتدرب على الرمي بالسهام. يقول: فلم أصب السهم 100%، يعني أصابه ولكن لم تكن الإصابة التي يريدها هو. فرجع إلى قومه فقال: لا تغزوهم، إذا كان هذا الصغير فيهم فكيف الكبير؟ هذا عندما كانت فيها التربية بالعزة. وعاد بعد عشرات السنين بعد أن بدأ الغزو الفكري بينهم، فوجد شابا يبكي عند قبر، فقال: ما يبكيك؟ قال: لقد ماتت حبيبتي. فقال: الآن نغزوهم. الشباب انتهى الشباب. هذه مقدمة لهذه المحاضرة قبل أن أدخل في عنصر أو عناصر هذه المحاضرة، ولكن هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي هذه المحاضرة، وهي لن تكون طويلة إن شاء الله. وأول هذه العناصر معنى الوسطية والاعتدال، معنى الوسطية والاعتدال. وهذه العناصر على كل عنصر أو محور سأذكر عليه شيئا مختصرا. فالاستقامة الوسطية والاعتدال هي الاستقامة على دين الله عز وجل، والبعد عن الغلو وعن التفريط. هذا هو المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به، هذا هو المنهج، نستقيم على ما أمرنا الله عز وجل وعلى ما أمرنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغلو ولا نقصر، وسطا نكون وسطا. وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا. هذا هو، سددوا وقاربوا، هذا الذي يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد منا الشريعة. لا نغلو كبعض الناس الذين غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين، غلو. وبعض الناس فرطوا في الدين إلى أن أصبحوا لا يحضرون الصلاة مع المسلمين. هذا هو. والوسطية والاعتدال أن تكون مستقيما على دين الله عز وجل، وأن تبتعد عن الغلو وعن التفريط. ووردت في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هي المعنى الوسطية والاعتدال. جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا، خط ماذا؟ خطا، أي في الأرض، خط لهم خطا، وخط خطين عن يمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا طويلا، ثم خط خطين عن يمينه، وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه سبيل الله، هذه سبيل الله. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الوسطية والاعتدال. ولهذا الدين يسر يا أحبة، الدين يسر، ولهذا
إن لم تستطع أن تأتي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول

سددوا وقاربوا. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه إيش ما استطعتم. هذا هو الدين يسر. ما استطاع الرجل أن يصلي واقفا فليصلي جالسا. ما استطاع الرجل أن يتوضأ بالماء الماء يضره أو لم يجده فإنه ماذا يتيمم. انظروا هذا هو اليسر. الدين يسر لكن إياك أن تغلو فيه وإياك أن تفرط. القوم الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما أنا يريد أن يتعبد الله قال لن آكل اللحم أبدا. والثاني يقول لن أتزوج النساء أبدا إلى آخر الحديث. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقام على المنبر فتكلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني وإني لآكل اللحم وتزوج النساء النساء وأصلي وأنام. هذا هو الدين. فإذا ابتعدنا عن الوسطية والاعتدال وغلونا في الدين وصلنا إلى الفكر الذي نتكلم عنه الفكر الذي يخرجك من السنة إلى عكسها. ما الذي أخرج الخوارج؟ ما الذي أخرج الجماعات المنحرفة كالإخوان والتبليغ إلى آخره؟ إنه بالبعد عن ماذا؟ عن السنة. والله لو تمسكنا بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا عبدنا الله عز وجل حق عبادته. المبحث الثاني أو العنصر الثاني من هذه المحاضرة معنى الغزو الفكري. نسمع عن الغزو الفكري. الغزو الفكري فمعناه باختصار هو مصطلح حديث. أولا هو مصطلح حديث يعني هي مجموعة الجهود. قال أهل العلم هو الغزو الفكري هو مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم تقوم بمجهودات أو بجهود للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها. يقول من كتب في هذه المواضيع ويقول أهل العلم وقال كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله قال الغزو الفكري أشد وأخطر من الغزو العسكري. لماذا؟ لأن الغزو العسكري يا أحبة يأتي واضح. يعني دولة تغزو دولة واضح. الدولة الثانية ستعرف أن هذه الدولة تريد أن تغزوها فتقوم تتجهز. لكن الغزو الفكري ما أحد يشعر به. ما أحد يشعر به. يدخل عبر التواصل الاجتماعي. يدخل في الألعاب أطفال. يدخل في المدارس بين الناس. مجموعات الواتساب. في التليجرام. في كل هذا يدخل بغزو فكري دون أن إيش؟ دون أن تشعر. تأتي إلى أحد الناس مسلم ووالده من المسلمين وحتى جده العاشر من المسلمين ويأتي يقول لك الصلاة ما هي واجبة. من أين أتى بهذا؟ هذا غزو. من الذي جعله يتكلم بهذا؟ إذن هو سمع أو شاهد. إذن هذا هو مثال من الأمثلة على مثل هذه الأمور. ليس فقط دخلوا حتى للنساء فبعض النساء أصبحنا يتمردن على أزواجهم. تأتي المرأة مثلا إلى زوجها أو إلى كذا وتقول الشرع لم يأمرني بخدمتك أنا كذا. من أين أتت بهذا الكلام؟ إذا كان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة قمنا بخدمات أزواجهن وهذا فيه أجر وهذه عادة عند المسلمين. من أين أتت بهذا الكلام؟ هذا أيضا مثال من هذه

العقيدة الصحيحة، ترسيخ العقيدة الصحيحة هو أساس. أولا العقيدة الصحيحة هي أساس لقبول الأعمال. لن يقبل الله عز وجل منك عمل أيها المسلم إلا أن يكون هذا العمل خالصا له لله عز وجل، ويكون مطابقا مثل من مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول. فنحن إن علمنا العقيدة وبينا العقيدة للمسلمين فإننا بذلك نعصم بعد الله عز وجل الفرد والمجتمع، لا يحدث لهم من هذا الغزو، لا يحدث لهم ويكون عندهم أمن فكري في العقيدة. انظر إلى كثير من المسلمين، قد لا ترونهم في بلاد الحرمين لكن قد تجدهم في بعض البلدان المسلمة، قد تجد رجل يذبح لغير الله، قد تجد رجل يطوف على القبر، قد تجد رجل يدعو قبرا يا ولي الله كذا اشف ابنتي يا كذا. إذن لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة. فأولها من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري ترسيخ العقيدة الصحيحة، فهي توجهك إذا كانت العقيدة صحيحة فإن عندك التوحيد الخالص، إذن أنت بإذن الله تبتعد عن الشرك، تبتعد عن البدع، تحقق الهدف السامي الذي خلقك الله عز وجل من أجله. فينبغي لنا أن نتعلم العقيدة الصحيحة، وكذلك نتعلمها على أيدي العلماء الموثوقين الذي نثق بعلمهم أو ممن زكاهم أهل العلم. كذلك من أثر الوسطية الوقاية من الغلو والتطرف والتكفير بين المسلمين، وهذا موجود في شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، حذر منه صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو في الدين أي التشدد ومجاوزة الحد، وقال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ووالله يا أحبة إن أخذنا ديننا بما أمر الله عز وجل به أو بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والله إنه يسير ويستطيع عليه كل أحد، ولكن ابتلينا بنوعين منهم من الناس. النوع الأول وهو الذي غلا في الدين، فمن هم من كفر المسلمين، ومن هم من فجر المسلمين، ومن هم من قتل المسلمين، ويقول الله أكبر ويريد ماذا؟ ويريد الجنة. ولا نذهب بعيدا، من قتل عليا؟ من هو؟ ابن ملجم. هذا الرجل انظر إلى الفكر، قتل أمير المؤمنين وقتل الخليفة رقم كم؟ الرابع، وقتل أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج من؟ ابنة من؟ ولما أرادوا أن يقتلوه ويقيموا عليه الحد قال لهم ماذا؟ قال لا تقتلوني مرة واحدة، يعني لا تقتلوني مرة واحدة، لا، قال اقطعوا من كل جسدي لحمة اللحمة حتى أحس بالألم يشتد علي، وحتى يأخذ الأجر بزعمه أكبر ويدخل الجنة. انظر قتل من ويريد ماذا؟ ما هو هذا؟ هذا هو الفكر. فالفكر خطير يا أحبة، فالفكر خطير. ننتبه على أنفسنا، ننتبه على أولادنا، ننتبه على بناتنا. الآن نجد أن بعض أبناءنا قد يكون في الابتدائي الخامس السادس، في المتوسط صغار في السن، ولكن أصغرهم قد يكون في ثالث ورابع ويحمل ماذا؟ ويحمل جهازا، وجهازا ذكيا، وقد يكون عنده حتى ماذا؟ حتى الإنترنت مفتوحا عنده. ألا نخشى عليه؟

ألا نخشى عليك؟ بلى والله. فهذا فريسة سهلة لمثل هؤلاء، نسأل الله السلامة. إذن الله عز وجل بين لنا حتى يبين لنا أن الدين يسر، لماذا نغلو في الدين؟ لماذا؟ يقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الله عز وجل يبين لك أن الدين يسر، الدين سهل، لكن لماذا تغلو فيه؟ لماذا تغلو في هذا الدين؟ وحتى ذكر في بعض كتب العقيدة أن رجل يمشي مع أخيه وكلهم من الخوارج يكفرون المسلمين. انظروا إلى هذا الفكر، كانوا يطوفون بالكعبة وبيت الله فيه من المسلمين الكثير، فقال أحدهم للآخر: قال أرأيت هؤلاء كلهم؟ قال نعم. قال: كلهم كفار. فقال له الثاني وهو أعقل قليلا: قال كل هؤلاء كفار ولا يوجد منهم مسلم إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال: ولا يدخل الجنة إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال: إذن خذها أنت، لا أريدها معك. هذه خطورة. ولهذا لما نقرأ في سير السلف كانوا يهربون من أهل البدع. ابن سيرين أتى له رجل من أهل البدع ومن أهل الفكر الضالة يريد أن يقرأ عليه القرآن، فقال له: ولا آية. فلما أراد هذا أن يقرأ فوضع إصبعيه ابن سيرين في أذنيه وقام. لماذا؟ قال: لأن الشبه خطافة، الشبه تأتي في قلبك فلا تخرج. الآن بعض الشباب أو بعض النساء أو حتى كبار السن يدخل على بعض القنوات التي يكون فيها أهل الضلال وأهل الأهواء والحوارات معهم ويشاهد. طيب، وما يدريك أنه قد يأتيك شيء من هذه الشبهات في قلبك لا تخرج يوما من الأيام وأنت مثلهم، نسأل الله السلامة. كذلك من أثر الوسطية أيضا الثالث جمع الكلمة وتحقيق الألفة بين المسلمين. هذا سبب من أسباب الأمن الفكري. فإذا اجتمع المسلمون على حاكمهم وكذلك الرعية تألفت قلوبهم فإنهم يبقون في أمن وأمان بإذن الله عز وجل. وهذا هو من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الحث على الاجتماع وليس الحث على التفرق. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من أمر يتكلم: عليكم بالجماعة، وحذر من الفرقة. وابن عباس رضي الله عنه قال لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. كل أمة تتفرق لا شك أنها ستهلك، لا شك أنها ستهلك. ولهذا الله عز وجل أمر في القرآن وذم الفرقة وحذر من الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ شيعة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ لست منهم في شيء، أي أنك يا محمد بريء ممن فرق دينه. ولهذا يا أحبة هذا أيضا من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من أثر الوسطية في تحقيق الأمن نشر العدل والرحمة، حماية الشباب من الشبهات والأفكار الهدامة، حتى أنه الشرع نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة لأنها تسبب فرقة أيضا وعدها من كبائر الذنوب، أمر بحقوق الجيران، كل هذا حتى يكون الناس إيش؟ مفترقين ولا جماعة واحدة؟ جماعة واحدة. فإذا كنتم

كنا جماعة واحدة كلما كان الأمن والإيمان في أجسادنا وفي بلداننا وحتى في فكرنا بإذن الله عز وجل. العنصر الرابع ولعله هو الأخير، وسائل تحقق الأمن الفكري. هناك وسائل إذا عملنا بها تحقق لنا الأمن الفكري. أول هذه الوسائل وهي مختصرة: طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات، ولهذا تجد أن الشريعة رتبت أجورا عظيمة وفضائل لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي. منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا ماذا يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك أنك تجلس مثل هذه المجالس، تجلس في مجالس العلم الشرعي، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر إلى هذا العمل. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم فقط. لا، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. انظر إلى هذه الأجور العظيمة، جعلها الشرع لك إذا أردت أن تطلب العلم الشرعي. فإذا طلبت العلم الشرعي عرفت العلم، وعرفت ماذا يريد الله عز وجل منك، وعرفت ماذا يريد منك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة من؟ هم ورثة الأنبياء. فإذا تعلمت علما شرعيا فتكون بإذن الله من وراث الأنبياء. الثاني: لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر. وهذا أمر واجب، طاعة ولاة الأمر هذا أمر واجب. فعندما يكون الرعية مع الحاكم يدا واحدة فإن هذا يكون فيه الأمن والإيمان والاستقرار. حتى إن أعداء الإسلام لا يطمعون في بلد فيه استماع الحاكم والمحكوم، يخافون، ولكن يريدون أن يفرقوا بين المحكوم والحاكم. استغلوا أو استخدموا بعض الجماعات الضالة التي تسببت في المظاهرات والخروج على الحكام، ثم بعد ذلك تفرق الحاكم عن المحكوم، ثم دخلت هذه الدول الخارجة الكافرة فأخذت من خير هذه الأرض وارتحلت، وبقي البلد القوي يأكل الضعيف، نسأل الله السلامة. فالاجتماع يا أحبة فيه رحمة، لأن الخلاف فيه عذاب، والله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وفي الأثر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالاجتماع يكون على الحاكم، والله عز وجل أمر به: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا ذهب أو اختلف الحاكم والمحكوم ضعف البلد، وصار فيه أمور قد يطمع فيه أعداء الإسلام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الشاهد، الاعتصام مع ولي الأمر. كذلك الحذر من مصادر الفتن والشبهات، هذا يكون فيه أمن فكري. فكلما رأيت أمر فيه شبهة ابتعد عنه. فالنجاة من الفتنة والشبهات هذا مطلب لك أيها المسلم. فأنت عندما ترى أن هذه فرقة ضالة، خوارج، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كذا، تذهب إليهم لماذا؟ أو تدخل إلى مواقعهم، ماذا تريد؟ والبعض قد تأتي عليه شاب ليس عنده العلم الشرعي، فتجده يدخل إلى مواقع الروافض أو الشيعة مثلا، ماذا تريد؟ قالوا: ناصحهم. أنت مريض، كيف تناصحهم؟

0: تذهب وأنت على السنة وتعود وأنت قد أخذت بفكرهم، نسأل الله السلامة. يقول علامة ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب مرض القلب وقد ينحرف عن السنة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الفتن التي تقع أيضا بين الناس وهي من حروب وغيرها. ليس الفتنة فقط، لكن الفتن قد تكون حروب أيضا. قد يسلط الله عز وجل عليك عدو، وخاصة إذا بعدنا عن ديننا، فإن الله قد يسلط علينا شخص أو عدو أو كافر أو ظالم يسلط عليك، نسأل الله السلامة. كذلك من الأمور التي تعيننا عن البعد عن الفتن أو تكون فيها أمن فكري، الاستعاذة بالله من الفتن، أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، وأن تدعو الله بالسلامة، وأن تدعو الله بالنجاح. فقال الحافظ ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أي هذا الدعاء فيه سلامة العبد من الفتن. فالإنسان يحاول، بل إن الحافظ ابن حجر قال فيه استحباب الدعاء الاستعاذة من الفتن. ادعو الله أن يبعدك عن الفتن، اكثر من الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن. وكثير منا قد غفل عن الدعاء، تجده لا يدعو الله عز وجل إلا إذا وقع في مصيبة. ادعو الله في الشدة، ويدعو الله عز وجل في الرخاء. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والقلب يتقلب يوما قد يكون على طاعة، ويوما قد يكون ماذا؟ على معصية. لازم أذكارك، أذكار الصباح تحميك من شياطين الإنس والجن. اكثر من قراءة القرآن، اكثر من الذكر، اذكر الله عز وجل، ادعو الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعو الله بالهداية والصلاح، اللهم اهدني وسددني. وكذلك ادعو الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يستحب أن تقولها دبر كل صلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهذه مختصر الذي ذكرته في هذه المحاضرة. وأخيرا الخاتمة: ختم الله لي ولكم بالخير، إن الوسطية والاعتدال من أعظم نعم الله عز وجل على الأمة، وبهما يحفظ الدين والعقل والمجتمع، ويستقر الأمن، وتسد أبواب الغلو والانحراف. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.
1: السلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال: وللترمذي من عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. قال: اخرج إلى الناس.
2: نعم.
1: قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير.

0: فإنك خارج خير لي من داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. ونزلت فيها آيات من كتاب الله ونزل فيها وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي حسن غريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان خليفة الراشد من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، قائم بكتاب الله عز وجل يتلوه ويتهجد به معظم الليل أو كل الليل، هو الذي وحد كتابة المصحف الرسم العثماني حتى لا يختلف الناس في القرآن، وصار مصحفه هو المعتمد عند المسلمين، توحدت القراءة على الرسم العثماني في هذا المصحف. وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه، رقية توفيت عنده وأم كلثوم توفيت عنده أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياه. تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، لما عهد عمر رضي الله عنه إلى الستة أصحاب الشورى اختاروه من بينهم لأنه أفضل الصحابة بعد عمر، فهو ثالث الخلفاء

الخلافة وثالثهم في الفضل اختاروه رضي الله عنه، سار بالمسلمين سيرة حسنة، ولكن اليهود دسوا دسيسة في عهده لبث الفتنة بين المسلمين وإلغاء الخلافة، فدسوا ماكرا خبيثا منهم، يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام، يسمى بن السوداء لأن أمه حبشية وهو من يهود اليمن، أظهر الإسلام من أجل الخديعة والعياذ بالله، وجاء إلى المدينة على أنه مسلم وهو له مقصد خبيث، فجعل يسب عثمان في المجالس، يذكر مثالبه ويزعم له النقائص ويحرض على الخروج عليه، حتى استجاب له أوباش من الناس، بعض الشباب وبعض، ثم طرد من المدينة، ذهب إلى مصر، فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، فجاء وحرضهم، استجابوا له وكون عصابة خبيثة اقتنعت بفكرته الطعن على عثمان رضي الله عنه. فلما كان في موسم الحج خرج المسلمون، حج أغلبهم، انتهزوا الفرصة فجاءوا بصفة أنهم وفد جاءوا إلى الخليفة ليراجعوه في بعض الأمور، فطوقوا بيته رضي الله عنه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة بالمسلمين على أنهم سيتفاوضون معه، ما جاءوا على أنهم ثائرون لكن جاءوا ليتفاوضوا معه، هذا ما يظهرونه وهم يبطنون الغدر. فلما كان من الليل ورقد الناس تصوروا عليه البيت فقتلوه في آخر الليل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن، لأن من عادته أنه يقوم الليل، فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، وبذلك انفتح باب الفتنة على المسلمين، فتح باب القتل، انفتح باب الخلاف، وهذا ما يريده اليهود من الإسلام، يزعمون أنهم سيقضون على الإسلام، يزعمون أنهم يقضون على الإسلام بذلك. قد ذكر الله عنهم من قبل أنهم يحاولون الكيد للإسلام، قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أسلموا.

ارتدوا في يوم واحد، لأن الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام ثم خرجتم منه اقتنعوا من أن الإسلام لا يصلح، لأنكم أهل كتاب تعرفون، لما جربتم الإسلام وجدتموه لا يصلح خرجتم عليه، فالناس يقتدون بكم لعلهم يرجعون عن دينهم. هذا من ضمن مكرهم وخديعتهم نحو المسلمين، ولكن الإسلام ثابت لأن الله حفظه، وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن والفتن، لكن الإسلام في حد ذاته محفوظ ولله الحمد وثابت إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يغيره أبدا. وإن حاول من يحاول فإن الإسلام ثابت في أصوله، الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، لا يمكن أن تغير أصوله قواعده. هذا ملخص ما جرى في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. في أثناء تجمعهم حول بيته رضي الله عنه، جاء عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم الموثوقين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ونظر في وجهه واستمع إلى ما يقول، فعرف أنه هو النبي الذي وعد الله به بالتوراة والإنجيل. يقول: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب، سمع قوله: أيها الناس أيها الناس قوموا بالليل والناس نيام، اغسلوا الأرحام وأطعموا الطعام، وقوموا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لما سمع هذا، أول ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه نبي وأنه الموعود به التوراة والإنجيل، فأسلم، حسن إسلامه وصار من أفضل علماء المسلمين، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا عبد الله بن سلام. فلما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأنكروا رسالته، قالوا: ليس هذا هو النبي الذي وعدنا الله به. من باب العناد والحسد، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فمنعهم الحسد والبغي من اتباع الرسول، وهم يعرفون أنه رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بما عندهم من أوصافه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو بالأوصاف المذكورة بالتوراة، فأنكروه وهم يعرفونه وقالوا: ليس هذا هو الموصوف لنا. قيل لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا عالمنا وإمامنا وأثنوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطق عبد الله بن سلام، قال: أشهد أنك رسول الله حقا،

0: وأنك المذكور في التوراة والإنجيل. فعند ذلك سبوه، سبوا عبد الله بن سلام وكذبوه بعدما مدحوه وأثنوا عليه واعترفوا بفضله. هذا معنى قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. والآية الثانية:
1: قل كفى بالله،
0: قل كفى بالله ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، لو كنت كاذبا هل الله يقرني ويمهلني ويصدقني؟ لو كنت كاذبا فإن الله يأخذه على عجل ولا يتركه، كما أخذ الكذابين. فكون الله جل وعلا يقره وينصره ويؤيده، والله يطلع عليه وعلى ما يقول شهيد، هذا دليل على أنه رسول الله، لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون النبوة. أين هم الكذابون؟ وإن ادعوا النبوة كثير، أين هم الآن؟ ما فيه، قطع الله دابره. مسيلمة والأسود العنسي ومن جاء بعده ما صار لهم أتباع ولا صار لهم، قطع الله دابره، فلا يمهلهم الله عز وجل. أما هذا الرسول فإن الله أمده وأعانه وجعل له أنصارا وأتباعا وأنزل الكتاب الذي يصدقه. هذه شهادة الله عز وجل له بالنبوة، شهادة الله له بالرسالة، إقراره له وهو يقول إني رسول الله. لو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل يكذب عليه. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذا واحد. الثانية شهادة من عنده علم الكتاب. علماء اليهود يعرفون أنه رسول الله، علماؤهم يعرفون أنه رسول الله، أما عوامهم فلا عبرة بهم، لكن علماؤهم يشهدون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن منهم من من الله عليه بالهداية فأسلم، مثل عبد الله بن سلام، ومنهم من عاند وكابر مع علمه أنه رسول الله. من عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام من علماء اليهود، ومع هذا شهد أنه رسول الله وآمن به واتبعه. فهذا معنى الآية والله أعلم. جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج، دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محاصر، فقال له عثمان: ما جاء بك؟ يعني ما هو هذا وقت مجيء؟ ما جاء بك في هذا الوقت وفي هذه الحالة؟ قال: جئت لأنصرك، جئت لأنصرك. فهذا من فضائله رضي الله عنه. قال له: اخرج عليهم، اخرج على هذه العصابة فأقنعها بأن تتراجع عن جريمتها. فخرج إليهم وكلمهم فزاد شرهم، وقالوا: اقتلوا اليهودي، صلى الله عليه وسلم، سماه يهوديا. هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين الله.

0: أنهم يكفرون أفضل الصحابة. عبد الله بن سلام من أفضل الصحابة ومع هذا كفروه وقالوا يهودي. واقتلوا عثمان الخليفة الراشد، هذا كله بسبب خروج على ولي أمر المسلمين، وأن الخوارج إذا دخلت في رؤوسهم الفكرة الخبيثة تأصلت. هذا فيه التحذير من جلساء السوء ومن الاستماع لمقالات السوء، فيه التحذير من دعاة الفتنة. فهم ما نفع فيهم الحجج والبينات وأصروا على جريمتهم. اقتلوا اليهود واقتلوا عثمان، فهذا ما حصل منهم. نعم.
1: إن لله سيفا مغمودا عنكم،
0: يقول عبد الله بن سلام سيف الفتنة مغمود الآن بالإسلام، فلا تسلوه على المسلمين، إن سللتم سيف الفتنة فإنه لن يرفع. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع، إذا بدأ القتل بين المسلمين استمر، كلما انطفى في ناحية اشتغل في ناحية ثانية. فباب الفتنة إذا انفتح صعب سده. فهو حذرهم من إشعال الفتنة، لكن لما تأصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث، انظروا الفكر الخبيث، دعاة الضلال كيف يأثرون على بعض الناس، ما يقبلون النصيحة ولا يقبلون من العلماء، ما يقبلون ولا يعتقدون أن الناس على صواب، إنما هم الذين على الصواب فقط، ومن خالفهم فهو كافر. هذه صفة الخوارج والعياذ بالله، أنهم يكفرون المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون وحدهم بسبب الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء جلساء السوء. هذا فيه أكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم، هداهم الله ووفقهم أن يتعلموا العلم النافع ويتعلموا العقيدة الصحيحة ويسيروا عليها ويتمسكوا بها، وأن لا يصغوا إلى الأفكار المنحرفة والدعايات الضالة. وما أكثرها اليوم، تروج اليوم بواسطة وسائل الإعلام، بواسطة دعاة الضلال، بواسطة المجالس المنقطعة عن المسلمين، بواسطة الانعزال عن المسلمين، الابتعاد عن المساجد، عن صلاة الجماعة، لأنهم يكفرون المسلمين ولا يصلون معهم لا جمعة ولا جماعة، ينعزلون والعياذ بالله. هذه سمة الخوارج. نعم.
1: وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا،
0: بلد المدينة دار الهجرة، جاورتهم الملائكة، فإذا حصلت الفتنة الملائكة ترحل من عندهم ويأتي الشياطين. نعم.
1: الذي نزل فيه نبيكم فالله الله فيها،
0: هذا البلد نزل فيه نبيكم، فيه فضل هذا البلد بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسكناه فيه. أنتم في خير بلد وفي خير جوار ومع خير صحبة من المسلمين، فكيف تتنكرون تزعمون أنكم على حق وأن هذا هو الدين؟ نعم.
1: فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه،
0: يعني عثمان رضي الله عنه، أن تقتلوه يعني لا تقتلوه، في تقدير حرف لا، ألا تقتلوه،

0: نعم.
1: فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم.
0: إذا قتلتموه فترحل الملائكة وتأتي الشياطين تصاحبكم، وأعظم من ذلك أنه ينفتح باب الفتنة بين المسلمين. فهذا دليل على أنه يجب طاعة ولي الأمر والصبر معه وعدم التماس عيوبه وعدم الخروج عليه لأجل بقاء الإسلام وبقاء الجماعة المسلمين، يسد باب الفتنة. نعم.
1: فلا يغمد إلى يوم القيامة.
0: إذا انفتح باب الفتنة صعب سده، كان مغلقا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر كان باب الفتنة مغلقا كما يأتي، فإذا فتح فإنه لا ينسد. نعم.
1: فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان.
0: ما نفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج عليهم، ما نفع فيهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولهما أن عمر قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتنة؟ قال حذيفة: فقلت أنا. فقال: إنك لجريء. قال: كيف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول.
0: صلى الله عليه وسلم يكفي. نعم.
1: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
0: نعم. هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، سبق الكلام عنه وأنه متخصص في معرفة الفتن التي ستحدث، لأنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص الناس بمعرفة هذا الباب. سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير منها. الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشر، وإنما لأجل اجتنابه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يجب على المسلم يحذر ويخاف من الفتن ويسأل أهل العلم. هذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة، هذا في سؤال العلماء عن الفتن. ذكر الفتن التي تكفرها الأعمال الصالحة. الفتن ما هي على حد سواء، بعضها أخف من بعض، بعضها تكفره الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام. فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، هذه تكفرها الأعمال الصالحة. فقال عمر: لست عن هذا أسألك. نعم نعم نعم.
1: قال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر.
0: نعم.
1: قال: ما لك ولها يا
0: الذي يسأل عن عمر الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر، تتعاظم والعياذ بالله تزيد حتى تغطي الحق الخطيرة. هذا الذي يسأل عنه عمر من أجل الحذر منه وأخذ الحيطة. نعم.
1: قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين،
0: يعني التي تموج كموج البحر، ما لك ولها، لأن الله سبحانه حماك منها. نعم.
1: إن بينك وبينها بابا مغلقا،
0: إن بينك وبينها بابا مغلقا، إذا وذلك بخلافة عمر وعدله وحزمه رضي الله عنه، وأنه محدث بمعنى أنه يلهم، هو ملهم رضي الله عنه، فهو لا يخاف عليه من هذه الفتنة في دينه، لكن قد تقع عليه في نفسه، لكن لا يخاف عليه منها في دينه. نعم.
1: قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
0: نعم. هل فهم عمر، فهم أنه هو الباب، أن عمر هو الباب، سأله عن هذا الباب هل يفتح بسهولة أو يكسر، هذا كناية عن هل يقتل عمر رضي الله عنه، هذا بين هذا سر بين حذيفة وبين عمر، يفتح هذا الباب أو يكسر، يعني يقتل هذا الرجل الذي جعله الله بابا سادا عن الفتنة، أو أنه الباب يفتح بدون قتل. فقال: بل يكسر. هذا فيه إشارة إلى قتل عمر رضي الله عنه، قد حصل. نعم.
1: قال: ذاك أجدر ألا يغلق.
0: ذاك أجدر أي أقرب ألا يغلق، لأن باب الفتنة إذا فتح فإنه لا يغلق، صعب إغلاقه، ففيه التحذير من فتح باب الفتنة، لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك. نعم. لكن ما دام مغلق أمره سهل. نعم.
1: وقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غدا الليلة.
0: يعني عمر يعلم ما المراد بالباب، هذا سر بينه وبين حذيفة، يعلم أنه هو الباب وأن كسره قتل عمر رضي الله عنه. نعم.
1: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
0: نعم.
1: قال: فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: سله.
0: هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب، لأن هذا موحش، فأمروا مسروقا من التابعين أن يسأل حذيفة عن هذا الباب ما هو. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى:
0: نعم، فأمرنا،
1: فقال: فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر.
0: الباب عمر، وكسره قتله رضي الله عنه، قد حصل ما تخوفه. نعم. قتله أبو لؤلؤ المجوسي، الحمد لله أن قتله لم يكن بيد مسلم، وإنما كان بيد مجوسي، لكن قتل عثمان كان بيد مسلمين مع الأسف، خوارج من المسلمين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكرية في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة

0: فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق فخرجت إليك.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الكوفة استأذنه هذا الوفد أن يقدموا على الكوفة فأذن لهم. نعم.
0: قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال فقمت عن عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي فقال فقلت ما هذا؟ قال أبصري أنت؟ قلت نعم. قال قد عرفت ولو كنت كوفيا لم يسأل عن هذا فدنوت منه. فسمعت
1: يعني هل أنت من أهل البلد وتجهل هذا الرجل اللي يتحدث؟ قال لا أنا من البصرة. البصرة مدينة أخرى من مدن العراق، أشهر مدينتين في العراق الكوفة والبصرة. نعم.
0: قال فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسأل.
1: صار هذا الرجل من هو؟ هذا الرجل اللي يتحدث من هو؟ حذيفة، حذيفة بن اليمان. نعم.
0: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. وعرف
1: هذا دليل على أن الإنسان ما يقتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر أيضا، يعرف الشر ما من أين يأتي وما هي أسبابه وما أنواعه ومن الذي يقوم به من أجل أن يحذر منه ويحذر الناس. نعم.
0: وعرفت أن الخير يسبقني. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه.
1: نعم، لأن كتاب الله واتباع ما فيه يقي من الفتنة. ما يقي من الفتنة إلا العلم، العلم الصحيح. تعلم أيضا، تعلم يكون على علماء. انتبهوا، يقول تعلم كتاب الله سنة رسوله. تعلم لا يكون إلا على علماء، ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم. لا تتعلم على الجهال ولا على الكتب والمطالعات أو على الفضائيات أو على الأشرطة. لا بد تتصل بالعلماء وتجلس معهم تسألهم، هذا هو طريق العلم الصحيح. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قلت يا رسول الله
1: قال فتنة، يكون بعد هذا الخير فتنة وشر. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات.
1: نعم، يحث حذيفة على تعلم كتاب الله، لأنه لا منجى من الفتن إذا حدثت، لا منجى منها إلا بكتاب الله عز وجل. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم.
1: نعم، يكون في هذا بعد هذا الشر خير لكنه ليس خالصا، يكون خير لكنه فيه دخل وفيه دخن، يعني فيه شيء من الشر مخلوط. نعم.
0: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه 3 مرات.
1: شوف الحث على التعلم،

0: نعم نعم.
1: قال فتنة عمياء صماء.
0: عمياء ما فيها ما تبصر، صماء ما تسمع، بمعنى أنها متغلغلة ما يردها راد، ولا إذا حدثت الفتن صعب دفعها، صعب دفعها، لكن قبل أن تحدث فإنه يجتهد في إغلاقها وإبعاد الناس عنها. نعم. ولا إذا حدثت، كثير من الناس يبون الفتن والعياذ بالله، كثير من الناس يبون الفتن ويعشقونها ويستمعون لأهلها، فلا يفتح هذا الباب. نعم.
1: قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: هي فتنة عمياء صماء، وأيضا عليها دعاة يدعون لها ويرغبون فيها. في حديث آخر، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. الفتنة ما تجي بنفسها فقط، بل لها مروجون، لها دعاة يروجونها ويزينونها للناس، فتدخل أفكار كثيرا من المغرورين، فهي في نفسها فتنة شديدة، وأيضا لها حملة يدعون إليها، فالخطر شديد، خطر شديد. ووقتنا هذا كما تعلمون الفتن ووسائل الشر الكثيرة ودعاة الضلال الذين يأتون باسم الخير وباسم الدعوة إلى الله وباسم وهم كذبة، فيجب الحذر منهم، ويجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، العالمين بكتاب الله وسنة رسوله، يجب الانحياز إليهم والانضمام لهم والاستماع لهم والحذر من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. الفتنة ما تجي بنفسها فقط، يجي معها ناس يروجونها ويدعون لها، فيجب الحذر منهم. ولا يجون يقولون حنا دعاة فتنة وحنا لا، يجون دعاة خير، دعاة سنة ودعاة إلى الله وإلى آخره، ولكن ما هم عليه باطل، يروجون هذا على كثير من الناس، يجب الحذر من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. يكفي هذا. نعم.
2: بقي جملة في الحديث.
0: نعم.
2: بقي جملة في الحديث.
0: نعم.
1: قال فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم.
0: أي نعم، يعني ماذا تفعل إذا جاء هؤلاء الدعاة؟ هل تستسلم وتقول ما بيدي حيلة ولا؟ نعم ما بيدي حيلة، لكن ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، لا تختلط بهم، لا تستمع لهم، ابتعد عنهم وانعزل، ولو أن تعض على أصل شجرة جذع حتى تدركك أمنيتك. اعتزل الفتن، هذا فيه الاعتزال، اعتزال الفتن وأهل الفتن وعدم الاختلاط لهم. بعض الناس يقول ما علي، أنا أجلس معهم وأنا ما عندي إن شاء الله شر ولا عندي، لكن أجلس معهم واستمع لهم وأنا على ما أنا عليه. يقول نعم أنت بالأول على ما أنت عليه، لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم يأثرون عليك. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. من هو؟ الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين، ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة، لا تقعد معهم، لا تستمع لهم، لا تقول أنا أعرف ولا يمكن يخدعونا وأنا لا. لا تزكي نفسك يا أخي. حذيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن ولو أن تعض على أصل شجر، لو ما عندك حلال، ما عندك مال ولا عندك طعام ولا شراب، لو تعض على شجرة يابسة أحسن لك من أنك

0: تجالس أهل الفتن وأهل الشر فرارا بدينك. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نسمع كثيرا الطعن في الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. نسمع الطعن في الصحابي الجليل الراشد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: هو الشر ما انقطع، ما انتهى بقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ ولهم أتباع، ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم. أنتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عمر عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام، عرفتم هذا، فلا تسمعوا لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه. هم يطعنون في دينه، يطعنون في عقيدته، أبدا ما يمكن، إنما يطعنون في أشياء تافهة لا تضر في الدين ولا تضر. نعم.
1: هل الدعاة الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتدعة في الإسلام أم من الكفار؟
0: رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، يعني من قبيلتنا ومن جماعتنا، قد يكونون من بلدنا ومن أسرتنا أيضا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب فصحاء. الله قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، فتنة والعياذ بالله. نعم.
1: يقول السائل: كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن، وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد؟
0: نعم، ذرية طيبة، ما قالوا هب لنا ولد وسكتوا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يقول زكريا عليه السلام، وإبراهيم ماذا قال؟ ربي هب لي ربي هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لذريتي، ما طلبوا ذرية فقط، طلبوا ذرية صالحين. نعم.
1: يقول السائل: ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب أحاديث الفتن والحوادث؟
0: لا أعلم له شرحا، لكن هو مجموع من كتب السنة، وكتب السنة مشروحة، إذا رأيت رواه فلان، رواه الترمذي، راجع شروح الترمذي، إذا رأيت رواه أبو داود، راجع شروح أبي داود، إذا رأيت رواه البخاري، رواه مسلم، راجع شروحها. نعم.
1: يقول السائل: هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية أو أنها من الأمور الدنيوية؟
0: يدخل فيها المحرمات، المعاملات يدخل فيها التحريم، يدخل فيها البدعة، يدخل فيها التحريم. هناك معاملات محرمة وخبيثة، وهناك معاملات مباحة وطيبة. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ما القول في من قال في يمينه: ورب الكعبة؟
0: صحيح، ورب الكعبة هو الله جل وعلا، إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة، هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح. نعم.
1: هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاء الذين يدعون على أبواب جهنم؟
0: نعم، هي من وسائل، هي القناة الفضائية هذه مخترعات، لكنها من وسائل، إما أن تكون وسائل خير، وإما أن تكون وسائل شر، حسب ما تستعمل. إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله، وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر، أي حسب استعمالها. نعم. وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب، وهل يجوز الانتساب
0: إليها؟ السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل.

0: وما خالفها فهو باطل. نعم قد يسمون حزبا لأن الله قال أولئك حزب الله، نقول نعم هي حزب لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم نعم. أما أن تقول السلفية حزب تسكت، لا، تقول السلفية حزب الله لأن الله سماهم حزب الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم، كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟
0: أظن الوقت غلط.
1: أحسن الله.
0: نعم.
2: الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مفهوم كل بدعة ضلالة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الشهداء بالمدينة النبوية في اليوم 17 من شهر ذي القعدة عام 47 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على فترة من الرسل، وأنزل عليه خير كتبه وهو القرآن الكريم، فختم الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الرسل، وختم بكتابه العظيم القرآن الكريم الكتب، وجعله مصدقا لما بين يديه منها ومهيمنا عليها. فقال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، للخلق أجمعين. فقال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. والناس كانت، والأرض كانت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، كانت تعج بالقلاقل والفتن، ومن أعظمها الإشراك بالله جل وعلا، فكانت الحياة ظلاما بسبب الشرك، وكان الظلم منتشرا متفشيا، وأنواع البلايا والرزايا تضرب الأرض يمنة ويسرة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء معه التوحيد، وجاء معه الحق، وجاء معه النور والهدى والعدل، وزهق الباطل، وزهق الشرك، وذهبت الظلمة والظلام والضلال، كما قال الله جل وعلا: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز.

الحميد. لذا فإن السعادة والهناء والفلاح والنجاح والفوز في الدارين إنما يكون باتباع نبي الرحمة وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: قوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته سبحانه وتعالى، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن من مناشط وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها فرع الوزارة في المدينة وضمن برامجها الدعوية وسلاسلها العلمية نصيحة لعامة المسلمين، أقامت جملة من المناشط الدعوية والعلمية في سلاسل عدة، ومنها هذه السلسلة كما يقال، نعم، المعنون لها بصيانة العقيدة. ولما كانت البدع تشكل خطرا على الأمة جمعا وعلى المجتمعات عموما، نعم، بل وعلى صحة العبادة، جاءت هذه المحاضرة التي سمعتم عنوانها من المقدم جزاه الله خيرا، جاءت هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة التي عنيت بها الوزارة، وهي مفهوم كل بدعة ضلالة. ولا يخفى عليكم وفقكم الله أجمعين أن هذا العنوان الذي هو عنوان المحاضرة هو مقتبس من حديث شريف، وهو حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه. لهذا سأتناول في هذا اللقاء الكلام عن هذا المفهوم أو هذا العنوان انطلاقا من حديث العرباض رضي الله تعالى عنه الذي هو أصل هذا العنوان. فنسأل الله التوفيق والسداد والعون للجميع. وهذه المحاضرة تقوم على ثلاثة محاور، ثم الخاتمة. أما المحور الأول فهو ذكر نص حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وبيان حكمه ومنزلته عند أهل العلم. المحور الثاني ذكر ما اشتمل عليه حديث العرباض رضي الله عنه من قضايا كبرى مع التعليق عليها. المحور الثالث شبهة والجواب عليها. ثم الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. فأما المحور الأول وهو نص الحديث مع بيان حكمه ومنزلته عند أهل العلم، يقول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب

قلنا أو قالوا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند واللفظ له، والدارمي في السنن، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، وغيرهم. ولهذا الحديث طرق عديدة. قال عنه الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع: حديث حسن صحيح، وهو حديث صححه أيضا جماعة من أهل العلم كالحافظ البزار فيما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأيده على التصحيح. وصحح الحديث أيضا ابن حبان والحاكم. وقال الحافظ أبو نعيم: هو جيد من صحيح حديث الشاميين. وقال الجورقاني في الأباطيل: هذا حديث صحيح ثابت مشهور. وصحح الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وتلميذه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، والحافظ الذهبي في السير، وغيرهم من أهل العلم ومن المتأخرين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع وغفر لهم، وغيرهم من أهل العلم. إذن هو حديث صحيح وثابت خلافا لمن ادعى غير هذا ممن في قلبه مرض. أما منزلة هذا الحديث عند أهل العلم، فيقول الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الأربعين حديثا بعد أن أسند الحديث، قال: في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله. يعني يستوي في حاجة علم ما في هذا الحديث من العلوم الجميع، العلماء وطلاب العلم والعامة ذكورا وإناثا، الأحرار والعبيد أيضا، ولا يسعهم جهله. ثم سرد هذه الجملة من العلوم، وتأتي بحول الله. ويقول العلامة ابن العطار الشافعي في شرح الأربعين النووية: قال هذا الحديث معجزة وعلم من أعلام النبوة، وعلم من أعلام النبوة، انتهى كلامه. إذن الحديث له مكانة عند أهل العلم، وله منزلة عظيمة لما تضمنه من جوامع كلم رسول الله

الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي سيأتي معنا في المحور الثاني، وهو ذكر ما اشتمل عليه هذا الحديث من العلوم الكثيرة والقضايا الكبرى التي يحتاجها جميع المسلمين ولا يسعهم ماذا؟ جهلها، كما قال الإمام الآجري رحمه الله. أقول بارك الله فيكم، الإمام الآجري ذكرت قوله قبل قليل، تتمة الكلام قلت وسردها وستأتي، هذا محلها. فقال رحمه الله من هذه العلوم التي في هذا الحديث، قال منها أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بما أمرهم الله عز وجل به بتقواه. ولا يعلمون تقواه إلا بالعلم. قال بعض الحكام، كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ثم نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال، لا يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه في دينه، وإلا أكل الربا. يقول رحمه الله، قلت فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه. فهذه هي ماذا؟ هذا العلم الأول. قال ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمه أنه سيكون اختلاف كثير من الناس أو بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكان لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها، ولا زال الكلام الإمام الآجري، أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. ومنها أن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ثم قال، قال محمد بن الحسين، يقصد نفسه، فميزوا هذا الكلام، يا من سمع حديث العرباض واستمع إليه، ميزوا

هذا الكلام لم يقل عليه الصلاة والسلام، لم يقل عليه الصلاة والسلام يعني في موعظته أو في كلامه صرفنا من موعظة، ولا دعقنا ولا طرقنا على رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا زفنا، يعني المراد به الزف أي اللعب والدفع، وقال بعضهم المعنى الرقص مثل أصحاب الوجد والسماع. نعم، قال ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتناغشون أي يضطربون ويتحركون، كل هذا من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. لك أن تنظر فيما يحكيه الإمام الآجري فيما تفعله كثير من ماذا من فئام من الناس في بعض الأماكن والزوايا والأطراف وفي بعض المساجد التي تدنس بمثل هذه الأفعال. قال ليقال لمن فعل هذا اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم، ولا يشك في هذا عاقل. ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زنفوا، ولو كان هذا صحيحا أي هذه الأفعال لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وضلال، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك فتمسكوا رحمكم الله بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده المهديين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. أنت تلحظ في كلامه هذا وتعليقه هذا أنه أتى على جملة كبيرة من القضايا الكلية التي جهلها كثير من الناس، وابتعد كثير منهم عن تطبيقها، قد يعلمها ولكن لا يطبقها، يعلمها ويدعو إلى غيرها، بل يعلمها ويكتمها لئلا ينتشر الحق، فإن انتشر الحق ذهب هذا الباطل وذهب أهله. فالقضية الأولى التي في هذا في كلامه رحمه الله قوله أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بما أمرهم الله به وهو بتقواه، ثم بين معنى ذلك. يريد رحمه الله أن من أراد الخلاص من الضيق والكرب وأن يرزقه الله من حيث لا يحتسب فعليه بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أراد أن يجعل الله له من أمره يسرا فليتق الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من أراد ورغب في تحصيل العلم النافع المثمر للعمل الصالح وأن يفتح الله عز وجل عليه من أنوار كتابه ويزده علما وفضلا فعليه بتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. من رام أن يكون من أكرم الناس فليتق الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فتقوى الله كلمة عظيمة.

جامعة لخصال الخير كلها، أهلها الحقيقيون هم أهل الفلاح والسعادة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وهي خير زاد وأعظم مكارم الأخلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل: أعظم مكارم الأخلاق تقوى الله. وأما معناها فيقول الإمام ابن رجب رحمه الله: أصل التقوى أن تجعل أو أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحزنه وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. ما هي هذه الوقاية؟ قال: وهو فعل الطاعات واجتناب فعل طاعته واجتناب معاصيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد فصلت القول في حقيقة هذه التقوى في محاضرات عدة، ومنها في هذا في جامع قباء قبل مدة من الزمان بعنوان حقيقة التقوى، فراجع من أراد الاستزادة. القضية الثانية من التي طرقها الإمام الآجري رحمه الله قال: قول منها قوله منها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليه، وأن الطاعة إنما تكون في المعروف إلى آخر كلامه. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان التقوى والسمع والطاعة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافلة بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إلى أن قال: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن: في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاموا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. ثم قال: وبهذين الأصلين، يقول ابن رجب، بهذين الأصلين وصى النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع أيضا، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي ثم ساق لفظه. إذن كرر هذه الوصية وكرر الإيصاء بها في موقعين أو في موطنين، ومنها موطن ماذا؟ يوم عرفة في هذا الجمع الغفير من المؤمنين. وهذا الأصل العظيم، أعني السمع والطاعة بالمعروف لولاة أمور المسلمين، ضلت فيه وفي تحقيقه فرق كثيرة من السابقين.

واللاحقين ممن نهج نهجهم واعتقد عقيدتهم كالخوارج الأوائل ومن لف لفهم من الماذا من المتأخرين ممن جاء بعدهم إلى يومنا هذا كالدواعش والقاعدة والإخوان المفلسين وغيرهم. فقال ظلت في هذا هذه الفرق والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وكذلك أفردت الكلام على هذا الأصل في هذا الجامع بمحاضرة بعنوان أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فلتراجع لمن أراد مزيد إيضاح. القضية الثالثة قوله أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، إلى أن قال ولا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم فإنه يرشد إن شاء الله. هذه القضية الكلية ماذا الثالثة. وهذه القضية الكبرى التي تناولها رحمه الله تضمنت ثلاث نقاط، ثلاثة أمور ونقاط مهمة. الأولى التحذير من الاختلاف، أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس. إذن القضية الأولى التحذير من الاختلاف، وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا. قال الطيبي في المرعاة الفاء للسببية جعل ما بعدها سببا لما قبلها، يعني من قبل وصيتي والتزم تقوى الله وقبل طاعة من ولي عليه ولم يفرج الفتن أمن بعدي مما يرى من الاختلاف الكثير وتشعب الآراء ووقوع الفتن. انتهى، لأنه التزم بالمعصوم وطبق الوصية فأمن الوقوع من الزلل. إذن لزوم السنة سبب الرئيس من أسباب نعم البعد والابتعاد عن المهالك والفتن. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في الجامع هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته، لهذا من هذا ماذا من أعلام النبوة. قال إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهو موافق أي دلالة هذا الحديث موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 ماذا فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. والتحذير من الفتن والاختلاف أصل، الخروج عنه سبب لماذا للانزلاق في هذه الفتن، فلا يجوز لنا أن نتشبه بماذا بمن فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الإمام ابن كثير في التفسير الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له،

فإن الله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم ذكر حديثا صحيحا قال: وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. قال الإمام ابن كثير: فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، الرسل براء منها كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا هذا، حديث الإرباض، اختلافا كثيرا، اختلافا، نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، ويتدل على التشعب والتفرق والتنازع، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام والصادق المصدوق بقوله كثيرا. يقول الإمام محمد بن نصر في كتابه السنة، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال: أخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم، ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته، ثم أسند حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره وهو صحيح: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله ويمينه، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وذكر طرق الحديث، ثم قال: فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فهذا الحديث ظاهر في أن من تمسك بالسنة أمن من الوقوع في شراك سبل الشيطان وطرق غوايته، وعصم من ذلك، ومن حاد عن السنة يسرة أو يمنة، إفراط أو تفريط، وقع في حبائل الشيطان علم أو لم يعلم، وقع في حبائل الشيطان ووقع في سبله والعياذ بالله وخذل، ونعوذ بالله من الخذلان. انتهى كلامه رحمه الله. ولي محاضرة عن ذم الاختلاف أيضا ألقيتها في مكة المكرمة. النقطة الثانية التي تضمنها كلامه رحمه الله أنه أمر بالتمسك بسنته، بعد التحذير من الاختلاف أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأن لا يخرج عن قول صحابته رضي الله عنه، فإن فعل ذلك رشد. وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث.
حذرهم من الاختلاف، حذر أصحابه وحذر أمته أجمعين من الاختلاف والتفرق، كأنهم يقولون إذن كيف السبيل يا رسول الله من أن لا نقع أو من أن نحذر الوقوع في الاختلاف هذا وأن ننجو من الوقوع في حبائل الشيطان؟ فقال لهم فعليكم بسنتي، يريدون أن يلزموا السنة ويخافون من الوقوع في الاختلاف ويخافون من مفارقة التقوى ويخافون من أن لا ينفذوا وصيته في السمع والطاعة لمن ولي عليهم بالمعروف، يخافون يخافون يخافون. كيف النجاة من هذا الخوف لئلا نقع فيما يناقضه يناقض هذه الوصية؟ عليكم بسنتي، التزموا بهذه ماذا؟ السنة. فالسنة النبوية المباركة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هي سبيل النجاة لا غير، هذه السنة هي الشفاء من كل داء ومن كل الأدواء المعنوية بل والحسية أيضا. أما المخالفون للحق ففيهم يقول الله جل وعلا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال الإمام مجاهد يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، نقله الإمام ابن كثير في التفسير. قال الحافظ ابن حبان في الصحيح بعد حديث العرباض في قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من يغلب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية يوم القيامة جعلنا الله منهم بمنه، نقول اللهم آمين. ويقول الإمام البغوي في شرح السنة في قول عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش إلى آخر الحديث قال إشارة إلى ظهور البدع والأهواء، وقال في موطن آخر فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها. انتهى. إذن التمسك بالسنة، لماذا تبحث عن ماذا؟ تبحث عن النجاة وتبحث عن طرق الخلاص من القلاقل والمشاكل ونحو ذلك النفسية والاجتماعية والاقتصادية والحربية والمالية والتربوية وغير ذلك، تبحث آراء الغربيين والشرقيين وفلان، وبين يديك الدواء لكل هذه الأدواء، فيها الشفاء، فيها النور، فيها الهداية، فيها الحق، فيها العلم، فيها الطاعة. إن رغبت النجاة فالزمها، وإلا فليس لك إلا الهلاك والعياذ بالله، ولا يهلك على الله إلا هالك. حقيقة هذا اللزوم ليست قولا فقط يقال، هو قول وفعل واعتقاد وتطبيق عملي لها ودعوة إليها. قال الله جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن أطاع رسول الله في الحقيقة فقد أطاع الله وقيم بأمر الله تعالى. قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله سمعت

النبي يقول ذكر الله تبارك وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في غير موضع، يقول عبد الله فذكرها أبي كلها أو عامتها فلم أحفظ، يعني حينها، فكتبتها بعد من كتاب الله من كتابه قال الله تعالى، ثم سردها رحمه الله. في المقابل من لم يطع رسول الله بمعنى عصاه هو في الحقيقة عصى الله. يقول الله جل وعلا من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولي محاضرات عدة حول التمسك بالسنة وآثارها فراجعوها. النقطة الثالثة في قول الإمام الآجري رحمه الله، فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يعمل أشياء إلا بسنته إلى آخر كلامه. هو آخذ هذا أو أخذه من قول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هنا فيه أمر بالتمسك بسنة الخلفاء. انتهى الكلام عن التمسك بسنته، نتكلم عن التمسك بسنة الخلفاء الراشدين من بعده، لأن هؤلاء الصحب الأئمة لم يعملوا إلا بسنته، فالإضافة إليهم إما لعلمهم بها أي بسنته أو لاستنباطهم واختيارهم إياها، فلذلك وصفهم عليه الصلاة والسلام بالمهديين أي هداهم الله إلى الحق، هداهم الله إلى الحق. من هم هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون؟ نص عليهم رحمه الله كما مر أن الخلفاء المقصودين في هذا قال أبو بكر، فهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فمن كان لهم محبا راضيا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى في هذا الحديث، أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات هي البدع التي نهى عنها ما خالف ذلك، ما خالف ذلك. أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن أبا جعفر الباقر قال من جهل قول أبي بكر وعمر فقد جهل السنة، فقد جهل ماذا؟ السنة. وقال الإمام أبو داود في مسائله سمعت أحمد غير مرة يسأل يقال لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة، يسأل ما فعله أبو بكر أو فلان من هؤلاء الصحابة يقال عنه سنة؟ فقال نعم. قال وقال مرة، أي أجاب، قال نعم، وقال مرة في أجوبته قال لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. استدل أحمد على أن ذلك سنة بهذا الحديث. قال الإمام أبو داود رحمه الله وقال مرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.

0: مسعود سنة؟ قال: ما أدفعه أن أقول، وما يعجبني أن أخالف أحدا منهم.
1: أن أخالف إيش؟
0: أحدا، يعني لا يخرج عن قول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد عقد الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم عظيم النفع جليل القدر إعلام الموقعين فصلا عن وجوب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من السلف، نعم السلف الصالح رضي الله عنهم، أورد أدلة من الوحيين عديدة على هذا، ومن أدلته حديث العرباض الذي معنا والذي منه عنوان هذه المحاضرة. قال معلقا: فقارن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. انتهى كلامه رحمه الله. قضية الأخرى الرابعة، وهي قوله، قلت تهمنا قضايا عديدة، انتهى التعليق على كلامه في نقاط ثلاثة، بقيت القضية من القضايا الكلية. قوله أنه حذرهم من البدع وأعلمهم أنها ضلال، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا القول منه رحمه الله إلى أن قالوا فهو مردود على فاعله، على قائله أو فاعله، نقلنا كلامه آنفا. هذا مستفاد من قول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ماذا؟ ضلالة. لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بالأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، بل نهى عما يضاد ذلك، وهي ماذا؟ محدثات الأمور والبدع والضلالات. لأن في إحياء البدعة إماتة للسنة، لأن في إحياء البدع إماتة للسنن، ولا يخفي أن البدعة بريد الكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: إن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير، ما فيها شيء، إيش فيها؟ لا تشدد على الناس، من صغير إلى كبير، حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة، كما وقع لغير واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات والتأثيرات. وقال في الاقتضاء: الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: قوله وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة، والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. ففي صحيح، وقال وفي صحيح مسلم عن جابر

النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال: فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، هذا عنواننا. قال: من جوامع الكلم. هذه الجملة من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. ولم يكن له أصل من الدين. نعم، قال: وهو شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. انتهى كلامه رحمه الله. تفهم من هذا التحذير أن تفر من البدعة وأهلها فرارك من الأسد، فلا تعر سمعك ولا تعطي بصرك لأهل الأهواء، لا سماعا ولا قراءة. فاحذر، وقد حذر السلف من ذلك. البدع مقارفتها وظهورها له أسباب عديدة، حذرك لئلا تقع في فخاخهم وتروج لمثل هذا. هل هناك أسباب تدعو الناس لقبول البدعة أو لمقارفة البدعة أو للتلبس بها والدعوة؟ نعم، هناك أسباب كثيرة، هي حقيقتها أسباب الانحراف عن الحق، وقد كانت لي محاضرة بهذا العنوان. عموما، من أسباب ظهور البدع ومقارفة الناس للبدعة والاستئناس إلى أهلها والدعوة لها والتمجيد لأصحابها: أولا، قسوة القلب، فإنه لا يمكن أن يقارف البدعة ويتلبس بها ويدعو إليها ويجالس أهلها إلا من كان قاسي القلب بعيدا عن لينه وخشوعه ولو تظاهر زورا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الكلام عن مسألة السماع، قال الله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم. يقول رحمه الله: فجعل القلوب ثلاثة، قلبين شقيين وهما المريض والقاسي، وقلبا سعيدا وهو المخبت. والإخبات اللين والتواضع والانخفاض للحق، ما هو الخزعبلات والخرافات، للحق. إلى أن قال: وهذا لأن القلب إما أن يكون يابسا لا يقبل الحق فهو القاسي، أو ضعيفا لا يثبت فيه الحق فهو المريض،

أو صافيا لينا صلبا. يرى الحق بصفائه ويقبله بلينه ويحفظه بصلابته، ويحفظه بصلابته، يحفظ الحق ويدافع عنه. فالأول من القلوب الثلاثة القاسي، فالأول قلب الحجري لا يقبل صورة الحق ولا ينطبع فيه صح. والثاني المريض المعلول، إن قبلها قبل الحق زالت بسرعة، متقلب مريض يميل مع الأهواء كيف مالك، تأخذه فتن الشهوات والشبهات ترمي به يمة ويسرى، مريض. المريض المعلول إن قبلها زالت بسرعة كالماء، يقبل صورة ما ينطبع، ترى نفسك في الماء إذا قمت ذهب، قال كالماء يقبل صورة ما ينطبع ثم يزول أسرع شيء. أما الثالث القلب الزجاجي المشتمل على الصفاء، زجاج صافي على الصفاء والرقة والقوة، ولهذا ضرب الله به المثل لنوره وجعله محلا له، فقال تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. فقسوة القلب تورث الفسق، قسوة القلب تورث الفسق، فإن اشتدت أورثت البدعة، أورثت البدعة والظلمة، فإن اشتدت أورثت البدعة والظلمة واتباع الهوى، فإن اشتدت أورثت الكفر والنفاق، وكثيرا ما تورث هذا وهذا، وبالله التوفيق. إذا من أسباب مقارفتها قسوة القلب أو مرضه. الثاني من الأسباب ضعف حملة السنة، ضعف علم حملة السنة، ضعفهم من حيث العلم، ضعفهم من حيث الذم وبيان الحق بعلم وعدل لا بجهل وهوى. ذلك أن نور النبوة إذا ما ظهر وقوي حملته يضعف البدعة ويكاد يطفئها. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. أهل البدعة يرفعون رؤوسهم وينشرون أفكارهم وانحرافاتهم وضلالاتهم وبدعهم بسبب ضعف حملة السنة، مع الأسف. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. وقال كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم: معلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف، يقوى هذا يضعف هذا، يضعف هذا يقوى هذا. يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين

إن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لها. وإذا طلعت شمسها، شمس السنة، إذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزالت ظلمة كل ضلالة. إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس، ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة، ويعينه على الخروج من ظلمتها إلا نور السنة، إلى نور السنة إلا المتابعة. تريد الخروج ليس لك إلا المتابعة، تريد أن تخرج من الظلام إلى نور السنة، اتبع، التزم، اصدق. والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجأ إلى الله، والهجرة إلى الله ورسوله، والهجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول إلى أقواله عليه الصلاة والسلام وأعماله وهديه وسنته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه من في الدنيا والآخرة، والله المستعان. انتهى كلامه. لهذا فإن من لزوم السنة والتزامها السير على طريقة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإن لزوم السنة والتزام طريقة الصحابة رضي الله عنه فيه السلامة من الزيغ والهلاك والاختلاف، كما مر معنا في حديث عائشة أم المؤمنين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في إبطال التحليل، في إقامة الدليل على إبطال التحليل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الأمة الأمور المحدثة وبين أنها ضلالة، وأن من أحدث في أمر الدين ما ليس منه فهو مردود. وهذه الجملة يعني الإحداث في أمر الدين لا تنحصر دلائلها، وكثرة وصايا السلف بمضمونها يعني في التحذير، وكذلك الأدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم ومجانبة ما أحدث بعدهم مما يخالف طريقهم من الكتاب والسنة، والآثار كثيرة جدا في هذا. لهذا كان حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا، هو أصل في هذا الباب من أصول الدين، ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ميزان للأعمال الباطنة، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله. من أمثلة تحذير السلف والصحب رضي الله عنهم من مقارفة البدع والتحذير منها ما جاء عند الإمام الترمذي في الجامع بسنده عن ابن عبد الله بن المغفل، يقول ابنه: سمعت أبي، يعني عبد الله بن المغفل، قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث، يعني الإحداث.

في الدين. ثم قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. ثم قال: وقد صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلم تقلها. إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. هذا رأيه رضي الله عنه، ولهذا نهى ابنه، وكان شديد التمسك بالسنة. من الأدلة أيضا ما جاء عند الدارمي رحمه الله في السنن عن الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن، يعني ابن مسعود؟ قلنا: لا بعد. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته. القائل من؟ أبو موسى رضي الله عنه، هو من علماء الصحابة، ومع هذا لم يتجاسر في الكلام، رأى شيئا رجع إلى من يرى أنه ماذا؟ عنده علم من الصحابة. قال: إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، ظاهر الأمر خير. قال: فما هو؟ قال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه، امشي معنا ستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول الرجل لهؤلاء المجموعة: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. فقال له ابن مسعود، قال لأبي موسى: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا، أن انتظار رأيك أو انتظار أمرك. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذبوه. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم عليه الصلاة والسلام متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. ما لكم خيار؟ هما خياران، أحلاهما مر كما يقال. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال:

من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنها، قد تدخلون أنتم أو يكون منكم من فيه هذا الوصف. يقول عمرو ابن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهرين مع الخوارج. رأيت يبدأ قليلا ثم يكبر به، هكذا الخروج عن سنن السنة، هكذا الخروج عن سنن الصحابة، هكذا الخروج عن سنن أئمة الدين المقتدين بسلف الأمة الصالح، هكذا استحسنوا ولم يرجعوا. لماذا ذكرهم بالصحابة المتوافرين؟ لماذا لم ترجعوا للصحابة فنسأل؟ هل فعلنا صحيح؟ هل فعلنا باطل؟ هل نؤجر؟ هل استحسن أحدهم فجاء افعلوا. وهؤلاء فالنعاج بعضهم يتابع ماذا؟ يتابع هؤلاء، كما هو حادث في كل فتنة، لا بد في كل فتنة من رأس أو أكثر من رأس يقود قطيعا من هؤلاء الذين ماذا؟ يسلمون عقولهم وقلوبهم لأمثال هؤلاء، سماعون للفتن، نعوذ بالله من هؤلاء. إذن لا تستصغر أمر البدعة، تقول يسير، لا تبالغ، لا تفعل، نريد الخير، كم من مريد للخير لم يصبه. وخشي عليهم، ولعل أن بعضهم يدخلون في حديث الخوارج، وذكر لهم هذا الحديث. ولهذا لما وقعت فتنة الخروج على علي رضي الله عنه خرجوا معهم ضد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المحور الثالث شبهة وجوابها: بعض الذين يسوقون للبدع ويهونون من أمر السنة يسلكون مسالك عدة، مرة بالألفاظ القبيحة لينفر الناس عن لزوم السنة، وهابية، مجسمة، حشوية، إلى غير ذلك. كل مرة يخرجون بماذا؟ بعبارة، وفي في الآونة الأخيرة مدخلية وجامية، وهكذا لا ينتهي أهل الأهواء من مثل هذه ماذا؟ من هذه الألفاظ والألقاب القبيحة التي يطلقونها على أهل السنة المحضة. يسوقون مما جملة من جملة ما يسوقون له ويحتجون به على بعض بدعهم استحسانا منهم ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، يعني التراويح كل يصلي وحده، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرمح، فقال عمر: والله إني لأراني أو لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم الذي عينه لهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. قال: يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. انتهى. استدل بعضهم بمثل هذه بقوله نعمة البدعة هذه، والحقيقة لا دليل لهؤلاء في هذا الاستدلال أو بهذا الاستدلال. وبيان الجواب عن هذه الشبهة، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب،

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى عن رجل قيل له لا يجوز الجهر بالنية في الصلاة، نويت أن أصلي الظهر أربعا، نويت كذا إلى آخره، قالوا ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فلماذا تجهر؟ فقال صحيح أنه ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أمر به، لكن ما نهى عنه، ولا تبطل صلاة من جهر بها، لأنه لم ينهى في ظنه. ثم قال ثم إنه قال لنا هذه بدعة، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، واحتج على تقسيمه هذا بالتراويح في قضية عمر رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما جمعها ولا نهى عنها، وعمر حمل الناس على ذلك وقال نعمة البدعة هذه. فهل هو كما قال في مسألة الجهر ولا تبطل الصلاة بها وليست هي بدعة لأن النبي لم ينهى، وكذلك قضية ماذا التراويح أن النبي لم يجمع ولم ينهى عن الجمع وأن عمر الذي فعل إلى آخر الكلام، وهل تسمى سنن الخلفاء الراشدين بدعة؟ وهل يقاس على سننهم ما سنه غيرهم؟ فهل لها أصل فيما يقوله ويفعله؟ وقوله لا تبطل صلاة من جهر بالنية في الصلاة وغيرها، هل يأثم؟ هل يأثم المنكر عليه أم لا؟ جاءت مجموعة أسئلة فأجاب رحمه الله، قال الحمد لله الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة وليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم إن الجهر بالنية مستحب ولا هو بدعة حسنة، فمن قال ذلك فقد خالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم. وقائل هذا يعني الذي يدعي أنه سنة يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه، من يعاقبه؟ ولي الأمر. وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها سرا ليس جهرا، هل يستحب أم لا على قولين، الصواب أنه لا يستحب التلفظ بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا سرا ولا جهرا، والعبادات التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ليس لأحد تغييرها ولا إحداث بدعة فيها، وليس لأحد أن يقول إن مثل هذا من البدع الحسنة، مثل ما أحدث بعض الناس الأذان في العيدين والذي أحدثه مروان بن الحكم، فأنكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان ذلك، وإن كان الأذان ذكر لله أليس كذلك، لأنه ليس من السنة. وكذلك لما أحدث الناس اجتماعا راتبا غير الشرعي مثل الاجتماع على صلاة معينة أول رجب أو أول ليلة جمعة فيه وليلة النصف من شعبان، فأنكر ذلك علماء المسلمين إلى أن قال وأما قيام رمضان فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام سنه لأمته وصلى بهم، ذاك يدعي أنه لم يجمع، وصلى بهم جماعة عدة ليال، وكانوا على عهده يصلون جماعة وفراد.

لكن لم يداوموا على جماعة واحدة لئلا تفرض عليهم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام استقرت الشريعة، فلما كان عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب الذي جمع الناس عليه بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر هو من الخلفاء الراشدين، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فذكر الحديث. ثم قال: وقوله عضوا عليها بالنواجذ يعني الأضراس، لأنها أعظم من القوة، وهو الذي فعله، وهذا الذي فعله عمر، يعني جمع الناس على أبي، هو سنة، لكنه قال: نعمة البدعة هذه، فإنها، يعني مقولته، فإنها بدعة في اللغة، لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من الاجتماع على مثل هذه ويستمرون عليه، وهي سنة من الشريعة. وهكذا ضرب أمثلة، ومنها قال: وجمع القرآن في مصحف واحد، أو جمع القرآن في مصحف واحد، وأنه فرض الديوان والأذان الأول، يعني مما جاء عن الصحابة والخلفاء جمع المصحف كأبي بكر، وفرض الديوان والأذان الأول يوم الجمعة عثمان، واستنابة من يصلي بالناس يوم العيد خارج المصر، ونحو ذلك مما سنه الخلفاء الراشدون، لأنهم سنوه بأمر الله ورسوله، فهو سنة، إن لا يقال بدعة، يقال ماذا؟ سنة، ويطلق عليه ماذا؟ سنة، وإن كان في اللغة يسمى ماذا؟ بدعة، لم يكن موجودا ثم وجد، وهو سنة لأنهم سنوه. قال: وإن الجهر بالنية وتكريرها فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين، لأنه لم يكن يفعلها عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه الراشدون، انتهى. وأطال الإمام ابن تيمية، هذا جواب مختصر، أطال جدا في الجواب عن هذه الشبهة في اقتضاء الصراط المستقيم فراجعوه. ومن أوائل ما رد به هذه الشبهة أن الذي قال كل بدعة ضلالة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد قوم مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكذلك أطال أيضا وأجاب العلامة الشاطبي في الاعتصام، وأيد كلام شيخ الإسلام هذا، وقال به الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فقال: أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر، ثم ذكر ماذا مثالا. إذن نخلص من هذا أن أمر البدعة جد ماذا؟ خطير، وخطير جدا. فالواقع في البدعة والمروج لها مخالف لهدي رسول الله، مناهض لماذا؟ لسبيل أصحابه، مضاد لطريقة سلف الأمة الصالح. الأمر جد خطير. نعم، البدع ليست في مرتبة واحدة، فبعضها أشد من بعض، وبعضها أغلظ من بعض، وبعضها أكثر، وبعضها لا يصل به إلى الكفر، لا شك في هذا. وكونه لا يصل، أو كونها أخف وغيرها أغلظ، لا يعني التهوين من شأن البدعة. فهؤلاء قد اجتمعوا يسبحون الله 100 ويذكرونه 100، ومع هذا خرجوا إلى ما هو أعظم، تبدأ صغارا ثم تكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. راجعوا كلام أئمة السنة وسلف الأمة الصالح في أمر البدع والتحذير منها والتغليظ على أصحابها.

بها وعلى أهلها في كتب الاعتقاد وكتب السنة، وهي كثيرة جدا جدا، بارك الله فيكم. والخاتمة: فبعد الذي سمعته مما تقدم ذكره أقول احرص، ستقبر وحدك وتحاسب وحدك، وسيحاسب الله العباد جميعا، لن ينفعك فلان ولا علان، لا القوم ولا الجماعة ولا العشيرة ولا غير ذلك. إذا أردت النجاة بين يدي الله تعالى والفوز بأعظم درجات الجنة، نعم، فالزم السنة بصدق، الزم السنة حقا وحقيقة، تعلمها وانهل منها صباح ومساء حتى يخرج وتخرج السنة من بين أظفارك، التزمها، الحق فيها والخير فيها، النجاة فيها، السعادة، النعيم، الخير في الدارين والله، لا خير في غيرها أبدا، هي الميزان. من لزم السنة بصدق يعرف أنه مستقيم أم غير مستقيم، من استقيم عليها عرف أنه مستقيم، من انحرف عنها قيل منحرف. قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان: الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، هذا هو الميزان، من في موازين أخرى، هذا ميزان لا يطيش. إذن سلناها صباح مساء، ولو استطعت بعدد أنفاسك سل الله أن يهديك صراطه المستقيم، وسل الله أن يثبتك عليه، وسل الله أن يقبضك عليه، وسل الله أن يحشرك تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. النجاة هنا، لا نجاة غير هذا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وأختم بكلامه في مدارج السالكين: من هدي في هذه الدار، يعني في الحياة الدنيا، من هدي في هذه الدار، من هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، هدي هناك، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، على قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا، يعني يكون سيره في ذلك، في ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم

0: تسديس المسلم ومنهم المرتكس في النار. فلينظر العبد سيره في على ذلك الصراط فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ولينظر الشهوات والشبهات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم. شهوات وشبهات تعوقك، انظرها تجنبها. ولينظر الشهوات والشبهات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم. هذه الشهوات والشبهات التي تعوقك هنا فإنها الكلاليب التي بجنبتين ذاك الصراط تخطفك وتعوقك عن المرور عليه إن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك. وما ربك بظلام للعبيد. فسؤال الهداية اهدنا الصراط المستقيم، فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم ومن يستمع إلينا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد.
1: نعم، وكذلك هذا الحديث، الإيمان 77 شعبة أي خصلة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الحياء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد، لأن الإيمان من أعمال القلوب. فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم.
2: فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال الله تعالى،
1: ودل الحديث على أن للإيمان أعلى وأدنى، فدل على أنه يزيد وينقص. نعم.
2: وقال الله تعالى،
1: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد، وأنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجئة، وإنما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص. زادتهم إيمانا، هذا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به. نعم.
2: وقال الله تعالى، ليزدادوا إيمانا.
1: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وذلك في قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان. للمؤمنين، وأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة، وهذا امتحان للمؤمنين، ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار، مع أنهم لا يريدون، ولكن خضعوا له طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة، وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فجعل عاقبته خيرا. ومن أعظم ما أنتج أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار، فحصل للمسلمين تنفس، وهاجر من هاجر إلى المدينة بدون أذى، ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه، ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المشرفة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، كل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون، ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم. والمسلمون انقادوا بحكم الله ورسوله، وأنزل الله السكينة في قلوبهم، فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب حماسهم أو بسبب الله جل وعلا أنزل في قلوبهم السكينة، فهدأوا وسكنوا وانقادوا. وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح، لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين، ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين، وأن عاقبته كانت خيرا للمسلمين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن إيمانه يزيد بذلك. نعم.
2: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول إلى من قال لا إله إلا الله وفي قلبه إيمان كفر أو قولات أو ذكر من الإيمان فجعله كفرا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها، من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة، بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناها كالمنافقين، فإنها لا تنفع. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو قول باللسان، وفيه رد على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط، وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من في قلبه أدنى مثقال

0: أبدأ من فرد من إيمان، وهذا دليل على أن هذا إيمان ضعيف. ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها ونفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر لله عز وجل. وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم. والشاهد من الحديث كما ذكر المصنف أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. نعم.
1: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النهي
0: عنه. نعم، لما عرف الإيمان وذكر الأدلة على تعريفه عند أهل السنة والجماعة ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة الذي لم يشاهده الناس لأنه قد مضى وانقضى أو لأنه لم يحدث بعد وسيأتي، فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا، وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله. فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا، وإنما مبناه على التسليم والتصديق بقدر الله ورسوله. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانا، يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده ويراه هذا ليس إيمانا. ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه، فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمان. لهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي شاهده عيانه. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته، فحينئذ لا ينفعه الإيمان. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل

انظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولهذا يقول جل وعلا في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه، ولكن اعتمدوا فيه على خبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه، كأنهم يشاهدونه عيانا، لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار، وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في هذا الباب الكثير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم، خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم أصحاب مدين وغيرهم من الأمم، هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به، وهو غيب ماضي. وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان، وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه، والإيمان بالبعث والنشور، والإيمان بالجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. بل الإيمان بالله جل وعلا هو إيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله جل وعلا وإنما آمنا به اعتمادا على آياته الكونية وآياته القرآنية وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته ووجود عبادته اعتمادا على الأخبار الصادقة والآيات البينة البراهين الساطعة أمام أعيننا مما نشاهد من خلق الله وملكوت الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون أوجد نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض؟ ما أحد ادعى هذا من الكفار مع شدة كفرهم وعنادهم، ما يستطيعون أن يدعوا أنهم خلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ فالله جل وعلا يتحداهم: هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما أحد ادعى أن معبوده خلق شيئا، لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا. والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الجن والإنس وأنه خلق وأنه يخلق، ولا أحد اعترض على الله في قدره سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يقدر على ذلك، لا أحد يعترض أن يقدر، لا أحد يقدر أن يعترض على الله فيقول: لا، هذا الشيء خلقه فلان وهذا الشيء خلقها فلان.

0: ما يحد يدعيها، ما يستطيعون هذا. والله نتحداهم، يقول أدرجوا براهينكم على أن أحدا يخلق غير الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أخبر سبحانه أنه خلق ويخلق، ولا أحد يعترض يقول هذا مو صحيح، ما أحد يقدر على هذا، بل العقول استسلمت لهذا. ولا أحد ادعى أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى، وهو الخالق جل وعلا. هذا بتسليم العالم كله، كفارهم ومؤمنوهم، أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعرفون بهذا أن الخلق لله سبحانه وتعالى، وإذا كان له الخلق فله الأمر، هو الذي يأمر وينهى ويشرع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الغلو لا تدخلها العقول ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات، إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليه الصلاة والسلام. نعم. بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر للجميع، فنحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا، ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. نعم. صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان، أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالإيمان به، فلا بد من صحة السند عند أئمة أهل الحديث، فإذا صح فلا كلام لأحد. نعم.
1: إذا ساعدنا وغاب عنا
0: يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب، لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء. نعم. وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا، العقول ليس لها دخل في هذا، أمور الغيب لا تتصورها العقول، مثلا عذاب القبر أنه روضة من رياض الجنة أو كفرة من كفر النار، هذا عقول بعض البشر لا تتصوره، يقولون الميت يصير تراب، ولو حفرناه

وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنة. نقول هذا ليس من عالم المشاهد، عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تحس به. وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده، فيها أشياء موجودة ولكن أنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبدا. مثلا مما يقرب هذا، ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض، هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ، وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالأحلام والمزعجات والمنغصات في نومه، وهذا إلى جانب هذا، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا. إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله؟ كذلك الأموات، منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب، وإن كان بعضهم إلى جانب بعض، فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا، كل يتعلق به حكمه. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، والله حجب عنا أمور الآخرة، وعذاب القبر من أمور الآخرة، وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم، وإن كنا لا نحس بهذا ولا نرى، وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافني فسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا. الميت يضرب في قبره فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للتقلب، ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات. من رحمة الله حجب هذا عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بنا. فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأول أمور الآخرة عذاب القبر، فهو أول منزل من منازل الآخرة، وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة المشرفة، إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل في الأشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، جاءه جبريل عليه السلام وهو في مكة، وهو نائم في مكة، فاحتمله على البراق دابة يركبها الأنبياء، وذهب به إلى بيت المقدس، خطوها عند مد بصرها، ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه عرج به، يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: فذلك مذكور في أول سورة النجم. اليسرى مذكور في أول سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده. والسرى هو السير ليلا، هذا هو السرى. والمعراج ذكر في أول سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآية. والله جل وعلا يقول في الإسراء لنريه من آياتنا، فأراه من آياته في هذه الليلة الشيء العجيب في ملكوت السماوات والأرض، ورأى الجنة والنار، ورأى أهل النار فيها ورأى أهل الجنة فيها، وكلمه الله من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل إلى الأرض، ثم جاء إلى مكة ليلة واحدة، فأصبح يخبر الناس. فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول، وما دام آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون. ولهذا لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح البيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحد، قال إن كان قد قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك. ولكن الإسراء والمعراج حق، وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية. الإيمان به واجب، وهو يقظة لا منام، لأن المنام لا أحد ينكره. قريش لا تنكر الرؤية، ولو كان رؤيا ما أنكرته قريش، لأنها تؤمن بالرؤية. وأيضا الله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد إنما يكون لمجموع الروح والجسد، الروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا، وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، مع بعد المسافة، وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريع، ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن، وهذه قدرة الله جل وعلا، وهذا خلق الله، وهذا ملكوت الله، ما جاء أحد بشيء من عنده أبدا. ألا يقدر سبحانه أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة؟ الله جل وعلا لا يستعصي على شيء. فالمدار على الإيمان، المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا، هذا هو الإيمان. نعم.
1: فعليه الله في الأرض، فكان يقظة لا منام لها.

نعم، لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش ولا أحد ينكر الرؤيا، فهو ليس رؤيا. نعم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، لكن في غير الإسراء والمعراج، في قصص أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا، الرؤيا ما أحد ينكرها، لا المؤمنون ولا الكفار، لأنها أمر واقع. نعم. ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت، موسى بن عمران عليه السلام كليم الله، جاءه ملك الموت في صورة رجل، ابتلى وامتحان، فأخبره أنه سيقبض روحه وهو في صورة رجل، فلطمه موسى، لأن موسى عليه السلام كان غيورا، كان غيورا عليه الصلاة والسلام، ذا غيرة شديدة، فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقع عينه. فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ليضع يده على جلد الثور، فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة، له بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا، فقال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن يا رب، يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه، استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله، جاءه على صورة رجل فقط، وكان غيورا عليه الصلاة والسلام، فظهر، ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء، ولا نقول كيف وكيف. نعم. ومن ذلك من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها المستقبلة أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط وهو العلامة، فعسى أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامات قيامها وقرب قيامها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها، إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذاك، ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة، منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى، أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعد إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة، انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض، كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب، سفك الدماء، كل هذا من علامات الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك.

0: والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى، ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن، هل من علامة الساعة هذه المخترعات، هذه الصناعات، هذا الاتصال السريع، هذا من علامات الساعة، كله من علامات الساعة. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر، كله من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر، علامات الكبرى العشر وهي تتتابع. أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ومحنة عظيمة حكمة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء، يدفن في القبر. ثم خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فتضع على المؤمن علامة يعرف أنه مؤمن، ويتضع على الكافر علامة يعرف بها أنه كافر، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، المؤمن مؤمن والكافر كافر. ثم خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وهذه آخر العلامات، ثم يعني كبرى العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان، قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن، تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتسوقهم إلى المحشر. هذه العلامات الكبار. نعم.
1: ومن ذلك عن الله الساعة من تخوف الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتلوه.
0: والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل، وهو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة، يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ويدعي أنه الله جل

وعلا، والله جل وعلا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاتب يقرأه كل أحد، فهو دجال خبيث. وهذا مسيح الضلالة، وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه السلام، سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين، باب اللد، واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بالإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لرسول الله وحاكما لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعجوج ومعجوج قبيلان من بني آدم، قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى، فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ويجاهد في سبيل الله. فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل الشيء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فرفض أن يأخذ منهم شيئا، وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء، فقام وبنى هذا السد العظيم، ساوى بين الصدفين بين الجبلين، وجعله سدا عظيما أملس لا أحد يستطيع أن يخرقه، ولا أحد يستطيع أن يظهر أن يرقى عليه. فصار هذا السد من نعم الله على البشرية، قال هذا رحمة من ربي. لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد، قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوا عليه وما استطاعوا له نقض، لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله لما جاء وصفه الأحاديث، والبشر لا يستطيعون مقاومته. ثم إن الله يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم، مثل النغف مثل الدود في أعناقهم، فيموتون جميعا يموتون جميعا، ويستريح المسلمون منهم يستريح المسلمون منهم، وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر. فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. نعم.

0: الدابة التي تخرج من الأرض، خرجنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بصفتها وفي وردها أحاديث وأخبار، لكن الله أعلم هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. نعم.
1: وطلوع الشمس من مغربها،
0: الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة الله الكونية، الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار، لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة، فهذا من انتكاس الفطر والعقول، بل العكس، الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض، تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله وكما هو المشاهد المحسوس، فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له هذه المعجزة العظيمة التي بهتك إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب، اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى، فبهت الذي كفر أنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، يعني تدور على الأرض، وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا، وإذا كانت غابت عن ذلك الجانب صار ليلا، إلى أن تدور مرة ثانية، وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض، قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس فصارت تخرج من المغرب، تطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب هذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة الدار الآخرة، هذا من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. نعم. وأسباب
1: ذلك
0: وأشبه هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراط الساعة مما صح به النقل، فهو لازم من الصحة، هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح، أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم، وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة، وسواء كانت متواترة أو آحادا، هذا اعتقاد أهل السنة أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، المدار على الصحة فقط، فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى وقد صح سنده، فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة.

ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء. طيب الأمور مبنية على مشاهدتكم على ما تحسونه أنتم ولا على ما على قدرة الله جل وعلا؟ لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا. فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة. وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية أصح، الله جل وعلا ذكر في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر. وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر، مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على أنه حق وعلى أنه واقع وثابت، وإلا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم ثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، من فتنة المسيح الدجال هذه أربع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعالة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعيذ منه. وعذاب القبر له أسباب، يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبره لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنجاه من البول. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه.

النياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم. فتنة القبر وسؤال منكر ونكير حق، مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونكير من الملائكة، أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية ما هي مثل عادتها في الحياة على الأرض، لا هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتلعثم ولا يتردد لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسكا بدين الإسلام، فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك يدعي الإسلام بلسانه وهو منكر في قلبه فإنه يعجز إذا سئل في القبر ويتحير ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. هذا سؤال منكر ونكير في القبر، نسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا بالانصراف ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم. وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. نعم. لم يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج، وإنما أخبرنا عن حصوله فقط، ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها شيء، لا ليلة 27 من رجب ولا غيره، إنما هو حصل قبل الهجرة قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد لنا وقت لأنه ليس لنا مصلحة من تحديد ذلك. نعم. نعم في ليلة واحدة، نعم أسري به إلى بيت المقدس.
ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة. لا تستغرب على قدرة الله. هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. نعم، كان من أول لو تقول واحد من الإنسان الذي يطير من الرياض الصباح ويبي يصلي العصر في أمريكا، يعني يرجمون بالحجارة، يقول هذا دجال. والآن صار شيء عادي، الآن صار شيء عادي. فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح. لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. ولو كان رؤيا ما أنكره أحد، لأن الرؤيا كل يقر بها. نعم.

0: لا تعارض، لأن الرسول ما رأى كل ما فيها، الرسول ما رأى كل ما فيها، فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض، وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. نعم. الإسراء على الإسراء على البراق، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: الله هل المؤمن
0: في أي مناسبة وأي حال، وإماطة الأذى عند ما ترى، عندما ترى أذى في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن من البدع، كن هذا من البدع. نعم. قلت
1: الشيخ رحمه الله: من يقوله بعض الصلاة والعافية لأنه
0: نعم، قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده، لأجل أن يري الله عباده بعد ما في القبر للاستعاض. وذكر الحافظ ابن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور، ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة. فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره.

للعبرة والاتعاب. نعم. فالحاصل ان هذا لا يصدق ولا يكذب, لا يصدق ولا يكذب, قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. إلا إذا علم صدق المخبر, إذا علم صدق المخبر وثقته فيصدق فيها. نعم. لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة, السلف يحافظون على الصلاة, فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر فيخلد في النار, كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم. أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها, هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه, منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت, هذا من الزخرفة, فلا هذا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت ومعرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة, وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل, فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش, نعم هذا لا ينبغي, هذا ما هو من حاجة المسجد, هذا الشيء ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ولا كذلك دعايات, هذا ما هو من حاجة المسجد, فيبعد هذا عن المسجد ولا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول, يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالمسجد, يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس أن فيه محاضرة في المسجد الفلاني ويكفي هذا. نعم. الانتهاء ما ندري, الله أعلم, لا تكون انتهت, لكن معظمها حصل, معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس, هذا من علامات الساعة, لأن هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الإيمان وظهور الحسد والشحناء بين الناس, وهذا من علامات الساعة. نعم. نعم, من خالف القرآن والسنة يضلل في ذلك,

0: نعم. ما ضرب ملك، ما ضرب واحد يعتقد انه ملك، ما يمكن الموسى عليه السلام يضرب الملك، لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاة والسلام مهيبا وذا غيره، ما يبي احد يعني تجرى عليه، فضربه من باب الغيرة، من باب الغيرة. نعم.
1: فضيلة الشيخ محمد
0: الله، هل الملك هو ولا لو علم انه ملك ما ورد عليه الصلاة والسلام، لما جاءه في المرة الثانية وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الآن يا ربي. نعم. استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم.
1: ومن يسمع
0: يسمع ما دل الدليل على السمع، اما ما لم يثبت دليل على السمع ما نثبت انه يسمع، لان امور الغيب لا يعتمد فيها الا على النقل الصحيح، فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتنا، وما دل على أنه لا يسمع فإننا لا نثبت. نعم. وحديث
1: في مكالمات
0: الصحة ما أدري، لكن هو ورود ورد، أما الصحة الله أعلم. نعم. وإذا
1: الشيخ
0: قال
1: الله
0: لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر، سؤال الملكين من فتنة القبر، ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم. يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة، وما عداها من البلاد فإنهم يطوفون لأجل الفتنة والتضليل، ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله، من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة، يخرج إليه والعياذ بالله. نعم. هذا ضلال والعياذ بالله، إلا نقول كلمة فوقه، ما كان تحتنا فهو أسفل وما كان فوقنا فهو أعلى، وكل وجوه الأرض كذلك، كل وجوه الأرض من جميع جهاتها، ما كان تحت الناس فهو أسفل وما كان فوق الناس فهو أعلى، نقول هذا. نعم. الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح، داخل في الصحيح عند المتقدمين فيأخذ حكم الصحيح. نعم. نعم. هذا لا تيتك بقرابها مغفرة يشمل القتل، يغفره الله

0: جل وعلا بالتوبة يشمل القتل وغيره، يغفره الله بالتوبة ويغفره الله بتجنب الشرك، فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القتل. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أخي أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وعذرا، إذا ماتوا صاروا في النار وصاروا أيضا يعذبون في قبورهم، فهم في النار وهم يعذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. هذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. لأن هذه النياحة بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى، إذا أوصى بأن يناح عليه أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك بل تركهم ولم ينصحهم، فإنه يعذب بذلك لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليه. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما منح عليه، أما كيفية تعذيبه الله أعلم بها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا
0: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان قدر الله رحمه الله تعالى وحكمه القضيه والسؤال المسلم ونحيه الحق والبلاد بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما يكون بعد الموت، ما يكون بعد الموت والانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وذلك يحصل لكل إنسان، لكل بشر من الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء والمؤمنين والكفار والملائكة وسائر البشر كلهم يتوفاهم ملك الموت عند نهاية آجالهم وينتقلون إلى الدار الآخرة. ويحلون في القبور، في القبور، والمراد بالقبور البرزخ الذي يكون بين الدنيا وبين الآخرة، البرزخ. فالقبر يسمى بالبرزخ لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة والبعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سواء كانوا في القبور أو في غير القبور، كل ما بين الموت

الباب يسمى بالبرزة، سواء دفن الميت أو لم يدفن، حتى لو كان ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو تمزق جسمه وتلاشى، فإنه لا بد أن يواجه حالة البرزة. ومما يكون في القبر أو في البرزة بعد الموت سؤال منكر ونفي، ملكين يأتيان إلى الميت حين يوضع في قبر بعد الدفن مباشرة، ملكان يأتيانه فتعاد روحه في جسده إعادة برزخية، ليست كدخول روحه في الدنيا، بل هي إعادة الله أعلم بها، لكن ثبتت في الحديث تعاد روحه في جسده ويجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسع له في قبره مد بصره فيصبح في روضة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى في نعيم. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطن الكفر والإلحاد فهذا لا يستطيع الجواب، فإذا قيل له من ربك يقول ها آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني معناه أنه مجرد مقلد للناس من غير إيمان في قلبه، وإنما يتلفظ بما يتلفظون به ويعمل ما يعملون به من غير إيمان في قلبه لمصالح واعتبارات دنيوية. ويقال له ما دينك فيقولها أهل أبيه، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك لا أدري، مع أنه في الدنيا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما لم يكن هذا عن إيمان فإنه لا يستطيع الإجابة ويتلجلج عند السؤال. ومصداق ذلك في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. فيقال له فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، افتحوا له بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في عذاب إلى أن يبعثه الله إلى منزله في الآخرة. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقد يعذب المؤمن في قبره، فالعذاب القبر ليس خاصا بالمنافق، قد يعذب المؤمن في قبره بسبب معاصي ارتكبها في الدنيا مثل الغيبة والنميمة وعدم إصلاح الوضوء كما في الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان

لا يستبرئون من بوله، يعذب الإنسان في قبره ولو كان من أهل الإيمان، لكن لا يدوم عليه العذاب، يعذب بقدر ذنبه ثم يرفع عنه العذاب. أما المنافق والعياذ بالله فهذا يدوم عذابه في القبر إلى أن يبعث. أما المؤمن إذا عذب في قبره فإنه لا يدوم، وقد يرفعه الله بأسباب، منها دعاء الصالحين له والاستغفار له وغير ذلك، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن قد يعذب في قبره ولكن لا يدوم عذاب المنافق، فهذا حق. يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر أو نعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، ومن القرآن استدلوا بقوله تعالى عن في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا: أي المراد بالعذاب الأدنى؟ عذاب القبر. عذاب الأكبر عذاب يوم القيامة، هذا أحد تفسيرات للآية. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحاح وغيرها تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعذاب القبر حق ولا ينكره إلا ملحد، إلا ملحد. قد أنكرته المعتزلة بناء على عقوله الفاسدة، أنهم يقدمون العقل على النقل، فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث، نسأل الله العافية. وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها، لا تدركها العقول، وإنما تبنى على الأخبار الصادقة، نؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة، ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر. لا أحد يتكلم أو يثبت شيء إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر أول منازل في الآخرة. نعم. كذلك مما يجب الإيمان به وهو من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث. والبعث هو إعادة الأموات أحياء ينبعثون من قبورهم أحياء بعدما كانوا ترابا وعظاما ورميما، فإن الله يعيدهم سبحانه وتعالى كما كان بقدرته سبحانه، ليجزيهم بأعماله التي عملوها. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا بد من البعث للجزاء والحساب. ولا ينتهي الأمر عند الدنيا، بل هناك دار أخرى هي دار الجزاء. فلو لم يكن هناك بعث للجزاء للزم على ذلك

العبث في أفعال الله سبحانه وتعالى، وكانت بلا نتيجة أفعالا وبلا نتيجة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث أن يخلق خلقا عبثا، بل خلقهم لحكمة وغاية وهي البعث والنشور والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وذلك أن الله يعيد أجساده ويجمعها من التراب والعظام وتنبني أجسامه، تنبني أجسامه كما كانت، ثم بعد ذلك يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور، فينفخ في الصور فتطير كل روح، والصور هو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسدها فيحيى هذا الجسد ويتحرك، ثم يخرجون من قبورهم ويمشون إلى المحشر، يخرجون من الأجداد يعني من القبور، يخرجون يذهبون إلى المحشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يدعوهم إلى الحشر، فيذهبون لا أحد يتخلف. يوم يخرجون من الأجداث شراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإلههم جميع لدينا محضرون. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وقد أنكر المشركون البعث وقالوا: أين كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. استغربوا يعني كيف التراب يعود وتجد فيه الحياة، وكيف هذه العظام التي فنيت وهذه الشعور التي فنيت وهذه اللحوم التي تمزقت كيف تعود مرة ثانية؟ استبعدوا هذا ونفوه بناء على عقولهم، ولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، الله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يستغربوا خلقهم أول مرة وهم كانوا عدما، كانوا في الزمان الماضي عدم، ما لهم وجود ولا عظام ولا شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما لهم عظام ولا تراب ولا شيء أبدا، أوجدهم الله من عدم. الذي أوجدهم من عدم ألا يقبل أن يعيد أجسامهم ورميمهم وعظامهم كما كان؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهذا هو البعث، البعث من القبور، حين ينفخ إسرافيل في الصور

0: يقعد الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور ذكره الله ثلاث مرات. المرة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، وهما مذكورتان في آخر سورة الزمر كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل إلا من شاء الله. ثم نفق فيه الأخرى، هذه النفخة الثالثة نفق فيه الأخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث. فالأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق وهو الموت، والثالثة نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، قيام من القبور ينظرون إلى ما حولهم كما كانوا ينظرون في الدنيا. نعم.
1: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور.
0: وإسرافيل هو ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور. نعم.
1: فإذا من
0: الأجداث يا ربهم ينسلون، الأجداث القبور ينسلون يعني يخرجون منها. نعم.
2: أيها الأحبة في الله،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس عشر.
4: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال المصنف رحمه
5: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك النذر لغير الله. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الشارح رحمه الله تكلم، أو المصنف رحمه الله تكلم في الباب الذي مضى والذي قبله

فيه لغير الله. ولما كان النذر يشمل الذبح وغيره ناسب أن يذكره عقبه، لأنه من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قوله رحمه الله: باب من الشرك، من تبعيضية وتصح بيانية.

من الشرك أي من الشرك الأكبر. والنذر لغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر. النذر في اللغة الوعد أو الإيجاب بخير أو شر، وهو مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الاصطلاح إيجاب ما ليس بواجب إما مطلقا أو معلقا، إما مطلقا أو معلقا. رحمك الله. قد ذكر المصنف رحمه الله آية الإنسان، قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح: دلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فالله جل وعلا في هذه الآية يمدح عباده المؤمنين بوفائهم بالنذر، وهذا المدح منه جل وعلا لهم دليل على أنه يحب منهم ذلك، وكونه يحب ذلك دليل على أنه ماذا؟ على أنه عبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز صرف ذلك بغير الله جل وعلا. من المعلوم بارك الله فيكم أن النذر يطلق أيضا على العبادات، أن النذر يطلق على العبادات المفروضة، فمن أداها كما أمره الله جل وعلا حمد ومدح عند الله جل وعلا. فما شرعه الله لعباده وأوجبه عليهم يجب على المرء إن شرع في تلك العبادة أن يتمها وأن يأتي بها، كما قال الله جل وعلا: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم، هذا النذر الذي هو بمعنى العبادة المفروضة، نعم لا خلاف بين أهل العلم في مدح أصحابه وأنه يجب الوفاء به والتقرب إلى الله بالقيام بهذه العبادة، وهذا النوع لم يدخله خلاف بين أهل العلم. هذا النوع بمعنى القرب على هذا المعنى الذي ذكرنا لم يدخله خلاف بين أهل العلم، كما هو الواقع عن الخلاف فيما كان نذرا خاصا أي نذرا بالطاعة خاصة. فهل هو أعني النذر الخاص بالطاعة، هل هو في أصله جائز أو مستحب أو مكروه أو محرم؟ المالكية وأكثر الشافعية وجزم به الحنابلة على أن هذا النوع مكروه، هذا النوع في أصله ماذا؟ مكروه.

ومن نذر وجب عليه الوفاء، وجب عليه الوفاء. وقد نقل الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، نقله الإمام الترمذي عن أكثر أهل العلم. قال الإمام عبد الله ابن المبارك: يكره النذر، يكره النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر، فإن نذر بالطاعة ووفى أجر. وثمة رواية عند الحنابلة أن هذا النوع للتحريم محرم، لكن الوفاء به ماذا؟ واجب. وذهب العلامة النووي رحمه الله إلى الاستحباب. ويقول شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله: النذر عبادة فذة لا مثيل لها، فذة لا مثيل لها، بمعنى أنه غير مرغب فيها ابتداء، غير مرغب فيها ابتداء، ولم يحث على فعل على النذر، ولم يحث على النذر، لكن بعد الالتزام به يجب الوفاء، يجب الوفاء، لم يحث على النذر من حيث الابتداء، لكن بعد الالتزام يجب ماذا؟ الوفاء به. ثم قال: والمعلوم أن العبادات أو أن كل العبادات فيها الحث على الفعل نفسه، العبادات فيها الحث على الفعل نفسه إلا النذر فلا، إلا النذر فلا، إذ فيه عدم الحث وعدم الترغيب فيه، وإخبار أنه إنما يستخرج به من البخيل. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح: وأنا أتعجب، وأنا أتعجب ممن أطلق لسانه، ممن أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح، مع ثبوت النهي الصريح، فأقل درجاته أن يكون مكروها، فأقل درجاته أن يكون مكروها. يعني كل انتهى كلامه، كل هذا من حيث ماذا؟ من حيث الابتداء، من حيث الابتداء لا الفعل، أي التزام إذا ما التزم. ورجح العلامة الصنعاني رحمه الله في السبل التحريم، ويقولها هنا فائدة قالها العلامة الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله بما نقله عنه الحافظ في الفتح. قال: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، أو نهى الشرع عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة.

0: ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة، إلى حين الضرورة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول: إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنظر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي:
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية البقرة، وذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله فيها، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا فيه دلالة على أن الإنفاق قربة لله، لأنه صدقة، فمن قصد بها وجه الله أجر، ومن قصد بها صاحب القبر أو الولي أو نحو ذلك كان ذلك شركا بالله تعالى. وفي قوله تعالى: فإن الله يعلمه، قال شيخنا محمد أمان رحمه الله: يخبر سبحانه وتعالى بأنه يعلمه فيجازيهم على ذلك، فيجازيهم على ذلك. انتهى كلامه. قلت فيها أيضا، أي في الآية، دليل على أنه جل وعلا

يحب ذلك أي النذر والنفقة. وذلك أن النذر لله إنما حصل منهم تعظيما لله جل وعز، تعظيما لله جل وعز، فدل ذلك على أنه يحب هذا هذه العبادة. ثم نقل الشارح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك، لم يذكر فيما بين يدي من هذه النسخة أين يبدأ كلام شيخ الإسلام وأين ينتهي. وكلام شيخ الإسلام ينتهي عند قوله: والمجاورين عندها، واضح؟ والمجاورين عندها، بعد أن قال: أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين ماذا عندها. وهنا أنبه إلى أن كلام شيخ الإسلام الأول وهو قوله: وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام، إلى أن ذكر حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله من أول الكلام حتى هذا الحديث، والحديث في الصحيحين، هذا الكلام لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد بحث وتفتيش، بعد بحث وتفتيش. لكن سيرد معنا في منقول نقلته عن شيخ الإسلام من كتابه نظرية العقد ما يحوم حول هذا، حول هذا المقطع. وأما ما بعد ذلك من قوله: وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا بتنور لتنور به، إلى قوله: والمجاورين عندها، هذا موجود، وهذا يوم منقول باختصار هنا، هو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني من الصحيفة 44 و600 إلى 46 و600. واضح؟ فهمتم هذا؟ هذا التنبيه الأول فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. وثمة تنبيه ثان، وهو أن بعض المشغبين على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شغبوا على الإمام محمد المجدد بأنه يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عده النذر لغير الله من الشرك، وقالوا إن شيخ الإسلام يقول قال: فهو بمن كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. فشيخ الإسلام جعله بمنزلة الحالف بغير الله. فهمتم هذه النقطة؟ فهمتم؟ فقالوا إن ابن عبد الوهاب رحمه الله المجدد شيخ الإسلام خالف الإمام ابن تيمية رحمه الله في عده من إيش؟ من الشرك. وشيخ الإسلام يقول هو كالحلف بغير الله. فهمتم هذا؟ هذا موجود في دعاوى المناوئين الذين ناوأوا الإمام محمدا رحمه الله. والجواب عن هذا الكلام وعن هذه الفرية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، بارك الله.
أو فيكم أن هذا الكلام من خلط الحقائق والتلبيس والتدليس، إذ شيخ الإسلام رحمه الله يقرر في مواطن عدة من كتبه أن النذر لغير الله شرك، وسترد إن شاء الله معنا جملة من ذلك، لكن لا مانع من ذكر نقلين اثنين في ذلك عنه رحمه الله. فيقول كما في مجموع الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لجامعه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، قال: النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، النذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من الأنبياء والمشايخ وغيرهم، كمن ينذر للشيخ فلان سماه، وفلان وفلان وفلان سما جمعا أو غير هؤلاء، وكذلك من نذر لغيرهم زيتا أو شمعا أو ستورا أو نقدا ذهبا أو دراهم أو غير ذلك، فكل هذه النذور محرمة باتفاق المسلمين، ولا يجب بل ولا يجوز الوفاء بها باتفاق المسلمين، وإنما يوفى بالنذر إذا كان لله عز وجل وكان طاعة، فإن النذر لا يجوز إلا إذا كان عبادة، ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، أعظم من شرك الحلف بغير الله، وهو كالسجود لغير الله، ولو نذر ما ليس عبادة، كما لو نذرت المرأة صوم أيام الحيض لم يلزم ذلك، ولا يجوز صيام أيام الحيض باتفاق المسلمين، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ثم قال: ولو نذر أن يسافر إلى قبر نبي من الأنبياء أو شيخ من المشايخ أو مشهده أو مقامه أو مسجد غير المساجد الثلاثة لم يكن عليه أن يوفي بنذره باتفاق الأئمة، انتهى كلامه. فهنا نص صريح في عده أن النذر لغير الله ماذا؟ شرك، بل هو أعظم من شرك الحلف بغير الله. وثمة نقل آخر في منهاج السنة يقول رحمه الله: والسبب الذي من أجله نهي عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء هو سد الذريعة أو سد ذريعة الشرك، كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، والمشركون يسجدون لها حينئذ، فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد، كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من مشابهة من يتخذ القبور مساجد، وأن المصلي لله لا يقصد ذلك سدا للذريعة، فأما إن قصد ليصلي هناك ليدعو عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب، فهذا ضلال بإجماع المسلمين، وهو مما حرمه الله ورسوله. وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت، وأبلغ من ذلك

أن يسأل الله به، أن يسأل الله به ونحو ذلك. وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد، أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو ذهب أو فضة أو قناديل أو ستور، فهذا كله من نذور أهل الشرك، ولا يجوز مثل هذا النذر باتفاق المسلمين ولا الوفاء به، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلا لله، فمن نذر لغير الله فهو مشرك، كمن صام لغير الله وسجد لغير الله، ومن حج إلى قبر من القبور فهو مشرك. بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله ورسوله، فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله تعالى؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذين النصين نص صريح منه رحمه الله على أنه يعد النذر لغير الله ماذا؟ يعده من الشرك بالله جل وعلا. الوجه الثاني أن النذر لغير الله ليس كالحلف بغير الله، فليسوا سواء، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله فرق بينهما كما في كتابه نظرية العقد، ومختصر كلامه بأن النذر التزام لله، واليمين التزام بالله، التزام بالله، والناذر قصده التقرب إلى المنذور له، الناذر قصده التقرب إلى المنذور له رجاء نفعه وخوف ضره، وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. قال: وأما اليمين فليس قصده فيها التقرب إلى الله، وإنما قصده حظ نفسه أو منعها أو حظ غيره أو منعه أو منعه. فافترقا. وأسهب رحمه الله في بيان الفرق بين النذر لغير الله والحلف بغير الله في تلكم الرسالة النافعة العظيمة التي أشرت إليها آنفا، وهي نظرية العقد، قد طبعت قديما ولم أرى أنها جدد طبعها. نعم، فأطال رحمه الله في صفحات طوال ومواطن عدة. ثالثا، أو الوجه الثالث، أنه من المتعين فهم كلام الإمام ابن تيمية على الوجه الذي يتوافق مع ما سبق تقريره. وبيانه أنه رحمه الله لما قال بمنزلة أن يحلف بغير الله أراد بذلك الاشتراك، أراد بذلك الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به. انتبه، أراد بذلك الامتناع، الاشتراك بالامتناع عن الوفاء به وانتفاء

0: هم. وفي كلام العلامة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه منهاج التأسيس ما يدل على هذا ويؤكد هذا المعنى، حيث قال: تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها، من جهة الكفارة وإيش؟ وعدمها، لا من جهة أخرى، لا من جهة إيش؟ أخرى. فهمتم هذا؟ انتهى المراد من التنبيه هاهنا. نعم. ثم نقل بعد هذا كلاما للأذرعي في شرح المنهاج، وثمة نقل قبل هذا لشيخ الإسلام ابن القيم أيضا مفيد يتوافق مع كلام شيخه شيخ الإسلام في كتابه إغاثة اللهفان. قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين أيا كانت يعني تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور. إلى من؟ إلى المنذور. نعم.
1: وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينظرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينظرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينظره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تخرج

0: مخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره.
1: نعم. ثم نقل جملة من النقولات عن بعض علماء المذاهب من الشافعية والحنفية وغير ذلك. نعم، كل هذا من باب تقرير أن هذا الحق قد سطره غير من يدعى أنهم يقولون بهذا القول كشيخ الإسلام أو ابن القيم وتفردوا بذلك، بل يقول بهذا القول غيرهما من أهل العلم، وهذه النقولات تدل على ذلك، وبين وجه بطلان ما ذكر في هذه النذور وهو ظاهر وواضح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله.
1: طبعا هو عندما تكلم قال: لا سيما في مولد البدوي، فهذا يعني في عصره أو ما لاحظه، وإلا فإن هذا قد يكون في مولد البدوي وفي مولد غيره يحصل، ولا زال هذا الأمر يتجدد في بعض البلدان وفي بعض الأمصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن شيوخ الضلال وأئمة الغواية يسوغون للناس هذه الأفعال المشينة وهذه الأمور القبيحة، لأنهم يتأكلون من ورائها، يتأكلون من ورائها. فالقول بمنع هذه الأفعال وأنها مما لا يجوز فعلها وأنها من الشرك بالله يقطع على هؤلاء ماذا؟ يقطع عنهم هذا كما يقال، أو تقطع عنهم هذه البقرة الحلوب التي يمتصون منها ويأخذون منها ما يحلو لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع الناس إلى الهلاك إلا من رحم الله وعصم، وهذا موجود. فما أن يكون في موطن من المواطن شيء من هذا إلا وتجد دعاة الضلالة وأهل الغواية يرفعون بذلك ويسيرون. والمشكلة ليس في هذا، أن هذه مشكلة عظيمة، المشكلة في خوار وضعف من ينتسب إلى العلم والسنة في بيان التوحيد للخلق وإظهار الحق للخلق وإرشاد الناس وتنبيههم والأخذ بأيديهم إلى ما فيه النجاة والخير. تراهم يرون هذا، ما يتكلم كثير منهم ولا ينصح ولا يقوم بالتي أحسن. ما نقول روح ضارب وكسر وأقدم على هذه الحماقات، لا، نقول بين إن عليك إلا البلاغ، عرف بالحجة والبرهان، بين ذلك بعلم وعدل.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم في سنة من السنوات في حج كنت في يعني في حج قبل 10 أو 15 عاما نسيت أي سنة كانت، في المسعى، يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة والابتداع، ونحن أو الحجيج ينزلون بين الصفا والمروة، صعدت إلى جبل الصفا ونازل منه، وإذا حاج من الحجيج جاء إلى أحد حلقات الأبواب التي في المسعى،

0: حلقة فضربها فأخرجت صوتا مسك ومسح على صدره. فجاءت الناس زرافات ووحدان على هذه الحلقة يضربونها ويمسحون يضربون قبل أن يفعل ما أحد جاءها. بعد أن فعل صارت الناس طابور، كل يريد أن يضرب، يظن أن في الحلقة فيها إيش؟ فيها سر وفيها بركة ولا فيها ماذا؟ ما أسرع الناس إلى هذا الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب طلبة العلم، واجب من عرفه الله الحق أن يبين بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة سبع سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وهي أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيها خلاف. ماتت سنة 57 على الصحيح. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. قد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. قوله: ومن نذر أن يعصي.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيح. قال: وفي الصحيح أي البخاري، وهو عند غيره أيضا، يعني من أصحاب السنن وغيرهم. قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ووجه الدلالة في هذا من كونه عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الوفاء به فقال فليطعه، وإيجابه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه عبادة، على أنه عبادة محبوبة عند الله عز وجل. ولا يخفى أن الواجب من أنواع العبادات، وما كان سبيله إلى تحقيقه يكون عبادة كذلك، أي تحقيق الواجب، لأن السبيل إلى الوفاء بالنذر هو النذر، بمعنى لولا النذر لم يأتي الوفاء به. واضح؟ ثم قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لمن نذر معصية لله جل وعلا يعتبر معارضا، من نذر معصية يعتبر معارضا لأمر الله جل وعلا الدال على تحريم معصيته والنهي عن ذلك. فمن نذر العصيان فقد ألزم نفسه بما لا يجوز وعليه فلا يجوز له الوفاء به. واضح؟ نعم. ثم نقول: ها هنا مسألة تتعلق بهذا في المعصية وما يتعلق بالطاعة، التفريق بين نذر الشرك ونذر المعصية.

إن النذر المشروع، النذر المشروع وهو نذر ماذا؟ الطاعة، لا بد أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا، وأن يكون ماذا؟ صوابا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه غير مرة، كتاب نظرية العقد، قال رحمه الله: النذر الذي يجب الوفاء به، النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من الأصلين المتقدمين. ما هو أو ما هما؟ قال: أن يكون المنذور لله، يعني خالصا لله، وأن يكون طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أنه ليس لأحد أن يعبد أي عبادة لغير الله، فليس له أن ينذر عبادة لغير الله، صحيح؟ وكما أنه ليس له أن يعبد الله بما يخالف شرعه، فليس له أن ينذر عبادة تخالف شرعه، فالأصلان المشترطان، انتبه، فالأصلان المشترطان في جنس العبادات مشترطان في النذر باتفاق العلماء، باتفاق ايش؟ العلماء. فهمتم؟ ما هما الشرطان؟ أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا موافقا للحق والسنة والشريعة. ويقول في موطن آخر من الكتاب نفسه، والمقصود بهذا أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، صحيح؟ قد يكون لله وقد يكون لغير الله. فما كان لله ماذا يكون؟ طاعة، وما كان لغيره ماذا يكون؟ شركا. طيب، قال: أن النذر قد يكون لله وقد يكون لغير الله، وما نذر لله قد يكون طاعة وقد لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة، لأن هذا هو الذي يأمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وما ليس كذلك لا يأمر به. فإذا كان النذر لغير الله فهذا شرك، أضف هذا النص إلى النصوص التي سبقت في الرد على أولئك، فهذا شرك كالحلف بغير الله، ومثل هذا يعني من يفعل هذا عليه أن يستغفر الله منه ولا ينعقد نذره، كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات. وأما إن نذر لله ما ليس طاعة، نذر لمن؟ لله، لكن هذا النذر ليس بماذا؟ بطاعة. قال: كذبح نفسه، نذر أن يذبح إيش؟ نفسه أو ولده، أن يذبح ولده، يتقرب بذلك إلى الله، فهذا هل عليه البدل؟ يعني لا يجوز له الوفاء قولا واحدا، لكن هل عليه البدل بمعنى يذبح كبشا أو نحو ذلك؟

0: أو عليه كفارة يمين أو لا شيء فيه نزاع. فيه ماذا؟ نزاع اختلاف. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ نعم. بهذا تعرف التفريق بين النذر لله والنذر لغير الله، ومتى يكون النذر لله طاعة ومتى لا يكون كذلك، ومتى يكون النذر لغير الله فهو ماذا؟ هو شرك قولا واحدا. نعم.
1: قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. تقدم قد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره. يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوفي بنذرك. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة يمين، لحديث عمران بن حسين مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل.
0: نعم. ثم شرح رحمه الله ما يتعلق بالشق الآخر، وهو من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قال زاد الطحاوي: وليكفر عن يمين، يعني زاد في حديث الباب. هذا حديث عائشة عند من؟ عند البخاري وأبي داود والترمذي وجماعة. زاد الطحاوي في لفظه ماذا؟ وليكفر عن يمينه. يقول الحافظ ابن القطان الفاسي رحمه الله في بيان الوهم والإيهام عن هذه اللفظة التي زادها الطحاوي، قال: عندي شك في رفع هذه الزيادة، عندي شك في رفع هذه الزيادة، والحديث محفوظ بدونها. الحديث انتهى كلامه، أقول الحديث محفوظ بدونها. وضح. ثم قال: وقال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم، أي تقدم الكلام عليه، وقد مضى أيضا التعليق في الباب الذي مضى، في الباب الذي مضى. قال: وقد يستدل بالحديث على صحة النذر المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره. يؤيده ما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه أو في السنن، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وهو حديث حسن. أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكاني كذا وكذا، فكان في مكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أو يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. فقال: أوفي بنذرك. والحديث الذي ذكره الآخر حديث بريدة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في الجامع، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الكبرى. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصحح الحديث ابن حبان وابن القطان كما في نصب الراية، وهو حديث قوي، حديث قوي ثابت. ثم تكلم عن نذر اللجاج والغضب، وذكر حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا نذر في غضب وكفر.

كفارته كفارة يمين، وذكر من رواه، وهذا الحديث واهن، حديث واهن، وفيه علل ثلاث. فيه حديث أخرجه أحمد والنسائي في المجتبى في مواطن، والطيالسي في المسند، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم والبيهقي والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران. الحديث فيه ثلاث علل، الأول أو فيه أربع علل. الأول فيه محمد بن الزبير الحنظلي، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، قال أبو حاتم في حديثه إنكار، وقال الحافظ ابن حجر متروك. وفيه أيضا الثانية فيه والده أبوه الزبير الحنظلي وهو لين الحديث، تفرد بالرواية عنه ابنه محمد. الثالثة فيه الانقطاع بين الزبير والد محمد وبين عمران، وبين عمران كما نص على ذلك الحافظ الإمام يحيى بن معين والنسائي رحمه الله، الإمام النسائي أيضا في موطن من المجتبى، والبيهقي في الكبرى. والرابعة الاضطراب في إسناده ومتنه. قال الإمام النسائي رحمه الله بعد رواية الحديث في موطن من المجتبى، قال محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث، يعني اضطرب في هذا الحديث. وذكر الاختلاف أيضا عليه الحافظ البيهقي في الكبرى. والحديث أعله الإمام أبو حاتم في العلل، وأعله أيضا وتكلم عليه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، والألباني في الإرواء. والحديث كما قلت واهن، واضح. وإن كان قواه الحافظ الإمام ابن القيم، لكن التقوية مرجوحة. التقوية ماذا؟ مرجوحة. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يذكر هل صحيح أنه يوجد مكان، أنه يوجد مكان محدد لقبر نبي غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في منطقة في بلدتنا يدعون أن فيها قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويتبركون فيه، وهو قبر طويل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه لا يصح ولا يثبت ولا يعلم قبر بعينه ومحدد غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه دعاوى، لأن وراءها إيش؟ وراءها إيش؟ أموال، وثمة سدنا وأمور وكذا وغير ذلك، وهكذا. بارك الله فيكم. فهذا رأس الحسين، أين هو وأين الحسين؟ في كربلاء وفي النجا وفي كذا وفي حتى في جبل رضوى قالوا، وفي ما أدري فين، وفي مصر، وفي أكثر من موطن، كل يدعي ذلك بارك الله فيكم. وبعضهم يتكلم هذا قبر نوح، وهذا قبر إبراهيم، وذاك قبر موسى، وهذا قبر فلان من الأنبياء الكرام وبعض الفضلاء والنبلاء. والكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلى وأعلم. هذا يسأل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في النذر إنما يستخرج من البخيل. هذا الحديث فيه كما قلنا النهي والذم لمثل هذا، وكأنه يقايض: إن شفى مريضي صمت، وإن شفى وعوفيت

فعلت، فيه كأنه يقايضه ويقابله مجازاة. وإلا فالأصل من العبد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب، يريد بتلك القربة أن يزيد فماذا في طاعته لله وتقربه منه، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والواجب أن لا تقع في مثل هذا، أن تقوم لله جل وعلا قانتا. نعم العبد إنه أواب، فقرب ولا تقايض. هل يجوز أكل الطعام الذي يوزعون لموعد فلان الشيخ؟ كيف لموعد فلان الشيخ؟ يعني ماذا يقصدون؟ لمولد يعني يقصد؟ ممكن؟ لعله. لا يجوز مثل هذا الأكل ولا تأكل منه، فما صنع إلا بدعة وإحياء لهذه ماذا البدعة، فلا تأكل منه. وبين بعض العوام، بارك الله فيك، أكثير من العوام والدهماء، انتبه إلى هذه النقطة. أن تمنى الله عليك بالمعرفة، عرفت الحق من الباطل، السنة من البدعة في بعض الأبواب، فاحمد الله أن من عليك بهذا. الله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هذه منة من الله. إذن يجب أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. هذا العامي فتح عينه، سمع الأب والأخ والجار وشيخ المسجد ممكن وإمام المسجد وصاحب العمامة يجلس في صحن المسجد ويسوغ لهم افعلوا هذا، هذا حسن، هذا طيب، هذا قربة، هذا كذا، هذا كذا، يأتيهم بمثل هذه الأمور ويسوغ لهم مثل هذه الأفعال. هؤلاء عوام، وإنما اشتق هذا من العمى وعدم التمييز. فإذا ما جاء هو يظن أن هذا من الصالحات، فعرفه بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، خذ بيده، عاونه. ما هو كأنك عرفت الحق لا تريد غيرك يعرفه؟ ما معنى الإصلاح؟ وأين هم المصلحون؟ هذا نقرأ كلام الإمام المجدد وعليه شرح العلامة عبد الرحمن بن حسن، أما كان من المصلحين المجددين الذين أصلح ما أفسده الناس من دعاة الشرك والضلال؟ ما قال أنا عرفت الحق وترك، ما قال أنا أعرف التوحيد وليس بالضرورة أن يعرف غيري ذلك. دعا الناس وبين ذلك وتألم للواقع الذي رآه في بعض الأمصار من عبادة الأحجار والأوثان والتقرب إليها، فنشط في تعريف الناس وبيان الحق لهم، وبذل النفس والنفيس في هذا، وألف وكتب ونصر، ما جلس وانكفأ، بذل الخير وعرفه الناس. أرأيت لو أن الإمام محمد رحمه الله انجفل كذا عن الناس وتركهم وأخذ رؤوس الجبال أو مواقع القطر وترك بيان الحق للخلق، هل هذا يصح منه؟ لا يصح، لأن المقام في ذلك الوقت يقتضي أن يكون في الناس من يبين الحق للناس، فاصطفاه الله لذلك وقام به رحمه الله حق قيام. هذا هو الواجب، بارك الله فيك، عرفت الحق عرف غيرك. قبل ذلك هل كنت تعرفه؟ كثير من الناس لا يعرف، صحيح. وكما قال الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، بما معنى أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قامت على أمرين اثنين: دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، دعوة الكافرين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين لأن يثبتوا على الدين، يثبتوا عليه. فإذا هو حريص على الجهتين، على غير المسلم لأن يكون مسلما، وعلى المسلم المؤمن أن يثبت على الحق. فدعوة عيسى فيها أنك عرفت الحق خلاص ليهلك الجميع؟ ما هذه طريقة المصلحين؟

0: ولا طريقة الصالحين، وضح؟ فيعرف الناس ويؤخذ بأيديهم شيئا فشيئا. اصبر، يحتاج الأمر إلى صبر. ما تقول بينت يكفي، ما في يكفي، مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، بين وعرف. لا يزال لسانك رطبا بهذا، ببيان الحق للخلق وتعريفهم بذلك. فليس بالضرورة أن ترى أنت أمام عينيك نتائج هذا البيان، فقد لا يرى سبيل ذلك ولا نتائجه إلا بعد أن تقبر، إلا بعد أن تقبر، فيأتي الأولاد والأحفاد أو لا أو الأجيال تذكر ذلك الخير الذي كان عليه والذي دعا إليه وسطره. فهمتم؟ بارك الله فيكم. انتبهوا من هذا، انتبهوا من هذا ولهذا. فبعض الناس كأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه. لا، الناس كما قال سفيان رحمه الله أو العلماء أقسام: رجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش الناس به معه، ورجل عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به، ولم يعش هو إيش به. هذه الأقسام: رجل عرف الحق فعمل به وعلمه، وآخر عرف الحق عمل به ولم يعلم غيره، والثالث علم غيره ولم يعمل به. أيهما أتم حالا وأكمل حالا؟ أليس الأول؟ أما هذا الثاني الذي عاش وحده ولم يعلم الناس، هذا مذموم، هذا مذموم. أنت ما تعلمت لتعمل فقط أنت، نعم لتعمل أنت وأيضا تعلم. العلم والعمل بالعلم والدعوة إيش؟ والصبر على الأذى. بالله قولوا لي بربكم، كيف يمكن الصبر على الأذى في سبيل ذلك وأنت لا تدعو غيرك إلى الحق، وتقول عرفتهم مرة واحدة ولا مرتين، لا يسمعون لا يستمعون، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا وإيش ونهارا، يعني في تكرار وفيه بيان. وكم كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل ويعرض نفسه على الناس والوفود ليبين الحق، بارك الله فيه. إذن هذه الدعوة، الدعوة السنية السلفية النقية، دعوة خير ودعوة إصلاح ودعوة رفق ودعوة رحمة، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تعرف كيف كان يدعو؟ انظر إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام من؟ ابن القيم رحمه الله، وانظر إلى مسلكه عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع قومه ومع غيره ممن يأتيه من الوفود، كيف يبين وكيف يحج وكيف يصلي وكيف يعبد وكيف
1: يتنسك وكيف يجاهد. أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع خالد بن حكيم الأنصاري بحي القرينية بمدينة جدة في اليوم 21 من شهر محرم عام 48,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة

بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ومع هذه المحاضرة التي سمعتموها أو سمعتم عنوانها وقرأتموه كذلك، ألا وهو أثر الوسطية والاعتدال في تحقيق الأمن الفكري. الحرب يا أحبة بين الإسلام وأعدائه لم تضع أوزارها بعد، فالحرب باقي إلى قيام الساعة بين الإسلام وبين أعداء الإسلام إلى أن يخرج الدجال، إلى أن يخرج الدجال. وكذلك الحق أو هذه الحروب ليس شرطا أن تكون بالسيوف أو بأداة الحروب، لا، فأعداء الإسلام يضعون لكل حرب وسيلة ويحشدون للوقوف في وجه، يريدون أن يقفوا في وجه الإسلام وفي وجه السنة بكل قوة، فهم يشنون حروبا أو حربا ضروسا، وهي أشد وأقسى على المسلمين من حرب السلاح. هم يشنون حربا ضد القرآن، ويشنون حربا ضد السنة، يشنون الحروب ضد المسلمين في عقيدتهم، في أخلاقهم، في مبادئهم، حتى في لبسهم، حتى في ملابسهم وفي عاداتهم. ففي الجملة يا أحبة هناك مخططات ضخمة إلى نقل الفكر البشري، الذي أقول الفكر الذي يكون عند أعداء الإسلام، فإن عندهم الفوضى وعندهم سوء الخلق وعندهم الشرك بأنواعه، يريدون أن ينقلوا هذا إلى المسلمين، فإن أهل الإسلام قد ولدوا على الفطرة كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فكل امرئ أو في كل مسلم ولد فإنه يولد على فطرته السليمة. فهؤلاء أعداء الإسلام يريدون أن يغيروا هذه الفطرة السليمة، يريدون أن يغيروها إلى الفطر السيئة، أو أقول إلى العادات السيئة. انظروا يا أحبة إليهم، ترونهم عبر برامج التواصل الاجتماعي، عبر التلفاز، عبر كذا كذا، عندهم أخلاق سيئة، عندهم عدم احترام الكبير، عندهم العقوق، قبل ذلك عندهم الشرك، كذلك ليس هناك احتراما للمرأة بعكس الإسلام. حتى لو صوروا لك ذلك، وعلينا أن نعلم علم اليقين أن الصراع بين الحق والباطل قديم إلى أن تقوم الساعة، من قدم الزمان إلى أن تقوم الساعة، وهي سنة من سنن الله في الحياة. اقرأوا في التاريخ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك أفكار هدامة وكانت هناك أخلاق سيئة، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وهكذا إلى أن تقوم القيامة. والله عز وجل يا أحب أختار أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختارنا أن نكون ممن يحمل راية الإسلام. الله عز وجل بين كل فترة يرسل رسول، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فليس هناك نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه

الأمة هي التي تحمل راية الإسلام، وهي التي تعلم الناس الخير، وهي التي تقف في وجه الباطل، وهي التي تدحض الشبهات، وهي التي تكشف وتبين للناس الباطل وتبين لهم الحق. فما يزال هذا الإسلام وهذا الدين منتصرا بمثل هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل دعاة يدعون الناس إلى الخير إلى أن تقوم الساعة. في هذا العصر، أقصد العصر الحديث، اتخذ الغزو الفكري. هناك غزو فكري، ذكرت قديما كان هناك غزو بالسلاح، كان الإسلام والكفار يتقاتلون بالسيوف. ثم بعد الحروب الصليبية، لما هؤلاء لم يستطيعوا أن يهزموا المسلمين بالأسلحة، ما استطاعوا، فاتخذوا ماذا؟ اتخذوا أمرا آخر، وهو الغزو الفكري. كيف يغزون المسلمين ويغير ما بهم من قوة، يغير ما بهم من أخلاق، يغير ما بهم من تمسك بدينهم، وهكذا. وانظروا الآن، انظروا في زماننا يا أحبة، قد تجد الشاب صغير السن ولكنه قد اتخذ الغرب في كل هيئته، في حلاق، في قصة شعره، في لبسه. إلى الآن أصبح في بعض إخواننا الشباب أو أبناءنا الصغار، أصبح البعض قد وضع حلقا في أذنه، وهذه والله ليست من عادات المسلمين، بل البعض الآن أصبح يلبس السلاسل، والطامة الكبرى بعض السلاسل يكون فيها صليبا. هذا هو الغزو الذي وصل إليه. في كتب التاريخ، ومن يقرأ في كتب التاريخ، كتب أن أعداء الإسلام أرادوا أن يغزوا المسلمين في عهد من الأزمنة، فأرسلوا جاسوسا ينظر إلى المسلمين، فوجد شابا يبكي وحزينا، فقال: ما يبكيك؟ فقال: إني أتدرب على الرمي بالسهام. يقول: فلم أصب السهم 100%، يعني أصابه ولكن لم تكن الإصابة التي يريدها هو. فرجع إلى قومه فقال: لا تغزوهم، إذا كان هذا الصغير فيهم فكيف الكبير؟ هذا عندما كانت فيها التربية بالعزة. وعاد بعد عشرات السنين، بعد أن بدأ الغزو الفكري بينهم، فوجد شابا يبكي عند قبر، فقال: ما يبكيك؟ قال: لقد ماتت حبيبتي. فقال: الآن نغزوهم. انتهى الشباب. هذه مقدمة لهذه المحاضرة، قبل أن أدخل في عنصر أو عناصر هذه المحاضرة، ولكن هذه المقدمة أحببت أن أجعلها بين يدي هذه المحاضرة، وهي لن تكون طويلة إن شاء الله. وأول هذه العناصر معنى الوسطية والاعتدال. وهذه العناصر على كل عنصر أو محور سأذكر عليه شيئا مختصرا. فالاستقامة الوسطية والاعتدال هي الاستقامة على دين الله عز وجل، والبعد عن الغلو وعن التفريط. هذا هو المنهج الذي أمرنا الله عز وجل به، هذا هو المنهج، نستقيم على ما أمرنا الله عز وجل وعلى ما أمرنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، لا نغلو ولا نقصر، وسطا، نكون وسطا. وكذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا. هذا هو، سددوا وقاربوا، هذا الذي يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم ويريد منا الشريعة. لا نغلو كبعض الناس الذين غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين،
غلوا في الدين إلى أن كفروا المسلمين غلو. وبعض الناس فرطوا في الدين إلى أن أصبحوا لا يحضرون الصلاة مع المسلمين. هذا هو. والوسطية والاعتدال أن تكون مستقيما على دين الله عز وجل وأن تبتعد عن الغلو وعن التفريط. ووردت في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا هي المعنى الوسطية والاعتدال. جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا. خط ماذا؟ خطا أي في الأرض. خط لهم خطا وخط خطين عن يمينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا طويلا ثم خط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده على الخط الأوسط صلى الله عليه وسلم فقال هذه سبيل الله هذه سبيل الله، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو الوسطية والاعتدال. ولهذا الدين يسر يا أحبة، الدين يسر. ولهذا إن لم تستطع أن تأتي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه إيش ما استطعتم. هذا هو الدين يسر. ما استطاع الرجل أن يصلي واقفا فليصلي جالسا، ما استطاع الرجل أن يتوضأ بالماء الماء يضره أو لم يجده فإنه ماذا يتيمم. انظروا هذا هو اليسر. الدين يسر، لكن إياك أن تغلو فيه وإياك أن تفرط. القوم الذين أتوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما أنا يريد أن يتعبد الله قال لن آكل اللحم أبدا، والثاني يقول لن أتزوج النساء أبدا إلى آخر الحديث. سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقام على المنبر فتكلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني وإني لآكل اللحم وتزوج النساء وأصلي وأنام. هذا هو الدين. فإذا ابتعدنا عن الوسطية والاعتدال وغلونا في الدين وصلنا إلى الفكر الذي نتكلم عنه، الفكر الذي يخرجك من السنة إلى عكسها. ما الذي أخرج الخوارج؟ ما الذي أخرج الجماعات المنحرفة كالإخوان والتبليغ إلى آخره؟ إنه بالبعد عن ماذا؟ عن السنة. والله لو تمسكنا بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا عبدنا الله عز وجل حق عبادته. المبحث الثاني أو العنصر الثاني من هذه المحاضرة معنى الغزو الفكري. نسمع عن الغزو الفكري. الغزو الفكري فمعناه باختصار هو مصطلح حديث. أولا هو مصطلح حديث، يعني هي مجموعة الجهود. قال أهل العلم هو الغزو الفكري هو مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأمم، أمة من الأمم تقوم بمجهودات أو بجهود للاستيلاء على أمة أخرى، للاستيلاء على أمة أخرى أو التأثير عليها. يقول من كتب في هذه المواضيع ويقول أهل العلم، وقال كذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال الغزو الفكري أشد وأخطر من الغزو العسكري. لماذا؟ لأن الغزو العسكري يا أحبة يأتي واضح، يعني دولة تغزو دولة واضح.

الدولة الثالثة تعرف أن هذه الدولة تريد أن تغزوها فتقوم تتجهز. لكن الغزو الفكري ما أحد يشعر به، ما أحد يشعر به، يدخل عبر التواصل الاجتماعي، يدخل في الألعاب أطفال، يدخل في المدارس بين الناس، مجموعات الواتساب، في التليجرام، في كل هذا يدخل بغزو فكري دون أن إيش؟ دون أن تشعر. تأتي إلى أحد الناس مسلم ووالده من المسلمين وحتى جده العاشر من المسلمين، ويأتي يقول لك الصلاة ما هي واجبة، من أين أتى بهذا؟ هذا غزو. من الذي جعله يتكلم بهذا؟ إذن هو سمع أو شاهد، سمع أو شاهد. إذن هذا هو مثال من الأمثلة على مثل هذه الأمور. ليس فقط دخلوا حتى للنساء، دخلوا حتى للنساء، فبعض النساء أصبحنا يتمردن على أزواجهم. تأتي المرأة مثلا إلى زوجها أو إلى كذا وتقول الشرع لم يأمرني بخدمتك، أنا كذا، من أين أتت بهذا الكلام؟ إذا كان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة قمنا بخدمات أزواجهن، وهذا فيه أجر وهذه عادة عند المسلمين، من أين أتت بهذا الكلام؟ هذا أيضا مثال من هذه الأمثلة. وقس على ذلك، ولكن لا أريد أن أتوسع في هذا الباب. العنصر الثالث أثر الوسطية، أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري، أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من آثارها أو الذي لا بد أن يكون من أجل أن ننجو أو أن نبتعد عن هذه التي تحدث من أعداء الإسلام، أولا ترسيخ العقيدة الصحيحة، ترسيخ العقيدة الصحيحة هو أساس. أولا العقيدة الصحيحة هي أساس لقبول الأعمال. لن يقبل الله عز وجل منك عمل أيها المسلم إلا أن يكون هذا العمل خالصا له لله عز وجل، ويكون مطابقا مثل من مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول. فنحن إن علمنا العقيدة وبينا العقيدة للمسلمين فإننا بذلك نعصم بعد الله عز وجل الفرد والمجتمع، لا يحدث لهم من هذا الغزو، لا يحدث لهم ويكون عندهم أمن فكري في العقيدة. انظر إلى كثير من المسلمين، قد لا ترونهم في بلاد الحرمين لكن قد تجدهم في بعض البلدان المسلمة، قد تجد رجل يذبح لغير الله، قد تجد رجل يطوف على القبر، قد تجد رجل يدعو قبرا يا ولي الله كذا اشف ابنتي يا كذا. إذن لماذا؟ لأنهم لم يتعلموا العقيدة الصحيحة. فأولها من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري ترسيخ العقيدة الصحيحة، فهي توجهك إذا كانت العقيدة صحيحة فإن عندك التوحيد الخالص، إذن أنت بإذن الله تبتعد عن الشرك، تبتعد عن البدع، تحقق الهدف السامي الذي خلقك الله عز وجل من أجله. فينبغي لنا أن نتعلم العقيدة الصحيحة، وكذلك نتعلمها على أيدي العلماء الموثوقين الذي نثق بعلمهم أو ممن زكاهم أهل العلم. كذلك من أثر الوسطية الوقاية من الغلو والتطرف والتكفير بين المسلمين، وهذا موجود في شريعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، حذر منه صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو في الدين أي التشدد ومجاوزة الحد، وقال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ووالله يا أحبه

قتل عليا. من هو؟ ابن ملجم. هذا الرجل انظر إلى الفكر، قتل أمير المؤمنين وقتل الخليفة رقم كم؟ الرابع، وقتل أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج من؟ ابنة من؟ ولما أرادوا أن يقتلوه ويقيموا عليه الحد قال لهم ماذا؟ قال لا تقتلوني مرة واحدة، يعني لا تقتلوني مرة واحدة، لا، قال اقطعوا من كل جسدي لحمة اللحمة حتى أحس بالألم يشتد علي، وحتى يأخذ الأجر بزعمه أكبر ويدخل الجنة. انظر قتل من ويريد ماذا؟ ما هو هذا؟ هذا هو الفكر. فالفكر خطير يا أحبة، فالفكر خطير. ننتبه على أنفسنا، ننتبه على أولادنا، ننتبه على بناتنا. الآن نجد أن بعض أبناءنا قد يكون في الابتدائي الخامس السادس، في المتوسط صغار في السن، ولكن أصغرهم قد يكون في ثالث ورابع ويحمل ماذا؟ ويحمل جهازا، وجهازا ذكيا، وقد يكون عنده حتى ماذا؟ حتى الإنترنت مفتوحا عنده. ألا نخشى عليه؟ ألا نخشى عليه؟ بلى والله. فهذا فريسة سهلة لمثل هؤلاء، نسأل الله السلامة. إذن الله عز وجل بين لنا، حتى يبين لنا أن الدين يسر، لماذا نغلو في الدين؟ لماذا؟ يقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الله عز وجل يبين لك أن الدين يسر، الدين سهل، لكن لماذا تغلو فيه؟ لماذا تغلو في هذا الدين؟ وحتى ذكر في بعض كتب العقيدة أن رجل يمشي مع أخيه وكلهم من الخوارج يكفرون المسلمين. انظروا إلى هذا الفكر، كانوا يطوفون بالكعبة وبيت الله فيه من المسلمين الكثير، فقال أحدهم للآخر قال أرأيت هؤلاء كلهم؟ قال نعم، قال كلهم كفار. فقال له الثاني وهو أعقل قليلا قال كل هؤلاء كفار ولا يوجد منهم مسلم إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال ولا يدخل الجنة إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال إذن خذها أنت، لا أريدها معك. هذه خطورة. ولهذا لما نقرأ في سير السلف كانوا يهربون من أهل البدع. ابن سيرين أتى له رجل من أهل البدع ومن أهل الفكر الضالة يريد أن يقرأ عليه القرآن، فقال له ولا آية. فلما أراد هذا أن يقرأ فوضع إصبعيه ابن سيرين في أذنيه وقام. لماذا؟ قال لأن الشبه خطافة، الشبه تأتي في قلبك فلا تخرج. الآن بعض الشباب أو بعض النساء أو حتى كبار السن يدخل على بعض القنوات التي يكون فيها أهل الضلال وأهل الأهواء والحوارات معهم ويشاهد. طيب وما يدريك أنه قد يأتيك شيء من هذه الشبهات في قلبك لا تخرج يوما من الأيام وأنت مثلهم، نسأل الله السلامة. كذلك من أثر الوسطية أيضا الثالث جمع الكلمة وتحقيق الألفة بين المسلمين. هذا سبب من أسباب الأمن الفكري. فإذا اجتمع المسلمون على حاكمهم وكذلك الرعية تألفت قلوبهم فإنهم يبقون في أمن وأمان بإذن الله عز وجل. وهذا هو من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة الحث على الاجتماع وليس الحث على التفرق. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن واعتصموا بحبل

الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من أمر يتكلم عليكم بالجماعة وحذر من الفرقة. وابن عباس رضي الله عنه قال لسماك الحنفي: يا حنفي، الجماعة الجماعة، فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها. كل أمة تتفرق لا شك أنها ستهلك، لا شك أنها ستهلك. ولهذا الله عز وجل أمر في القرآن وذم الفرقة وحذر من الفرقة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ماذا؟ شيعة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لست منهم في شيء، أي أنك يا محمد بريء ممن فرق دينه. ولهذا يا أحبة، هذا أيضا من أثر الوسطية في تحقيق الأمن الفكري. من أثر الوسطية في تحقيق الأمن نشر العدل والرحمة، حماية الشباب من الشبهات والأفكار الهدامة، حتى أنه الشرع نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة لأنها تسبب فرقة أيضا، وعدها من كبائر الذنوب. أمر بحقوق الجيران، كل هذا حتى يكون الناس مفترقين ولا جماعة واحدة؟ جماعة واحدة. فإذا كنتم أو كنا جماعة واحدة كلما كان الأمن والإيمان في أجسادنا وفي بلداننا وحتى في فكرنا بإذن الله عز وجل. العنصر الرابع ولعله هو الأخير: وسائل تحقق الأمن الفكري. هناك وسائل إذا عملنا بها تحقق لنا الأمن الفكري. أول هذه الوسائل وهي مختصرة: طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. طلب العلم الشرعي من العلماء الثقات. ولهذا تجد أن الشريعة رتبت أجورا عظيمة وفضائل لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين. إذا رأيت من نفسك أنك تجلس مثل هذه المجالس، تجلس في مجالس العلم الشرعي، فاعلم أن الله قد أراد بك خيرا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر إلى هذا العمل. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم فقط. لا، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. انظر إلى هذه الأجور العظيمة، جعلها الشرع لك إذا أردت أن تطلب العلم الشرعي. فإذا طلبت العلم الشرعي عرفت العلم، وعرفت ماذا يريد الله عز وجل منك، وعرفت ماذا يريد منك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة من؟ هم ورثة الأنبياء. فإذا تعلمت علما شرعيا فتكون بإذن الله من وراث الأنبياء. الثاني: لزوم جماعة المسلمين وطاعة ولاة الأمر. وهذا أمر واجب، طاعة ولاة الأمر هذا أمر واجب. فعندما يكون الرعية مع الحاكم يدا واحدة فإن هذا يكون فيه الأمن والإيمان والاستقرار. حتى إن أعداء الإسلام لا يطمعون في بلد فيه استماع الحاكم والمحكوم، يخافون، ولكن يريدون أن يفرقوا بين المحكوم والحاكم. استغلوا أو استخدموا بعض الجماعات الضالة التي تسببت في المظاهرات والخروج على الحكام، ثم بعد ذلك تفرق الحاكم عن المحكوم، ثم دخلت هذه الدول الخارجة الكافرة فأخذت من خير هذه الأرض وارتحلت، وبقي البلد القوي يأكل الضعيف، نسأل الله السلامة. فالاجتماع يا أحبة فيه رحمة، لأن الخلاف فيه عذاب. والله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم

ربك. وفي الأثر الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالاجتماع يكون على الحاكم، والله عز وجل أمر به: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا ذهب أو اختلف الحاكم والمحكوم ضعف البلد، ضعف البلد وصار فيه أمور قد يصنع فيه أعداء الإسلام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الشاهد، الاعتصام مع ولي الأمر. كذلك الحذر من مصادر الفتن والشبهات، هذا يكون فيه أمن فكري. فكلما رأيت أمر فيه شبهة ابتعد عنه. فالنجاة من الفتنة والشبهات هذا مطلب لك أيها المسلم. فأنت عندما ترى أن هذه فرقة ضالة، خوارج، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء كذا، تذهب إليهم لماذا؟ أو تدخل إلى مواقعهم، ماذا تريد؟ والبعض قد تأتي عليه شاب ليس عنده العلم الشرعي، فتجده يدخل إلى مواقع الروافض أو الشيعة مثلا، ماذا تريد؟ قالوا: ناصحهم. أنت مريض، كيف تناصحهم؟ تذهب وأنت على السنة وتعود وأنت قد أخذت بفكرهم، نسأل الله السلامة. يقول علامة ابن القيم رحمه الله: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات هي أعظم الفتنتين، لأن الشبهة إذا دخلت في القلب مرض القلب، وقد ينحرف عن السنة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الفتن التي تقع أيضا بين الناس، وهي من حروب وغيرها. ليس الفتنة فقط، لكن الفتن قد تكون حروب أيضا. قد يسلط الله عز وجل عليك عدو، وخاصة إذا بعدنا عن ديننا، فإن الله قد يسلط علينا شخص أو عدو أو كافر أو ظالم يسلط عليك، نسأل الله السلامة. كذلك من الأمور التي تعيننا عن البعد عن الفتن أو عن تكون فيها أمن فكري، الاستعاذة بالله من الفتن، أن تستعيذ بالله عز وجل من الفتن، وأن تدعو الله بالسلامة، وأن تدعو الله بالنجاح. فقال الحافظ ابن رجب في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أي هذا الدعاء فيه سلامة العبد من الفتن. فالإنسان يحاول، بل إن الحافظ ابن حجر قال فيه استحباب الدعاء الاستعاذة من الفتن. ادعو الله أن يبعدك عن الفتن، اكثر من الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن. وكثير منا قد غفل عن الدعاء، تجده لا يدعو الله عز وجل إلا إذا وقع في مصيبة. ادعو الله في الشدة، ويدعو الله عز وجل في الرخاء. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والقلب يتقلب يوما قد يكون على طاعة، ويوما قد يكون ماذا؟ على معصية. لازم أذكارك، أذكار الصباح، تحميك من شياطين الإنس والجن. اكثر من قراءة القرآن، اكثر من الذكر، اذكر الله عز وجل، ادعو الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ادعو الله بالهداية والصلاح، اللهم اهدني وسددني. وكذلك أدعو الله عز وجل أن يعينك على الطاعة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يستحب أن تقولها دبر كل صلاة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهذه مختصر الذي ذكرته في هذه المحاضرة. وأخيرا الخاتمة: ختم الله لي ولكم بالخير. إن الوسطية والاعتدال

0: قال من أعظم نعم الله عز وجل على الأمة، وبهما يحفظ الدين والعقل والمجتمع، ويستقر الأمن وتسد أبواب الغلو والانحراف. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.
1: السلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم. قال: وللترمذي من عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. قال: اخرج إلى الناس.
2: نعم.
1: قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي من داخل. قال: فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله، ونزل في، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، ونزل في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، فالله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال الترمذي: حسن غريب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم الفتن وأول الفتن التي حدثت في الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان بن عفان خليفة الراشد من السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهد معه، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، وثالث الخلفاء الراشدين، قائم بكتاب الله عز وجل يتلوه ويتهجد به معظم الليل أو كل الليل، هو الذي وحد كتابة المصحف الرسم العثماني حتى لا يختلف الناس

بالقرآن، وصار مصحفه هو المعتمد عند المسلمين. توحدت القراءة على الرسم العثماني في هذا المصحف، وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه، رقية توفيت عنده، وأم كلثوم توفيت عنده أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياه. تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، لما عهد عمر رضي الله عنه إلى الستة أصحاب الشورى اختاروه من بينهم، اختاروه من بينهم لأنه أفضل الصحابة بعد عمر، فهو ثالث الخلفاء، ثالث الخلفاء الخلافة، وثالثهم في الفضل، اختاروه رضي الله عنه. سار بالمسلمين سيرة حسنة، ولكن اليهود دسوا دسيسة في عهده لبث الفتنة بين المسلمين وإلغاء الخلافة، فدسوا ماكرا خبيثا منهم، يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام، يسمى بن السوداء لأن أمه حبشية وهو من يهود اليمن، أظهر الإسلام من أجل الخديعة والعياذ بالله، وجاء إلى المدينة على أنه مسلم وهو له مقصد خبيث، فجعل يسب عثمان في المجالس، يذكر مثالبه ويزعم له النقائص ويحرض على الخروج عليه، حتى استجاب له أوباش من الناس، بعض الشباب وبعض، ثم طرد من المدينة، ذهب إلى مصر، فوجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، وجد في مصر طائفة مشهورة بالشغب، فجاء وحرضهم، فاستجابوا له وكون عصابة خبيثة اقتنعت بفكرته الطعن على عثمان رضي الله عنه. فلما كان في موسم الحج خرج المسلمون، حج أغلبهم، انتهزوا الفرصة، فجاءوا بصفة أنهم وفد جاءوا إلى الخليفة ليراجعوه في بعض الأمور، فطوقوا بيته رضي الله عنه ومنعوه من الخروج إلى الصلاة بالمسلمين على أنهم سيتفاوضون معه

ما جاءوا على أنهم حائرون، لكن جاءوا ليتفاوضوا معه، هذا ما يظهرونه، وهم يبطنون الغدر. فلما كان من الليل ورقد الناس تصوروا عليه البيت فقتلوه في آخر الليل رضي الله عنه وهو يتلو القرآن، لأن من عادته أنه يقوم الليل، فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، وبذلك انفتح باب الفتنة على المسلمين، فتح باب القتل، انفتح باب الخلاف، وهذا ما يريده اليهود من الإسلام. يزعمون أنهم سيقضون على الإسلام، يزعمون أنهم يقضون على الإسلام بذلك. وذكر الله عنهم من قبل أنهم يحاولون الكيد للإسلام، قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أسلموا ثم ارتدوا في يوم واحد، لأن الناس إذا رأوكم دخلتم في الإسلام ثم خرجتم منه اقتنعوا من أن الإسلام لا يصلح، لأنكم أهل الكتاب تعرفون، لما جربتم الإسلام وجدتموه لا يصلح خرجتم عليه، فالناس يقتدون بكم لعلهم يرجعون عن دينهم. هذا من ضمن مكرهم وخديعتهم نحو المسلمين، ولكن الإسلام ثابت لأن الله حفظه، وإن كان يجري على المسلمين ما يجري من المحن والفتن، لكن الإسلام في حد ذاته محفوظ ولله الحمد وثابت إلى أن تقوم الساعة، لا أحد يغيره أبدا. وإن حاول من يحاول فإن الإسلام ثابت في أصوله، الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، لا يمكن أن تغير أصوله قواعده. هذا ملخص ما جرى في أمر عثمان رضي الله تعالى عنه. في أثناء تجمعهم حول بيته رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من أحبار اليهود المعظمين فيهم موثوقين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ونظر في وجهه واستمع إلى ما يقول، فعرف أنه هو النبي الذي وعد الله به بالتوراة والإنجيل. أقول لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب. سمع قوله أيها الناس قوموا بالليل والناس نيام، اغسلوا الأرحام وأطعموا الطعام، وقوموا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. لما سمع هذا أول ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه نبي وأنه الموعود به التوراة والإنجيل، فأسلم، حسن إسلامه وصار من أفضل علماء المسلمين، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة.

0: هذا عبد الله بن سلام. فلما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأنكروا رسالته، قالوا ليس هذا هو النبي الذي وعدنا الله به، من باب العناد والحسد بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فمنعهم الحسد والبغي من اتباع الرسول وهم يعرفون أنه رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بما عندهم من أوصافه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو بالأوصاف المذكورة بالتوراة، فأنكروه وهم يعرفونه وقالوا ليس هذا هو الموصوف لنا. قيل لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا عالمنا وإمامنا وأثنوا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنطق عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله حقا وأنك المذكور في التوراة والإنجيل. فعند ذلك سبوه، سبوا عبد الله بن سلام وكذبوه بعدما مدحوه وأثنوا عليه واعترفوا بفضله. هذا معنى قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. والآية الثانية
1: قل كفى بالله،
0: قل كفى بالله ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا، لو كنت كاذبا هل الله يقرني ويمهلني ويصدقني؟ لو كنت كاذبا فإن الله يأخذه على عجب ولا يتركه كما أخذ الكذابين. فكون الله جل وعلا يقره وينصره ويؤيده، والله يطلع عليه وعلى ما يقول شهيد، هذا دليل على أنه رسول الله، لأن الله لا يترك الكذابين الذين يدعون النبوة. أين هم الكذابون؟ وإن ادعى النبوة كثير أين هم الآن؟ ما فيهم، قطع الله دابره مسيلمة والأسود العنسي ومن جاء بعدهم، ما صار لهم أتباع ولا صار لهم، قطع الله دابره، لا يمهلهم الله عز وجل. أما هذا الرسول فإن الله أمده وأعانه وجعل له أنصارا وأتباعا وأنزل الكتاب الذي يصدقه. هذه شهادة الله عز وجل له بالنبوة، شهادة الله له بالرسالة، إقراره له وهو يقول إني رسول الله. لو كان كاذبا ما تركه الله عز وجل يكذب عليه. كفى بالله شهيدا بيني وبينك، هذا واحد. الثانية شهادة من عنده علم الكتاب. علماء اليهود يعرفون أنه رسول الله، علماؤهم يعرفون أنه رسول الله، أما عوامهم فلا عبرة بهم، لكن علماؤهم يشهدون أنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن منهم من من الله عليه بالهداية فأسلم مثل عبد الله بن سلام.

0: ومنهم من عاند وكابر مع علمه أنه رسول الله، من عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام من علماء اليهود، ومع هذا شهد أنه رسول الله وآمن به واتبعه. فهذا معنى الآية والله أعلم. جاء عبد الله بن سلام إلى هؤلاء العصابة المجرمة الخوارج، دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محاصر، فقال له عثمان: ما جاء بك؟ يعني ما هو هذا وقت مجيء؟ ما جاء بك في هذا الوقت وفي هذه الحالة؟ قال: جئت لأنصرك، جئت لأنصرك. فهذا من فضائله رضي الله عنه. قال له: اخرج عليهم، اخرج على هذه العصابة فأقنعها بأن تتراجع عن جريمتها. فخرج إليهم وكلمهم فزاد شرهم، وقال: اقتلوا اليهودي، صلى الله عليه وسلم سماه يهوديا، هذا دليل على جرمهم وعلى خروجهم على دين الله، وأنهم يكفرون أفضل الصحابة. عبد الله بن سلام من أفضل الصحابة، ومع هذا كفروه وقالوا يهودي. واقتلوا عثمان الخليفة الراشد، هذا كله بسبب خروج على ولي أمر المسلمين، وأن الخوارج إذا دخلت في رؤوسهم الفكرة الخبيثة تأصلت. هذا فيه التحذير من جلساء السوء ومن الاستماع لمقالات السوء، فيه التحذير من دعاة الفتنة. فهم ما نفع فيهم الحجج والبينات وأصروا على جريمتهم. اقتلوا اليهود واقتلوا عثمان. فهذا ما حصل منهم. نعم.
1: إن لله سيفا مغمودا عنكم،
0: يقول عبد الله بن سلام: سيف الفتنة مغمود الآن بالإسلام، فلا تسلوه على المسلمين، إن سللتم سيف الفتنة فإنه لن يرفع. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع فيهم السيف لم يرفع، إذا بدأ القتل بين المسلمين استمر، كلما انطفى في ناحية اشتغل في ناحية ثانية. فباب الفتنة إذا انفتح صعب سده. فهو حذرهم من إشعال الفتنة، لكن لما تأصل الشر في رؤوسهم والفكر الخبيث، انظروا الفكر الخبيث، دعاة الضلال كيف يأثرون على بعض الناس، ما يقبلون النصيحة ولا يقبلون من العلماء، ما يقبلون ولا يعتقدون أن الناس على صواب، إنما هم الذين على الصواب فقط، ومن خالفهم فهو كافر. هذه صفة الخوارج والعياذ بالله، أنهم يكفرون المسلمين ويعتقدون أنهم هم المسلمون وحدهم بسبب الفكر الخبيث والدعايات الضالة ودعاة السوء، جلساء السوء. هذا فيه أكبر عبرة وموعظة لشبابنا اليوم، هداهم الله ووفقهم أن يتعلموا العلم النافع ويتعلموا العقيدة الصحيحة ويسيروا عليها، تمسكوا بها، وأن لا يصغوا إلى الأفكار المنحرفة والدعايات الضالة، وما أكثرها اليوم.

0: روج اليوم بواسطة وسائل الإعلام، بواسطة دعاة الضلال، بواسطة المجالس المنقطعة عن المسلمين، بواسطة الانعزال عن المسلمين، الابتعاد عن المساجد، عن صلاة الجماعة، لأنهم يكفرون المسلمين ولا يصلون معهم لا جمعة ولا جماعة، ينعزلون والعياذ بالله. هذه سمة الخوارج. نعم.
1: وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا،
0: بلد المدينة دار الهجرة، جاورتهم الملائكة، فإذا حصلت الفتنة الملائكة ترحل من عندهم ويأتي الشياطين. نعم.
1: الذي نزل فيه نبيكم فالله الله فيها،
0: هذا البلد نزل فيه نبيكم، فيه فضل هذا البلد بسبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه وسكناه فيه، أنتم في خير بلد وفي خير جوار ومع خير صحبة من المسلمين، فكيف تتنكرون تزعمون أنكم على حق وأن هذا هو الدين؟ نعم.
1: فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه،
0: يعني عثمان رضي الله عنه، أن تقتلوه يعني لا تقتلوه، في تقدير حرف لا، ألا تقتلوه. نعم.
1: فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم.
0: إذا قتلتموه فترحل الملائكة وتأتي الشياطين تصاحبكم، وأعظم من ذلك أنه ينفتح باب الفتنة بين المسلمين، فهذا دليل على أنه يجب طاعة ولي الأمر والصبر معه وعدم التماس عيوبه وعدم الخروج عليه لأجل بقاء الإسلام وبقاء الجماعة المسلمين، يسد باب الفتنة. نعم.
1: فلا يغمد إلى يوم القيامة،
0: إذا انفتح باب الفتنة صعب سده، كان مغلقا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر، وفي عهد عمر كان باب الفتنة مغلقا كما يأتي، فإذا فتح فإنه لا ينسد. نعم.
1: فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان.
0: ما نفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج عليهم، ما نفع فيهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ولهما أن عمر قال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتنة؟ قال حذيفة فقلت أنا، فقال إنك لجريء. قال كيف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول،
0: صلى الله عليه وسلم يكفي يا أخي. نعم.
1: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ قال إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق. فقلت لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ قال كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر.
0: نعم. هذا حذيفة بن

0: عثمان رضي الله عنه سبق الكلام عنه وأنه متخصص في معرفة الفتن التي ستحدث، لأنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخص الناس بمعرفة هذا الباب. سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن لأجل تجنبها والابتعاد عنها والتحذير منها. الإنسان يسأل عن الشر لا لأجل الشر، وإنما لأجل اجتنابه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يجب على المسلم يحذر ويخاف من الفتن ويسأل أهل العلم. هذا عمر بن الخطاب يسأل حذيفة، هذا في سؤال العلماء عن الفتن. ذكر الفتن التي تكفرها الأعمال الصالحة. الفتن ما هي على حد سواء، بعضها أخف من بعض، بعضها تكفره الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام، فتنة الرجل في أهله، فتنة الرجل في ماله، هذه تكفرها الأعمال الصالحة. فقال عمر: لست عن هذا أسألك. نعم نعم نعم.
1: قال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر.
0: نعم.
1: قال: ما لك ولها يا
0: الذي يسأل عن عمر الفتنة العظمى التي تموج كموج البحر، تتعاظم والعياذ بالله تزيد حتى تغطي الحق الخطيرة. هذا الذي يسأل عنه عمر من أجل الحذر منه وأخذ الحيطة. نعم.
1: قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين،
0: يعني التي تموج كموج البحر، ما لك ولها، لأن الله سبحانه حماك منها. نعم.
1: إن بينك وبينها بابا مغلقا،
0: إن بينك وبينها بابا مغلقا، إذا وذلك بخلافة عمر وعدله وحزمه رضي الله عنه، وأنه محدث بمعنى أنه يلهم، هو ملهم رضي الله عنه، فهو لا يخاف عليه من هذه الفتنة في دينه، لكن قد تقع عليه في نفسه، لكن لا يخاف عليه منها في دينه. نعم.
1: قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر.
0: نعم. هل أو فهم عمر فهم أنه هو الباب، أن عمر هو الباب، سأله عن هذا الباب هل يفتح بسهولة أو يكسر، هذا كناية عن هل يقتل عمر رضي الله عنه، هذا بين هذا سر بين حذيفة وبين عمر، يفتح هذا الباب أو يكسر، يعني يقتل هذا الرجل الذي جعله الله بابا سادا عن الفتنة، أو أنه الباب يفتح بدون قتل. فقال: بل يكسر. هذا فيه إشارة إلى قتل عمر رضي الله عنه قد حصل. نعم.
1: قال: ذاك أجدر ألا يغلق.
0: ذاك أجدر أي أقرب ألا يغلق، لأن باب الفتنة إذا فتح فإنه لا يغلق، صعب إغلاقه، ففيه التحذير من فتح باب الفتنة، لأنه لا يمكن إغلاقه بعد ذلك. نعم. لكن ما دام مغلق أمره سهل. نعم.
1: وقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: كما يعلم أن دون غد الليلة.
0: عمر يعلم ما المراد بالباب، هذا سر بينه وبين حذيفة، يعلم أنه هو الباب وأن كسره قتل عمر رضي الله عنه. نعم.
1: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
0: نعم.
1: قال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله.
0: هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب لأن هذا موحش، فأمروا مسروقا من التابعين أن يسأل حذيفة عن هذا الباب ما هو. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى
0: نعم فأمرنا
1: فقال فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر.
0: الباب عمر، وكسره قتله رضي الله عنه. قد حصل ما تخوفه. نعم. قتله أبو لؤلؤ المجوسي، الحمد لله أن قتله لم يكن بيد مسلم وإنما كان بيد مجوسي، لكن قتل عثمان كان بيد مسلمين مع الأسف، خوارج من المسلمين. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ولأبي داود عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا اليشكرية في رهط من بني ليث، فقال من القوم؟ فقلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة؟ فقال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة. قال فسألت أبا موسى أنا وصاحب لي، فأذن لنا، فقدمنا الكوفة، فقلت لصاحبي إني داخل المسجد إذا قامت السوق فخرجت إليك.
0: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو أمير الكوفة، استأذنه هذا الوفد أن يقدموا على الكوفة فأذن لهم. نعم.
1: قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون لحديث رجل قال، فقمت عن عليهم، فجاء رجل فقام إلى جنبي قال فقلت ما هذا؟ قال أبصري أنت؟ قلت نعم. قال قد عرفت، ولو كنت كوفيا لم يسأل عن هذا فدنوت منه.
0: فسمعت. يعني هل أنت من أهل البلد وتجهل هذا الرجل اللي يتحدث؟ قال لا، أنا من البصرة. البصرة مدينة أخرى من مدن العراق، أشهر مدينتين في العراق الكوفة والبصرة. نعم.
1: قال فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسأل.
0: صار هذا الرجل من هو؟ هذا الرجل اللي يتحدث من هو؟ حذيفة، حذيفة بن اليمان. نعم.
1: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. وعرف
0: هذا دليل على أن الإنسان ما يقتصر على تعلم الخير بل يتعلم الشر أيضا، يعرف الشر ما من أين يأتي وما هي أسبابه وما أنواعه ومن الذي يقوم به، من أجل أن يحذر منه ويحذر الناس. نعم.
1: وعرفت أن الخير يسبقني. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ فقال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه.
0: نعم، لأن كتاب الله واتباع ما فيه يقي من الفتنة، ما يقي من الفتنة إلا العلم، العلم الصحيح. تعلم أيضا، تعلم يكون على علماء. انتبهوا، يقول تعلم كتاب الله سنة رسوله، تعلم لا يكون إلا على علماء، ولا يمكن تعرف الشر والفتن إلا بالتعلم، لا تتعلم على الجهال ولا على الكتب والمطالعات أو على الفضل.

0: الحيات أو على الأشرطة لا بد تتصل بالعلماء وتجلس معهم تسألهم. هذا هو طريق العلم الصحيح. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قلت يا رسول الله
0: قال فتنة يكون بعد هذا الخير فتنة وشر. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات.
0: نعم. يحث حذيفة على تعلم كتاب الله لأنه لا منجى من الفتن إذا حدثت، لا منجى منها إلا بكتاب الله عز وجل. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم.
0: نعم. يكون في هذا بعد هذا الشر خير لكنه ليس خالصا، يكون خير لكنه فيه دخل وفيه دخن، يعني فيه شيء من الشر مخلوط. نعم.
1: قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله عز وجل واتبع ما فيه 3 مرات.
0: شوف الحث على التعلم، الرسول يحث على التعلم من كتاب الله، وسنة رسول الله داخلة من كتاب الله، لأنه لا ينجي من الفتن إلا الاعتصام بكتاب الله عز وجل. تعلم كتاب الله لا يكون عفوا، لا بد من تلقيه عن العلماء العالمين به. نعم.
1: قلت يا رسول الله هل أبعد الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: نعم.
1: قال فتنة عمياء صماء،
0: عمياء ما فيها ما تبصر، صماء ما تسمع، بمعنى أنها متغلغلة ما يردها راد، ولا إذا حدثت الفتن صعب دفعها. لكن قبل أن تحدث فإنه يجتهد في إغلاقها وإبعاد الناس عنها. نعم. ولا إذا حدثت، كثير من الناس يبون الفتن والعياذ بالله، كثير من الناس يبون الفتن ويعشقونها ويستمعون لأهلها، فلا يفتح هذا الباب. نعم.
1: قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار.
0: هي فتنة عمياء صماء وأيضا عليها دعاة يدعون لها ويرغبون فيها. في حديث آخر دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. الفتنة ما تجي بنفسها فقط، بل لها مروجون، لها دعاة يروجونها ويزينونها للناس، فتدخل أفكار كثيرا من المغرورين، فهي في نفسها فتنة شديدة وأيضا لها حملة يدعون إليها، فالخطر شديد، خطر شديد. ووقتنا هذا كما تعلمون الفتن ووسائل الشر الكثيرة ودعاة الضلال الذين يأتون باسم الخير وباسم الدعوة إلى الله وباسم وهم كذبة، يجب الحذر منهم ويجب الانحياز إلى أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، العالمين بكتاب الله وسنة رسوله، يجب الانحياز إليهم والانضمام لهم والاستماع لهم والحذر من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال. الفتنة ما تجي هي بنفسها فقط، يجي معها ناس يروجونها ويدعون لها، فيجب الحذر منهم. ولا يجون يقولون حنا دعاة فتنة وحنا، لا، يجون دعاة خير، دعاة سنة ودعاة إلى الله وإلى آخره، ولكن ما هم عليه باطل،

0: ابتعد عنهم، ابتعد عنهم، لا تختلط بهم، لا تستمع لهم، ابتعد عنهم وانعزل، ولو أن تعض على أصل شجرة جذع حتى تدركك أمنيتك. اعتزل الفتن، هذا فيه الاعتزال، اعتزال الفتن وأهل الفتن وعدم الاختلاط لهم. هذا الناس يقول ما علي، أنا أجلس معهم وأنا ما عندي إن شاء الله شر ولا عندي، لكن أجلس معهم واستمع لهم وأنا على ما أنا عليه. يقول نعم أنت بالأول على ما أنت عليه، لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم يأثرون عليك. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. يعني هو الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين، ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة، لا تقعد معهم، لا تستمع لهم، لا تقول أنا أعرف ولا يمكن يخدعونا وأنا لا. لا تزكي نفسك يا أخي. حذيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن ولو أن تعض على أصل شجر. لو ما عندك حلال، ما عندك مال ولا عندك طعام ولا شراب، لو تعض على شجرة يابسة أحسن لك من أنك تجالس أهل الفتن وأهل الشر فرارا بدينك. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نسمع كثيرا الطعن في الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. نسمع الطعن في الصحابي الجليل الراشد خليفة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.
0: هو الشر ما انقطع، ما انتهى بقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ ولهم أتباع، ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم. أنتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عمر عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام، عرفتم هذا، فلا تسمعوا لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه. هم يطعنون في دينه، يطعنون في عقيدته، أبدا ما يمكن، إنما يطعنون في أشياء تافهة لا تضر في الدين ولا تضر. نعم.
1: هل الدعاة الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتدعة في الإسلام أم من الكفار؟
0: رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، من قبيلتنا ومن جماعتنا، قد يكونون من بلدنا ومن أسرتنا أيضا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب فصحى. الله قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، فتنة والعياذ بالله. نعم.
1: يقول السائل: كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن، وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد؟
0: نعم، ذرية طيبة، ما قالوا هب لنا ولد وسكتوا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يقول زكريا عليه السلام، وإبراهيم ماذا قال؟ ربي هب لي ربي هب لي من الصالحين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يدعو لذريته، ما طلبوا ذرية فقط، طلبوا ذرية صالحين. نعم.
1: يقول السائل: ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث الفتن والحوادث؟
0: لا أعلم له شرحا، لكن هو مجموع من كتب السنة، وكتب السنة مشروحة. إذا رأيت رواه فلان، رواه الترمذي، راجع شروح الترمذي. إذا رأيت رواه أبو داود، راجع شروح أبي داود. إذا رأيت رواه البخاري، رواه مسلم، راجع شروحها. نعم.
1: يقول السائل: هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية أو أنها من الأمور الدنيوية؟

0: يدخل فيها المحرمة، المعاملات يدخل فيها التحريم، لا يدخل فيها البدعة، يدخل فيها التحريم. هناك معاملات محرمة وخبيثة، وهناك معاملات مباحة وطيبة. نعم.
1: فضيلة الشيخ، ما القول في من قال في يمينه ورب الكعبة؟
0: صحيح، رب الكعبة هو الله جل وعلا، إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة، هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح. نعم.
1: هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاء الذين يدعون على أبواب جهنم؟
0: نعم، هي من وسائل، القناة الفضائية هذه مخترعات، لكنها من وسائل، إما أن تكون وسائل خير وإما أن تكون وسائل شر حسب ما تستعمل. إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله، وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر، فهي حسب استعمالها. نعم. وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة. نعم.
1: أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل يجوز الانتساب إليها؟
0: السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل، وما خالفها فهو باطل. نعم، قد يسمون حزبا لأن الله قال أولئك حزب الله، نقول نعم هي حزب، لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان، كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم نعم. أما أن تقول السلفية حزب وتسكت، لا، تقول السلفية حزب الله، لأن الله سماهم حزب الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم، كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟
0: أظن الوقت والله.
1: أحسن الله.
0: نعم.
2: الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مفهوم كل بدعة ضلالة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الشهداء بالمدينة النبوية في اليوم 17 من شهر ذي القعدة عام 47 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على فترة من الرسل، وأنزل عليه خير كتبه وهو القرآن الكريم، فختم الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الرسل، وختم بكتابه العظيم القرآن الكريم الكتب، وجعله مصدقا لما بين يديه منها ومهيمنا عليها. فقال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعث الله محمدا صلى

المسلم للناس كافة للخلق أجمعين. فقال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية. والناس كانت والأرض كانت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كانت تعج بالقلاقل والفتن، ومن أعظمها الإشراك بالله جل وعلا، فكانت الحياة ظلاما بسبب الشرك، وكان الظلم منتشرا متفشيا، وأنواع البلايا والرزايا تضرب الأرض يمنة ويسرة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء معه التوحيد، وجاء معه الحق، وجاء معه النور والهدى والعدل، وزهق الباطل، وزهق الشرك، وذهبت الظلمة والظلام والضلال، كما قال الله جل وعلا: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لذا فإن السعادة والهناء والفلاح والنجاح والفوز في الدارين إنما يكون باتباع نبي الرحمة وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: قوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته سبحانه وتعالى، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن من مناشط وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها فرع الوزارة في المدينة وضمن برامجها الدعوية وسلاسلها العلمية نصيحة لعامة المسلمين، أقامت جملة من المناشط الدعوية والعلمية في سلاسل عدة، ومنها هذه السلسلة كما يقال، نعم، المعنون لها بصيانة العقيدة. ولما كانت البدع تشكل خطرا على الأمة جمعا وعلى المجتمعات عموما، نعم، بل وعلى صحة العبادة، جاءت هذه المحاضرة التي سمعتم عنوانها من المقدم جزاه الله خيرا، جاءت هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة التي عنيت بها الوزارة، وهي مفهوم كل بدعة ضلالة. ولا يخفى عليكم وفقكم الله أجمعين أن هذا العنوان الذي هو عنوان المحاضرة هو مقتبس من حديث شريف، وهو حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه. لهذا سأتناول في هذا اللقاء الكلام عن هذا المفهوم أو هذا العنوان انطلاقا من حديث العرباض رضي الله تعالى عنه الذي هو أصل هذا العنوان.

فنسأل الله التوفيق والسداد والعون للجميع. وهذه المحاضرة تقوم على ثلاثة محاور، ثم الخاتمة. أما المحور الأول فهو ذكر نص حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، وبيان حكمه ومنزلته عند أهل العلم. المحور الثاني ذكر ما اشتمل عليه حديث العرباض رضي الله عنه من قضايا كبرى مع التعليق عليها. المحور الثالث شبهة والجواب عليها، ثم الخاتمة. ختم الله لنا ولكم بخير. فأما المحور الأول وهو نص الحديث مع بيان حكمه ومنزلته عند أهل العلم، يقول العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا أو قالوا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند واللفظ له، والدارمي في السنن، وابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، وغيرهم. ولهذا الحديث طرق عديدة. قال عنه الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع: حديث حسن صحيح، وهو حديث صححه أيضا جماعة من أهل العلم كالحافظ البزار فيما نقله عنه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأيده على التصحيح. وصحح الحديث أيضا ابن حبان والحاكم. وقال الحافظ أبو نعيم: هو جيد من صحيح حديث الشاميين. وقال الجورقاني في الأباطيل: هذا حديث صحيح ثابت مشهور. وصحح الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وتلميذه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، والحافظ الذهبي في السير، وغيرهم من أهل العلم ومن المتأخرين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع وغفر لهم، وغيرهم من أهل العلم. إذن هو حديث صحيح وثابت خلافاً لمن ادعى غير هذا ممن في قلبه مرض. أما منزلة هذا الحديث عند أهل العلم فيقول الإمام أبو بكر الآجري:

في كتابه الأربعين حديثا، بعد أن أسند الحديث قال في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهله، يعني يستوي في حاجة علم ما في هذا الحديث من العلوم الجميع، العلماء وطلاب العلم والعامة ذكورا وإناثا، الأحرار والعبيد أيضا، ولا يسعهم جهله. ثم سرد هذه الجملة من العلوم، وسيأتي بحول الله. ويقول العلامة ابن العطار الشافعي في شرح الأربعين النووية قال هذا الحديث معجزة وعلم من أعلام النبوة، وعلم من أعلام النبوة، انتهى كلامه. إذن الحديث له مكانة عند أهل العلم، وله منزلة عظيمة لما تضمنه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي سيأتي معنا في المحور الثاني، وهو ذكر ما اشتمل عليه هذا الحديث من العلوم الكثيرة والقضايا الكبرى التي يحتاجها جميع المسلمين ولا يسعهم ماذا؟ جهلها، كما قال الإمام الآجري رحمه الله. أقول بارك الله فيكم، الإمام الآجري ذكرت قوله قبل قليل تتمة الكلام، قلت وسردها وستأتي، هذا محلها. فقال رحمه الله من هذه العلوم التي في هذا الحديث، قال منها أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بما أمرهم الله عز وجل به بتقواه. ولا يعلمون تقواه إلا بالعلم. قال بعض الحكام كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي، كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي. ثم نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا يتجر في أسواقنا إلا من قد فقه في دينه وإلا أكل الربا. يقول رحمه الله قلت فعلى جميع المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أداء فرائضه واجتناب محارمه. فهذه هي ماذا؟ هذا العلم الأول. قال ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير من الناس أو بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء.

الراشدين بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وكان لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها ولا زال كلام الإمام الآجري أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. ومنها أن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ثم قال: قال محمد بن الحسين، يقصد نفسه: فميزوا هذا الكلام، يا من سمع حديث العرباض واستمع إليه، ميزوا هذا الكلام. لم يقل عليه الصلاة والسلام، لم يقل عليه الصلاة والسلام، يعني في موعظته أو في كلامه، صرفنا من موعظة ولا دعقنا ولا طرقنا على رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا زفنا، يعني المراد به الزف أي اللعب والدفع، وقال بعضهم المعنى الرقص مثل أصحاب الوجد والسماع. نعم، قال: ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتناغشون أي يضطربون ويتحركون. كل هذا من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. لك أن تنظر فيما يحكيه الإمام الآجري فيما تفعله كثير من ماذا من فئام من الناس في بعض الأماكن والزوايا والأطراف وفي بعض المساجد التي تدنس بمثل هذه الأفعال. قال: ليقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمته وأرق الناس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخير الناس ممن جاء بعدهم، ولا يشك في هذا عاقل. ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زنفوا، ولو كان هذا صحيحا أي هذه الأفعال لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه بدعة وضلال، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك فتمسكوا رحمكم الله بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده المهديين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. تلحظ في كلامه هذا وتعليقه هذا أنه أتى على جملة كبيرة من القضايا الكلية التي جهلها كثير من الناس، وابتعد كثير منهم عن تطبيقها. قد يعلمها ولكن لا يطبقها، يعلمها ويدعو إلى غيرها، بل يعلمها ويكتمها لئلا ينتشر

فإن انتشر الحق ذهب هذا الباطل وذهب أهله. فالقضية الأولى التي في هذا في كلامه رحمه الله قوله أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بما أمرهم الله به وهو بتقواه، ثم بين معنى ذلك. يريد رحمه الله أن من أراد الخلاص من الضيق والكرب وأن يرزقه الله من حيث لا يحتسب فعليه بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أراد أن يجعل الله له من أمره يسرا فليتق الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من أراد ورغب في تحصيل العلم النافع المثمر للعمل الصالح وأن يفتح الله عز وجل عليه من أنوار كتابه ويزده علما وفضلا فعليه بتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. من رام أن يكون من أكرم الناس فليتق الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتقوى الله كلمة عظيمة جامعة لخصال الخير كلها، أهلها الحقيقيون هم أهل الفلاح والسعادة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، وهي خير زاد وأعظم مكارم الأخلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع المسائل: أعظم مكارم الأخلاق تقوى الله. وأما معناها فيقول الإمام ابن رجب رحمه الله: أصل التقوى أن تجعل أو أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحزنه وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. ما هي هذه الوقاية؟ قال: وهو فعل الطاعات واجتناب فعل طاعته واجتناب معاصيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد فصلت القول في حقيقة هذه التقوى في محاضرات عدة، ومنها في هذا في جامع قباء قبل مدة من الزمان بعنوان حقيقة التقوى، فراجع من أراد الاستزادة. القضية الثانية من التي طرقها الإمام الآجري رحمه الله قال قول منها قوله منها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليه، وأن الطاعة إنما تكون في المعروف إلى آخر كلامه. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم: قوله عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان التقوى والسمع والطاعة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافلة بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إلى أن قال: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إيمان

برا أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيه فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاموا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. ثم قال: وبهذين الأصلين، يقول ابن رجب، بهذين الأصلين وصى النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع أيضا، كما خرجه الإمام أحمد والترمذي ثم ساق لفظه. إذن كرر هذه الوصية وكرر الإيصاء بها في موطعين أو في موطنين، ومنها موطن ماذا؟ يوم عرفة في هذا الجمع الغفير من المؤمنين. وهذا الأصل العظيم، أعني السمع والطاعة بالمعروف بولاة أمور المسلمين، ضلت فيه وفي تحقيقه فرق كثيرة من السابقين واللاحقين ممن نهج نهجهم واعتقد عقيدتهم، كالخوارج الأوائل ومن لف لفهم من الماذا من المتأخرين ممن جاء بعدهم إلى يومنا هذا، كالدواعش والقاعدة والإخوان المفلسين وغيرهم. فقال: ظلت في هذا هذه الفرق والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وكذلك أفردت الكلام على هذا الأصل في هذا الجامع بمحاضرة بعنوان: أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فلتراجع لمن أراد مزيد إيضاح. القضية الثالثة قوله: أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، إلى أن قال: ولا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. هذه القضية الكلية ماذا؟ الثالثة. وهذه القضية الكبرى التي تناولها رحمه الله تضمنت ثلاث نقاط، ثلاثة أمور ونقاط مهمة. الأولى: التحذير من الاختلاف. أعلمهم أنه سيكون اختلاف كثير بين الناس. إذن القضية الأولى التحذير من الاختلاف، وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا. قال الطيبي في المرعاة: الفاء للسببية جعل ما بعدها سببا لما قبلها، يعني من قبل وصيتي والتزم تقوى الله وقبل طاعة من ولي عليه ولا يفرج الفتن أمن بعدي مما يرى من الاختلاف الكثير وتشعب الآراء ووقوع الفتن. انتهى، لأنه التزم بالمعصوم وطبق الوصية فأمن الوقوع من الزلل. إذا لزوم السنة سبب رئيس من أسباب نعم البعد والابتعاد عن المهالك والفتن. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في الجامع: هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم.

وسلم بما وقع في أمته، لهذا من هذا من ماذا؟ من أعلام النبوة. قال إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهو موافق، أي دلالة هذا الحديث موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 ماذا؟ فرقة، وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. والتحذير من الفتن والاختلاف أصل، الخروج عنه سبب لماذا؟ للانزلاق في هذه الفتن. فلا يجوز لنا أن نتشبه بماذا؟ بمن فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الإمام ابن كثير في التفسير: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم ذكر حديثا صحيحا قال: وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. قال الإمام ابن كثير: فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، الرسل براء منها كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا هذا، حديث العرباض، اختلافا كثيرا، اختلافا، نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، ويتدل على التشعب والتفرق والتنازع. وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق بقوله كثيرا. يقول الإمام محمد بن نصر في كتابه السنة: قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. قال: أخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم. ثم بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسنته، ثم أسند حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره وهو صحيح: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله ويمينه، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ، أي عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وذكر طرق الحديث، ثم قال: فحذرنا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام المحدثات،

والأهواء الصادة عن اتباع أمر الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فهذا الحديث ظاهر في أن من تمسك بالسنة أمن من الوقوع في شراك سبل الشيطان وطرق غوايته، وعصم من ذلك، ومن حال عن السنة يسرة أو يمنة، إفراط أو تفريط، وقع في حبائل الشيطان علم أو لم يعلم، وقع في حبائل الشيطان ووقع في سبله والعياذ بالله وخذل، ونعوذ بالله من الخذلان. انتهى كلامه رحمه الله. ولي محاضرة عن ذم الاختلاف أيضا ألقيتها في مكة المكرمة. النقطة الثانية التي تضمنها كلامه رحمه الله أنه أمر بالتمسك بسنته بعد التحذير من الاختلاف، أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأن لا يخرج عن قول صحابته رضي الله عنه، فإن فعل ذلك رشد. وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. حذرهم من الاختلاف، حذر أصحابه وحذر أمته أجمعين من الاختلاف والتفرق، كأنهم يقولون: إذن كيف السبيل يا رسول الله من أن لا نقع أو من أن نحذر الوقوع في الاختلاف هذا وأن ننجو من الوقوع في حبائل الشيطان؟ فقال لهم: فعليكم بسنتي. يريدون أن يلزموا السنة ويخافون من الوقوع في الاختلاف، ويخافون من مفارقة التقوى، ويخافون من لا ينفذوا وصيته في السمع والطاعة لمن ولي عليهم بالمعروف. يخافون يخافون يخافون. كيف النجاة من هذا الخوف لئلا نقع فيما يناقضه، يناقض هذه الوصية؟ عليكم بسنتي، التزموا بهذه ماذا؟ السنة. فالسنة النبوية المباركة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هي سبيل النجاة لا غير. هذه السنة هي الشفاء من كل داء ومن كل الأدواء المعنوية بل والحسية أيضا. أما المخالفون للحق ففيهم، يقول الله جل وعلا: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال الإمام مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نقله الإمام ابن كثير في التفسير. قال الحافظ ابن حبان في الصحيح بعد حديث العرباض في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من يعمل على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الأمراء من الفرقة الناجية يوم القيامة جعلنا الله منهم بمنه، نقول اللهم آمين. ويقول الإمام البغوي في شرح السنة في قول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش، إلى آخر الحديث، قال: إشارة إلى ظهور البدع والأهواء. وقال في موطن آخر: فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها. انتهى. إذن التمسك بالسنة، لماذا تبحث
ماذا؟ تبحث عن النجاة وتبحث عن طرق الخلاص من القلاقل والمشاكل ونحو ذلك، النفسية والاجتماعية والاقتصادية والحربية والمالية والتربوية وغير ذلك. تبحث آراء الغربيين والشرقيين وفلان، وبين يديك الدواء لكل هذه الأدواء، فيها الشفاء، فيها النور، فيها الهداية، فيها الحق، فيها العلم، فيها الطاعة. إن رغبت النجاة فالزمها، وإلا فليس لك إلا الهلاك والعياذ بالله، ولا يهلك على الله إلا هالك. حقيقة هذا اللزوم ليست قولا فقط يقال، هو قول وفعل واعتقاد وتطبيق عملي لها ودعوة إليها. قال الله جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن أطاع رسول الله في الحقيقة فقد أطاع الله وقيم بأمر الله تعالى. قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله: سمعت أبي يقول ذكر الله تبارك وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن في غير موضع، يقول عبد الله فذكرها أبي كلها أو عامتها فلم أحفظ، يعني حينها، فكتبتها بعد من كتاب الله من كتابه. قال الله تعالى ثم سردها رحمه الله. في المقابل من لم يطع رسول الله بمعنى عصاه هو في الحقيقة عصى الله. يقول الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولي محاضرات عدة حول التمسك بالسنة وآثارها فراجعوها. النقطة الثالثة في قول الإمام الآجري رحمه الله: فواجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يعمل أشياء إلا بسنته، إلى آخر كلامه. هو آخذ هذا أو أخذه من قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هنا فيه أمر بالتمسك بسنة الخلفاء. انتهى الكلام عن التمسك بسنته، نتكلم عن التمسك بسنة الخلفاء الراشدين من بعده، لأن هؤلاء الصحب الأئمة لم يعملوا إلا بسنته، فالإضافة إليهم إما لعلمهم بها أي بسنته، أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. فلذلك وصفهم عليه الصلاة والسلام بالمهديين، أي هداهم الله إلى الحق، هداهم الله إلى الحق. من هم هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون؟ نص عليهم رحمه الله كما مر أن الخلفاء المقصودين في هذا، قال: أبو بكر، فهو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فمن كان لهم محبا راضيا بخلافتهم متبعا لهم فهو متبع لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى في هذا الحديث: أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين باتباع سنته

سنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات هي البدع التي نهى عنها ما خالف ذلك، ما خالف ذلك. أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن أبا جعفر الباقر قال: من جهل قول أبي بكر وعمر فقد جهل السنة، فقد جهل ماذا؟ السنة. وقال الإمام أبو داود في مسائله: سمعت أحمد غير مرة يسأل يقال لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة؟ يسأل ما فعله أبو بكر أو فلان من هؤلاء الصحابة يقال عنه سنة؟ فقال نعم. قال وقال مرة، أي أجاب، قال نعم، وقال مرة في أجوبته قال: لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. استدل أحمد على أن ذلك سنة بهذا الحديث. قال الإمام أبو داود رحمه الله: وقال مرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. الحديث، قال أحمد: فسماها سنة. قيل لأحمد: فعمر بن عبد العزيز هل يقال فيما يفعله سنة؟ قال: لا. قيل له: أليس هو إمام؟ قال: بلى. قيل له: تقول لمثل قول أبي ومعاذ وابن مسعود، غير الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، لأبي ومعاذ وابن مسعود سنة؟ قال: ما أدفعه أن أقول، وما يعجبني أن أخالف أحدا منهم. أن أخالف إيش؟ أحدا، يعني لا يخرج عن قول أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد عقد الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم، عظيم النفع جليل القدر، إعلام الموقعين، فصلا عن وجوب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من السلف، نعم، السلف الصالح رضي الله عنهم، أورد أدلة من الوحيين عديدة على هذا، ومن أدلته حديث العرباض الذي معنا والذي منه عنوان هذه المحاضرة. قال معلقا: فقارن سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ، وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة. انتهى كلامه رحمه الله. قضية الأخرى الرابعة، وهي قوله، قلت تحتمنا قضايا عديدة، انتهى التعليق على كلامه في نقاط ثلاثة، بقيت القضية من القضايا الكلية. قوله أنه حذرهم من البدع وأعلمهم أنها ضلال، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا القول منه رحمه الله إلى أن قالوا فهو مردود على فاعله، على قائله أو فاعله، نقلنا كلامه آنفا. هذا مستفاد من قول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ماذا؟ ضلالة. لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بالأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، بل نهى

تخرج الإنسان من صغير إلى كبير، ما فيها شيء، إيش فيها؟ لا تشددوا على الناس، من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة، كما وقع لغير واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات والتأثيرات. وقال في الاقتضاء: الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم قوله: وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغتا. ففي صحيح، وقال وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال: فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، هذا عنواننا. قال: من جوامع الكلم، هذه الجملة من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، ولم يكن له أصل من الدين. نعم، قال: وهو شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. انتهى كلامه رحمه الله. تفهم من هذا التحذير أن تفر من البدعة وأهلها فرارك من الأسد، فلا تعر سمعك ولا تعطي بصرك لأهل الأهواء، لا سماعا ولا قراءة، فاحذر، وقد حذر السلف من ذلك. البدع مقارفتها وظهورها له أسباب عديدة، حذرك لئلا تقع في فخاخهم وتروج لمثل هذا. هل هناك أسباب تدعو الناس لقبول البدعة أو لمقارفة البدعة أو للتلبس بها والدعوة؟ نعم، هناك أسباب كثيرة، هي حقيقتها أسباب الانحراف عن الحق، وقد كانت لي محاضرة بهذا العنوان. عموما، من أسباب ظهور البدع ومقارفة الناس للبدعة والاستئناس إلى أهلها والدعوة لها والتمجيد لأصحابها: أولا، قسوة القلب، فإنه لا يمكن أن يقارف البدعة ويتلبس بها ويدعو إليها ويجالس أهلها إلا من كان قاسي القلب بعيدا عن لينه وخشوعه ولو

طهر زورا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الكلام عن مسألة السماع، قال الله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم. يقول رحمه الله: فجعل القلوب ثلاثة، قلبين شقيين وهما المريض والقاسي، وقلبا سعيدا وهو المخبت. والإخبات اللين والتواضع والانخفاض للحق، ما هو الخزعبلات والخرافات، للحق. إلى أن قال: وهذا لأن القلب إما أن يكون يابسا لا يقبل الحق فهو القاسي، أو ضعيفا لا يثبت فيه الحق فهو المريض، أو صافيا لينا صلبا يرى الحق بصفائه ويقبله بلينه ويحفظه بصلابته، يحفظ الحق ويدافع عنه. فالأول من القلوب الثلاثة القاسي، فالأول القلب الحجري لا يقبل صورة الحق ولا ينطبع فيه صح، والثاني المريض المعلول إن قبلها قبل الحق زالت بسرعة، متقلب مريض يميل مع الأهواء كيف مالت، تأخذه فتن الشهوات والشبهات ترمي به يمة ويسرى، مريض. المريض المعلول إن قبلها زالت بسرعة كالماء، يقبل صورة ما ينطبع، ترى نفسك في الماء إذا قمت ذهب، قال: كالماء يقبل صورة ما ينطبع ثم يزول أسرع شيء. أما الثالث القلب الزجاجي المشتمل على الصفاء، زجاج صافي على الصفاء والرقة والقوة، ولهذا ضرب الله به المثل لنوره وجعله محلا له، فقال تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. فقسوة القلب تورث الفسق، قسوة القلب تورث الفسق، فإن اشتدت أورثت البدعة، أورثت البدعة والظلمة، فإن اشتدت أورثت البدعة والظلمة واتباع الهوى، فإن اشتدت أورثت الكفر والنفاق، وكثيرا ما تورث هذا وهذا، وبالله التوفيق. إذن من أسباب مقارفتها قسوة القلب أو مرضه. الثاني من الأسباب ضعف حملة السنة، ضعف علم حملة السنة، ضعفهم من حيث العلم، ضعفهم من حيث

الذنب وبيان الحق بعلم وعدل لا بجهل وهوى. ذلك أن نور النبوة إذا ما ظهر وقوي حملته يضعف البدعة ويكاد يطفئها. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. أهل البدعة يرفعون رؤوسهم وينشرون أفكارهم وانحرافاتهم وضلالاتهم وبدعهم بسبب ضعف حملة السنة. مع الأسف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. وقال كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم: معلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف. يقوى هذا يضعف هذا، يضعف هذا يقوى هذا. يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: إن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لها، وإذا طلعت شمسها، شمس السنة إذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزالت ظلمة كل ضلالة، إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس، ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة ويعينه على الخروج من ظلمتها إلا نور السنة، إلى نور السنة إلا المتابعة. تريد الخروج ليس لك إلا المتابعة، تريد أن تخرج من الظلام إلى نور السنة اتبع، التزم، اصدق. والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجأ إلى الله، والهجرة إلى الله ورسوله، والهجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول إلى أقواله عليه الصلاة والسلام وأعماله وهديه وسنته. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه من في الدنيا والآخرة، والله المستعان. انتهى كلامه. لهذا فإن من لزوم السنة والتزامها السير على طريقة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإن لزوم السنة والتزام طريقة الصحابة رضي الله عنه فيه السلامة من الزيغ والهلاك والاختلاف، كما مر معنا في حديث عائشة أم المؤمنين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في إبطال التحليل، في إقامة الدليل على إبطال التحليل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الأمة الأمور المحدثة وبين أنها ضلالة، وأن من أحدث في أمر الدين ما ليس منه فهو مردود. وهذه الجملة يعني الإحداث في أمر الدين لا تنحصر

فلائلها وكثرة وصايا السلف بمضمونها يعني في التحذير، وكذلك الأدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم ومجانبة ما أحدث بعدهم مما يخالف طريقهم من الكتاب والسنة، والآثار كثيرة جدا في هذا. لهذا كان حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا هو أصل في هذا الباب من أصول الدين، ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله. من أمثلة تحذير السلف والصحب رضي الله عنهم من مقارفة البدع والتحذير منها ما جاء عند الإمام الترمذي في الجامع في سنده عن ابن عبد الله بن المغفل، يقول ابنه سمعت أبي يعني عبد الله بن المغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي أي بني محدث إياك والحدث، يعني الإحداث في الدين. ثم قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. ثم قال وقد صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلم تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. هذا رأيه رضي الله عنه، ولهذا نهبناه وكان شديد التمسك بالسنة. من الأدلة أيضا ما جاء عند الدارمي رحمه الله في السنن عن الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قلنا لا بعد، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته. القائل من؟ أبو موسى رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة، ومع هذا لم يتجاسر في الكلام، رأى شيئا رجع إلى من يرى أنه ماذا عنده علم من الصحابة. قال إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، ظاهر الأمر خير. قال فما هو؟ قال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه، امشي معنا ستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول الرجل لهؤلاء المجموعة كبروا مئة فيكبرون مئة، فيقول هللوا مئة فيهللون مئة، ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. فقال له ابن مسعود قال لأبي موسى فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، أن انتظار رأيك أو انتظار أمرك، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه.

قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصن، نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم عليه الصلاة والسلام متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. ما لكم خيار، هما خياران أحلاهما مر كما يقال. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وأيم الله، ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. قد تدخلون أنتم أو يكون منكم من فيه هذا الوصف. يقول عمرو ابن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهرين مع الخوارج. رأيت يبدأ قليلا ثم يكبر به. هكذا الخروج عن سنن السنة، هكذا الخروج عن سنن الصحابة، هكذا الخروج عن سنن أئمة الدين المقتدين بسلف الأمة الصالح. هكذا استحسنوا ولم يرجعوا. لماذا ذكرهم بالصحابة المتوافرين؟ لماذا لم ترجعوا للصحابة فنسأل: هل فعلنا صحيح؟ هل فعلنا باطل؟ هل نؤجر؟ هل استحسن أحدهم فجاء: افعلوا افعلوا افعلوا. وهؤلاء في النعاج بعضهم يتابع ماذا؟ يتابع هؤلاء، كما هو حادث في كل فتنة. لا بد في كل فتنة من رأس أو أكثر من رأس يقود قطيعا من هؤلاء الذين ماذا؟ يسلمون عقولهم وقلوبهم لأمثال هؤلاء، سماعون للفتن، نعوذ بالله من هؤلاء. إذن لا تستصغر أمر البدعة، تقول يسير، لا تبالغ، لا تفعل، نريد الخير. كم من مريد للخير لم يصبه. وخشي عليهم، ولعل أن بعضهم يدخلون في حديث الخوارج، وذكر لهم هذا الحديث. ولهذا لما وقعت فتنة الخروج على علي رضي الله عنه خرجوا معهم ضد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المحور الثالث شبهة وجوابها: بعض الذين يسوقون للبدع ويهولون من أمر السنة يسلكون مسالك عدة، مرة بالألفاظ القبيحة لينفر الناس عن لزوم السنة، وهابية، مجسمة، حشوية، إلى غير ذلك. كل مرة يخرجون بماذا؟ بعبارة، وفي الآونة الأخيرة مدخلية وجامية، وهكذا. لا ينتهي أهل الأهواء من مثل هذه ماذا؟ من هذه الألفاظ والألقاب القبيحة التي يطلقونها على أهل السنة المحضة. يسوقون من جملة ما يسوقون له ويحتجون به على بعض

عليهم استحسانا منهم ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، يعني التراويح كل يصلي وحده، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرمح. فقال عمر: والله إني لأراني أو لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم الذي عينه لهم. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. قال: يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. انتهى. استدل بعضهم بمثل هذه بقوله نعمة البدعة هذه، والحقيقة لا دليل لهؤلاء في هذا الاستدلال أو بهذا الاستدلال. وبيان الجواب عن هذه الشبهة، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى عن رجل قيل له: لا يجوز الجهر بالنية في الصلاة، نويت أن أصلي الظهر أربعا، نويت كذا إلى آخره. قالوا: ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فلماذا تجهر؟ فقال: صحيح أنه ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أمر به، لكن ما نهى عنه، ولا تبطل صلاة من جهر بها، لأنه لم ينهى في ظنه. ثم قال: ثم إنه قال لنا: هذه بدعة، هنا بدعة، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. واحتج على تقسيمه هذا بالتراويح في قضية عمر رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما جمعها ولا نهى عنها، وعمر حمل الناس على ذلك وقال نعمة البدعة هذه. فهل هو كما قال في مسألة الجهر ولا تبطل الصلاة بها وليست هي بدعة لأن النبي لم ينهى، وكذلك قضية ماذا؟ التراويح، أن النبي لم يجمع ولم ينهى عن الجمع، وأن عمر الذي فعل إلى آخر الكلام. وهل تسمى سنن الخلفاء الراشدين بدعة؟ وهل يقاس على سننهم ما سنه غيرهم؟ فهل لها أصل فيما يقوله ويفعله؟ وقوله لا تبطل صلاة من جهر بالنية في الصلاة وغيرها، هل يأثم؟ هل يأثم المنكر عليه أم لا؟ جاءت مجموعة أسئلة، فأجاب رحمه الله. قال: الحمد لله، الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة وليس من البدع الحسنة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لم يقل أحد منهم إن الجهر بالنية مستحب ولا هو بدعة حسنة، فمن قال ذلك فقد خالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم. وقائل هذا، يعني الذي يدعي أنه سنة، يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه. من يعاقبه؟ ولي الأمر. وإنما تنازع الناس في نفس التلفظ بها سرا ليس جهرا. هل يستحب

أم لا على قولين؟ الصحيح أنه لا يستحب التلفظ بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا سرا ولا جهرا، والعبادات التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ليس لأحد تغييرها ولا إحداث بدعة فيها، وليس لأحد أن يقول إن هذا إن مثل هذا من البدع الحسنة، مثل ما أحدث بعض الناس الأذان في العيدين، والذي أحدثه مروان بن الحكم، فأنكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان ذلك، وإن كان الأذان ذكر لله أليس كذلك؟ لأنه ليس من السنة. وكذلك لما أحدث الناس اجتماعا راتبا غير الشرعي، مثل الاجتماع على صلاة معينة أول رجب أو أول ليلة جمعة فيه وليلة النصف من شعبان، فأنكر ذلك علماء المسلمين، إلى أن قال: وأما قيام رمضان فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام سنه لأمته وصلى بهم، ذاك يدعي أنه لم يجمع، وصلى بهم عدة جماعة عدة ليال، وكانوا على عهده يصلون جماعة وفرادى، لكن لم يداوموا على جماعة واحدة لئلا تفرض عليهم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام استقرت الشريعة، فلما كان عمر رضي الله عنه جمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب الذي جمع الناس عليه بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر هو من الخلفاء الراشدين، حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فذكر الحديث. ثم قال: وقوله عضوا عليها بالنواجذ يعني الأضراس، لأنها أعظم من القوة، وهو الذي فعله، وهذا الذي فعله عمر، يعني جمع الناس على أبي، هو سنة، لكنه قال: نعمة البدعة هذه، فإنها، يعني مقولته، فإنها بدعة في اللغة، لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من الاجتماع على مثل هذه ويستمرون عليه، وهي سنة من الشريعة. وهكذا ضرب أمثلة، ومنها قال: وجمع القرآن في مصحف واحد، وهو جمع القرآن في مصحف واحد، وأنه فرض الديوان والأذان الأول، يعني مما جاء عن الصحابة والخلفاء جمع المصحف كأبي بكر، وفرض الديوان والأذان الأول يوم الجمعة عثمان، واستنابة من يصلي بالناس يوم العيد خارج المصر، ونحو ذلك مما سنه الخلفاء الراشدون، لأنهم سنوه بأمر الله ورسوله، فهو سنة، لا يقال بدعة، يقال ماذا؟ سنة، ويطلق عليه ماذا؟ سنة، وإن كان في اللغة يسمى ماذا؟ بدعة، لم يكن موجودا ثم وجد، وهو سنة لأنهم سنوه. قال: وأما الجهر بالنية وتكريرها فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين، لأنه لم يكن يفعلها عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه الراشدون، انتهى. وأطال الإمام ابن تيمية، هذا جواب مختصر، أطال جدا في الجواب عن هذه الشبهة في اقتضاء الصراط المستقيم فراجعوه. ومن أوائل ما رد به هذه الشبهة أن الذي قال كل بدعة ضلالة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لقاء لأحد قوم مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى آخر كلامه رحمه الله. وكذلك أطال أيضا وأجاب العلامة الشاطبي في الاعتصام، وأيد

كلام شيخ الإسلام هذا وقال به الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فقال: أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. فمن ذلك قول عمر، ثم ذكر ماذا مثالا. إذن نخلص من هذا أن أمر البدعة جد ماذا خطير وخطير جدا، فالواقع في البدعة والمروج لها مخالف لهدي رسول الله، مناهض لماذا لسبيل أصحابه، مضاد لطريقة سلف الأمة الصالح. الأمر جد خطير. نعم البدع ليست في مرتبة واحدة، فبعضها أشد من بعض، وبعضها أغلظ من بعض، وبعضها أكثر، وبعضها لا يصل به إلى الكفر، لا شك في هذا. وكونه لا يصل أو كونها أخف وغيرها أغلظ لا يعني التهوين من شأن البدعة. فهؤلاء قد اجتمعوا يسبحون الله 100 ويذكرونه 100، ومع هذا خرجوا إلى ما هو أعظم، تبدأ صغارا ثم تكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. راجعوا كلام أئمة السنة وسلف الأمة الصالح في أمر البدع والتحذير منها والتغليظ على أصحابها وعلى أهلها في كتب الاعتقاد وكتب السنة، وهي كثيرة جدا جدا، بارك الله فيكم. والخاتمة: فبعد الذي سمعته مما تقدم ذكره أقول: احرص، ستقبر وحدك وتحاسب وحدك، وسيحاسب الله العباد جميعا، لن ينفعك فلان ولا علان، لا القوم ولا الجماعة ولا العشيرة ولا غير ذلك. إذا أردت النجاة بين يدي الله تعالى والفوز بأعظم درجات الجنة، نعم، فالزم السنة بالصدق، الزم السنة حقا وحقيقة، تعلمها وانهل منها صباح مساء حتى يخرج وتخرج السنة من بين أظفارك، التزمها، الحق فيها والخير فيها، النجاة فيها، السعادة، النعيم، الخير في الدارين والله، لا خير في غيرها أبدا، هي الميزان. من لزم السنة بصدق يعرف أنه مستقيم أو غير مستقيم، من استقيم عليها عرف أنه مستقيم، من انحرف عنها قيل منحرف. قال الإمام ابن القيم في إغاظة اللهفان: الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، هذا هو الميزان، ما في موازين أخرى، هذا ميزان لا يطيش. إذن سل الله صباح مساء، ولو استطعت بعدد أنفاسك سل الله أن يهديك صراطه المستقيم، وسل الله أن يثبتك عليه، وسل الله أن يقبضك عليه، وسل الله أن يحشرك تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. النجاة هنا، لا نجاة غير هذا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وأختم بكلامه في مدارج السالكين: من هدي في هذه الدار، يعني في الحياة الدنيا، من هدي في هذه الدار، من هدي في هذه الدار

0: إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه هدي هناك، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، على قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا، يعني يكون سيره في ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المرتكس في النار. فلينظر العبد سيره في على ذلك الصراط، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر الشهوات، ولينظر الشهوات والشبهات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، شهوات وشبهات تعوقه، انظرها تجنبها. ولينظر الشهوات والشبهات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، هذه الشهوات والشبهات التي تعوقك هنا فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه إن كثرت هنا وقويت. فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فسؤال الهداية اهدنا الصراط المستقيم، فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم ومن يستمع إلينا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد.
1: نعم، وكذلك هذا الحديث، الإيمان 77 شعبة، أي خصلة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدناها إماطة الحياء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فجعل هذه الأمور من شعب الإيمان، وهي قول، شهادة لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان هذا اعتقاد، لأن الإيمان من أعمال القلوب. فجعل الإيمان هو الأقوال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح.

0: فدل على ما قاله أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. ودل الحديث على أن للإيمان أعلى وأدنى، أدل على أنه يزيد وينقص. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وأنه ليس شيئا واحدا كما يقوله المرجئة، وإنما هو شيء يتفاوت ويزيد وينقص. زادتهم إيمانا، هذا صريح في أن الإيمان يزيد بسبب نزول القرآن وسماعه والعمل به. نعم.
1: وقال الله تعالى
0: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وذلك في قصة الحديبية وما جرى فيها من الامتحان للمؤمنين، وأن الكفار منعوهم من أداء العمرة ودخول مكة، وهذا امتحان للمؤمنين، ولكن الله جل وعلا أنزل السكينة في قلوبهم واستسلموا لأمر الله ورسوله وخضعوا للصلح مع الكفار، مع أنهم لا يريدون، ولكن خضعوا له طاعة لله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يكرهون الصلح ويريدون دخول مكة، وقد جعل الله في هذا الصلح خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، فجعل عاقبته خيرا. ومن أعظم ما أنتج أن الله أن الحرب وضعت أوزارها بين المسلمين والكفار، فحصل للمسلمين تنفس، وهاجر من هاجر إلى المدينة بدون أذى، ودخل في الإسلام من يريد الدخول فيه، ولم يلق من يصده بسبب هذا الصلح. وفي النهاية حصل الفتح المبين، فتح مكة المشرفة ودخولها في ولاية المسلمين ونزع يد الكفار عنها، كل هذا من ثمرات هذا الصلح العظيم الذي كرهه المسلمون، ولكن الله جعل عاقبته خيرا لهم، والمسلمون انقادوا بحكم الله ورسوله، وأنزل الله السكينة في قلوبهم، فلم يحصل منهم مخالفات أو تصرفات بسبب حماسهم أو بسبب الله جل وعلا أنزل في قلوبهم السكينة، فهدأوا وسكنوا وانقادوا، وإن كان كثير منهم لا يرضون بهذا الصلح لأنهم يعتبرونه وضيعة على المسلمين، ولا يعلمون أن الله جعله عزا للمسلمين، وأن عاقبته كانت خيرا للمسلمين. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الذي يستسلم لحكم الله ورسوله وينقاد له أن أن إيمانه يزيد بذلك. نعم.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول يا نعم وقال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله كفرا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع إيمان قلبه بمعناها وتيقنه لمدلولها من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهو متيقن لمعنى هذه الكلمة بخلاف الذي يقولها بلسانه وهو لا يعتقد معناها كالمنافقين فإنها لا تنفع. وفي هذا رد على من يقول إن الإيمان هو قول باللسان، وفيه رد على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا دليل على أن هذا إيمان ضعيف. ولكن لما اجتمع مع قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها نفع ذلك صاحبه وأخرجه من النار بعد دخولها، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك والكفر لله عز وجل. وأما أهل الإيمان وإن كان إيمانهم ضعيفا جدا وإن دخلوا النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون منها بإيمانهم. والشاهد من الحديث كما ذكر المصنف أن الإيمان يضعف حتى يكون بمقدار حبة خردل، ردا على الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتفاوت وهو عمل قلبي فقط. نعم. نعم، لما عرف الإيمان وذكر الأدلة على تعريفه عند أهل السنة والجماعة ذكر أن من الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب وهو ما غاب عن الناس ولم يشاهدوه من الأمور الماضية والأمور المستقبلة الذي لم يشاهده الناس لأنه قد مضى وانقضى أو لأنه لم يحدث بعد وسيأتي، فهذا ليس للعقل فيه دخل أبدا، وإنما الاعتماد فيه على النقل وهو الخبر الصادق عن الله ورسوله. فكل ما أخبر الله عنه من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة وكل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة فإنه يجب الإيمان به والتسليم له من غير تدخل بعقولنا وأفهامنا، لأن هذا شيء لا تدركه عقولنا ولا أفكارنا، وإنما مبناه على التسليم والتصديق بقدر الله ورسوله. والإيمان إنما هو الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا لا ميزة فيه لأحد ولا يسمى إيمانا، يعني إنسان ما يؤمن إلا بما يشاهده

هذا ليس إيمانا. ولهذا لا يقبل الإيمان إذا قامت القيامة أو إذا حضر الإنسان أجله وشاهد ما كان يخبر عنه من الأمور الغائبة عنه، فإذا عاينها وأبصرها لا يقبل إيمان. لهذا جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه الغرغرة، لأنها إذا بلغت روحه الغرغرة انتهى الإيمان وانتهى العمل، ووقع الإنسان فيما أخبر عنه في الماضي شاهده عيانه. فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا خطاب للإنسان أنه عند نزع روحه يشاهد ما كان يخبر عنه في حياته، فحينئذ لا ينفعه الإيمان. كذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وهذا إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا يقبل الإيمان ممن آمن، ولا التوبة ممن فات، لأن هذا أصبح حسا ومشاهدا لا غائبا. ولهذا يقول جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولهذا يقول جل وعلا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فأول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني بما غاب عنهم ولم يشاهدوه ولكن اعتمدوا فيه على الخبر الصادق فآمنوا به كأنهم يشاهدونه، كأنهم يشاهدونه عيانا، لأنهم يصدقون بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الغائبة والمستقبلة لا يعتمد فيها على العقول ولا على الأفكار، وإنما يعتمد فيها على الأخبار الصحيحة الصادرة عن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أو الصادرة عن نبيه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل في هذا الباب الكثير من الأخبار الماضية كأخبار الأمم، خبر آدم والملائكة وخبر الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم أصحاب مدين وغيرهم من الأمم، هذا كله أخبر الله عنه فيجب الإيمان به، وهو غيب ماضي. وكذلك الغيوب المستقبلة مثل أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون في آخر الزمان، وكذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك، كذلك الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه والإيمان بالبعث والنشور والإيمان بالجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. بل الإيمان بالله جل وعلا هو إيمان بالغيب، لأننا لم نرى الله جل وعلا وإنما آمنا به.

نفسه أو أن يكون أحد أوجده غير الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. من هو الذي ادعى أنه خلق ذرة أو خلق حبة أو خلق شعيرة أو خلق شيئا من السماوات والأرض؟ ما أحد ادعى هذا من الكفار مع شدة كفرهم وعنادهم، ما يستطيعون أن يدعوا أنهم خلقوا شيئا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. فالله جل وعلا يتحداهم: هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما أحد ادعى أن معبوده خلق شيئا، لأنه لا يمكنه أن يدعي هذا أبدا. والله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه خلق الجن والإنس، وأنه خلق وأنه يخلق، ولا أحد اعترض على الله في قدره سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يقدر على ذلك، لا أحد يعترض أن يقدر، لا أحد يقدر أن يعترض على الله فيقول: لا، هذا الشيء خلقه فلان، وهذا الشيء خلقها فلان. ما أحد يدعيها، ما يستطيعون هذا. والله يتحداهم يقول: أدرجوا براهينكم على أن أحدا يخلق غير الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أخبر سبحانه أنه خلق ويخلق، ولا أحد يعترض يقول: هذا ما هو صحيح، ما أحد يقدر على هذا، بل العقول استسلمت لهذا. ولا أحد ادعى أن أحدا يخلق مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا هو الخلاق وحده سبحانه وتعالى، وهو الخالق جل وعلا. هذا بتسليم العالم كله، كفارهم ومؤمنوهم، أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فرحون بهذا، أن الخلق لله سبحانه وتعالى، وإذا كان له الخلق فله الأمر، هو الذي يأمر وينهى ويشرع. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالحاصل أن هذه الغلو لا تدخلها العقول ولا أحد يتدخل فيها بنفي أو إثبات، إلا بناء على ما جاء عن الله وعن رسله عليه الصلاة والسلام. نعم. بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان ببعضه والكفر ببعضه، هذا كفر بالجميع. فنحن نؤمن بكل ما أخبر به، ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا. ليس لعقولنا دخل في هذا، لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء، لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. نعم. صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث، ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق.

0: والإيمان. أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين للإيمان به، فلا بد من صحة السند عند أئمة أهل الحديث، فإذا صح فلا كلام لأحد. نعم. يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لم نشاهده، يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب، لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء. نعم. وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا، العقول ليس لها دخل في هذا، أمور الغيب لا تتصورها العقول. مثلا عذاب القبر أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هذا عقول بعض البشر لا تتصوره، يقولون الميت يصير تراب، ولو حفرناه ما وجدنا عنده نار ولا وجدنا عنده جنة. نقول هذا ليس من عالم المشاهد عالم الدنيا، هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت لا تحس به. وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده، فيها أشياء موجودة ولكن أنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبدا. مثلا مما يقرب هذا، ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض، هذا ينام نوم هادي ومريح ولذيذ، وهذا ينام نوما والعياذ بالله مقلقا ومزعجا بالأحلام والمزعجات والمنغصات في نومه، وهذا إلى جانب هذا، ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا. إذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله؟ كذلك الأموات، منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب، وإن كان بعضهم إلى جانب بعض فلا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا، كل يتعلق به حكمه. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء، والله حجب عنا أمور الآخرة، وعذاب القبر من أمور الآخرة، وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم، وإن كنا لا نحس بهذا ولا نرى، وفي حجبه عنا رحمة بنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافني فسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله جل وعلا حجب هذا عنا رحمة بنا. الميت يضرب في قبره فيطيح صيحة يسمعها كل شيء للتقلب، ولو سمعها الإنسان لصعق، يعني لمات. من رحمة الله حجب هذا عنا ولا نسمعه ولا نراه رحمة بنا. فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأول أمور الآخرة عذاب القبر، فهو أول منزل من منازل الآخرة، وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: الله
0: نعم، من الأخبار

التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني من مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل في الأشهر. الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. جاءه جبريل عليه السلام وهو في مكة، وهو نائم في مكة، فاحتمله على البراق دابة يركبها الأنبياء، وذهب به إلى بيت المقدس خطوها عند مد بصرها. ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه عرج به، يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك مذكور في أول سورة النجم. الإسراء مذكور في أول سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده. والسرى هو السير ليلا، هذا هو السرى. والمعراج ذكر في أول سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآية. والله جل وعلا يقول في الإسراء لنريه من آياتنا، فأراه من آياته في هذه الليلة الشيء العجيب في ملكوت السماوات والأرض، ورأى الجنة والنار، ورأى أهل النار فيها ورأى أهل الجنة فيها. وكلمه الله من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات، ثم نزل صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل إلى الأرض، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة، فأصبح يخبر الناس. فأهل الإيمان ازدادوا إيمانا لأنهم صدقوه من الأول، وما دام آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبون. ولهذا لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يقول كذا ويزعم أنه راح بيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء في ليلة واحدة، قال: إن كان قد قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في هذا. وأما ضعاف الإيمان وأما الكفار فإنهم اتخذوا من هذه الحادثة وسيلة للتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ضعاف الإيمان من ارتد عن الإسلام، والكفار فرحوا بذلك. ولكن الإسراء والمعراج حق، وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم ما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية. الإيمان به واجب، وهو يقظة لا منام، لأن المنام لا أحد ينكره. قريش لا تنكر الرؤيا، ولو كان رؤيا ما أنكرته قريش.

0: أنها تؤمن بالرؤية. وأيضا الله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد إنما يكون لمجموع الروح والجسد، الروح وحدها لا تسمى عبدا والجسد وحده لا يسمى عبدا، وإنما مجموع الروح والجسد هو العبد. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام في مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، مع بعد المسافة، وذاك الوقت ليس فيه وسائل النقل السريع، ولكن فيه من خلق الله سبحانه ومن قدرة الله الذي أوجد هذه الوسائل السريعة الآن، هذه قدرة الله جل وعلا، وهذا خلق الله، وهذا ملكوت الله، لا جاء أحد بشيء من عنده هذا. ألا يقدر سبحانه أن يسري برسوله وأن يعرج به إلى السماء وأن يأتي به في ليلة واحدة؟ الله جل وعلا لا يستعصي على شيء. فالمدار على الإيمان، المدار على الإيمان والتسليم لله ولرسوله من غير تدخل بأفكارنا وعقولنا وقياساتنا، هذا هو الإيمان. نعم. نعم، لأنه لو كان مناما لم تنكره قريش، ولا أحد ينكر الرؤيا، فهو ليس رؤيا. نعم، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، لكن في غير الإسراء والمعراج، لقصص أخرى. نعم. لا تنكر الرؤيا، الرؤيا ما أحد ينكرها، لا المؤمنون ولا الكفار، لأنها أمر واقع. نعم.
1: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه،
0: ومن الأخبار التي يجب التصديق بها قصة موسى مع ملك الموت. موسى بن عمران عليه السلام كليم الله، جاءه ملك الموت في صورة رجل، ابتلى وامتحان، فأخبره أنه سيقدم روحه وهو في صورة رجل، فلطمه موسى، لأن موسى عليه السلام كان غيورا، كان غيورا عليه الصلاة والسلام، ذا غيرة شديدة، فلطمه يعني ضربه على وجهه ففقع عينه. فذهب ملك الموت إلى ربه وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ليضع يده على جلد ثور، فما أصابت من جلد الثور فله بكل شعرة سنة، له بكل شعرة سنة يعيشها. فجاء إلى موسى مرة ثانية وأخبره بما قال الله جل وعلا، فقال وبعد ذلك؟ قال الموت. قال إذن الآن يا رب، يعني ما دام أنه لابد من الموت فمن الآن يا رب. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه ملك الموت وأنه رسول الله إليه، استسلم عليه الصلاة والسلام. أما في الأول ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله، جاءه على صورة رجل فقط، وكان غيورا عليه الصلاة والسلام، فظهر، ما درى أنه ملك الموت ولا درى أنه مرسل من الله عز وجل. هذه قصة من أخبار الغيب نؤمن بها كما جاء، ولا نقول كيف وكيف. نعم. ومن ذلك من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها المستقبلة أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط.

وهو العلامة، فعسى أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علامات قيامها وقرب قيامها، فأنى لهم إذا جاءتهم إشراطها، إذا قامت الساعة فليس لهم مجال للإيمان والتصديق حين ذلك، ولا يقبل منهم توبة. وأشراط الساعة كثيرة، منها العلامات الصغرى ومنها المتوسطة ومنها الكبرى. أما الصغرى فقد حصلت وانتهت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحدث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. وما حدث من الفتوحات وانتشار الإسلام وكل هذا من علامات الساعة، انتصار الإسلام وانتشاره في الأرض كل هذا من علامات الساعة. وما حدث من الفتن بين الناس والحروب سفك الدماء كل هذا من علامات الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. والعلامات المتوسطة وهي كثيرة جدا وتحدث الواحدة تلو الأخرى، ونحن نعيش في أمور تتجدد وتحدث وعجائب تحدث الآن، هل من علامات الساعة هذه المخترعات، هذه الصناعات، هذا الاتصال السريع، هذا من علامات الساعة، كله من علامات الساعة. ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان وتقارب البلدان وإلى آخر كله من علامات الساعة وقد حدث. ثم تأتي العلامات الكبرى العشر، علامات الكبرى العشر وهي تتتابع، أولا خروج المهدي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، فينشر العدل وينشر الإسلام وينصر الله به الدين ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. ثم في وقته يخرج المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يجعل الله على يديه فتنة عظيمة ونحنة عظيمة، حكمة منه سبحانه وتعالى. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر أيام الدجال، ينزل من السماء ويقتل الدجال ويحكم بالإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى في الأرض مدة، ثم يأتيه الموت عليه الصلاة والسلام ويموت بأجله الذي قدره الله له. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي المسيح عليه السلام، دل على أنه يموت في آخر الزمان ويدفن كغيره من الأنبياء، يدفن في القبر. ثم خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلان من بني آدم فيهم شر عظيم وفيهم فتن وسفك دماء ومضايقات في أهل الإيمان. ثم خروج الدابة التي تميز بين المسلم والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فتضع على المؤمن علامة يعرف

0: انه مؤمن وان طلع على الكافر علامه يعرف بها انه كافر، فيصبح الناس يعرف بعضهم بعضا، المؤمن مؤمن والكافر كافر. ثم خروج الشمس من مغربها، خروج الشمس من مغربها، وهذه آخر العلامات، ثم يعني كبرى العلامات الكبرى. فإذا خرجت الشمس من مغربها انتهى قبول الإيمان، قبول التوبة. ثم خروج النار من قعر عدن، تحشر الناس إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتسوقهم إلى المحشر. هذه العلامات الكبار. نعم.
1: ومن ذلك عن الله الساعة من تخوف الرجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتلون.
0: والدجال هذا سمي الدجال لأنه كذاب من الدجل، وهو الكذب، وسمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، يمسح الأرض بسرعة، يسير فيها بسرعة. وقيل سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، ويدعي أنه الله جل وعلا، والله جل وعلا ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أحد، فهو دجال خبيث. وهذا مسيح الضلالة، وينزل الله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه السلام، سمي بالمسيح لأنه يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، بمجرد ما يمسح على المريض يشفى بإذن الله. فالمسيح مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يطلبه ويقتله بباب لد في فلسطين، باب اللد، واللد اسم إلى الآن على موضع في فلسطين، يقتله هناك. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة الإسلام، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويحكم بالإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا لرسول الله وحاكما بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعجوز ومعجوز قبيلان من بني آدم، قصتهم مذكورة في القرآن الكريم، وذلك أن الملك العظيم المؤمن للقرنين مكنه الله سبحانه وتعالى، فسار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى ويجاهد في سبيل الله. فلما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وهم يأجوج ومأجوج يهددون البشرية. قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل الشيء من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فرفض أن يأخذ منهم شيئا، وأخبر أنه عنده ما يكفي مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم طلب منهم أن يحضروا له المواد والأشياء، فقام وبنى هذا السد العظيم، ساوى بين الصدفين بين الجبلين، وجعله سدا عظيما أملس، لا أحد يستطيع أن يخرقه، ولا أحد يستطيع أن يظهره، أي أن يرقى عليه،

0: فصار هذا السد من نعم الله على البشرية. قال هذا رحمة من ربي. لكن في آخر الزمان يقومون بنقض هذا السد. قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوا عليه وما استطاعوا له نقض. لكن في آخر الزمان يقدرهم الله على نقضه. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، فيخرجون على أهل الأرض ويحصل منهم من الفساد وسفك الدماء والشرور ما لا يعلمه إلا الله مما جاء وصفه الأحاديث. والبشر لا يستطيعون مقاومته. ثم إن الله يبعث مرضا يصيبهم في أعناقهم مثل النغف مثل الدود في أعناقهم فيموتون جميعا يموتون جميعا، ويستريح المسلمون منهم يستريح المسلمون منهم، وتأكل دواب الأرض من أجسامهم حتى تسمن وتشكر. فهذه آيات عظام وعلامات كبار من علامات الساعة. نعم.
1: وخروج
0: الدابة التي تخرج من الأرض، خرجنا لهم دابة من الأرض، الله أعلم بصفتها وفي وردها أحاديث وأخبار، لكن الله أعلم. هي دابة تخرج من الأرض كما قال الله جل وعلا. أما كيفية خروجها ومن أين تخرج وموضع خروجها فالله أعلم بذلك. نعم.
1: وطلوع الشمس من مغربها،
0: الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، هذه سنة الله الكونية. الشمس أنها تدور حول الأرض شرقا وغربا دائما وباستمرار، لا كما يقوله الملاحدة أن الأرض هي اللي تدور على الشمس وأن الشمس ثابتة، فهذا من انتكاس الفطر والعقول، بل العكس، الأرض هي الثابتة والشمس والأفلاك تدور على الأرض تدور على الأرض كما أخبر الله جل وعلا وكما أخبر رسوله وكما هو المشاهد المحسوس. فهي تطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لما ادعى أنه يحيي ويميت وأنه رب قال له هذه المعجزة العظيمة التي بهتك إن الله يأتي بالشمس من المشرق، إذا كنت كما تزعم أنك رب ائت بها من المغرب، اعكس ما أراده الله سبحانه وتعالى. فبهت الذي كفر، لأنه لا يستطيع هذا ولا يقدر على هذا إلا الرب سبحانه وتعالى. فسنة الله في الشمس أنها تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، يعني تدور على الأرض. وإذا كانت في جانب من الأرض أضاءت وصار نهارا، وإذا كانت غابت عن ذلك الجانب صار ليلا، إلى أن تدور مرة ثانية، وهكذا يتعاقب الليل والنهار بناء على دوران الشمس على الأرض. قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل نظام هذا الكون وأراد الله خراب هذه الدنيا انعكس سير الشمس، فصارت تخرج من المغرب، تطلع من المغرب. فإذا طلعت من المغرب هذا دليل على قرب قيام الساعة وعلى خراب هذا النظام الكوني وقيام الساعة وانتهاء الدنيا وحلول الآخرة الدار الآخرة. هذا من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. نعم.

وأشبه هذه الأخبار التي ذكر المصنف نماذج منها من أشراف الساعة مما صح به النقل، فهو لازم من الصحة. هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل صحيح، أما الدليل الضعيف والدليل الذي لا يبلغ درجة الصحة فهذا لا يعتمد عليه في عقيدة المسلم، وإنما يعتمد على الأدلة الصحيحة، وسواء كانت متواترة أو آحادا. هذا اعتقاد أهل السنة، أنهم لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، المدار على الصحة فقط. فإذا صح الحديث فإنه يجب اعتقاد ما دل عليه من غير شك ولا ريب، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، وقد صح سنده فلم يبقى عذر لترك الإيمان به. نعم. وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه، تواترت الأحاديث في ذلك، وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة، ويقولون إن ما يشاهد في القبر شيء. طيب، الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم، ولا على ما على قدرة الله جل وعلا؟ لا لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا. فأنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة، وعذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا عذاب الأدنى هو عذاب القبر، أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. ففيه قولان: العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر، وقيل هو ما يصيبهم في الحياة من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك. وكذلك قوله تعالى، وهذه الآية أصح، الله جل وعلا ذكر في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في عذاب القبر، في عذاب القبر. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر. وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون إلى أشد العذاب والعياذ بالله. فهذا في الآية فيها دليل على عذاب القبر، مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، فدل على أنه حق وعلى أنه واقع وثابت، وإلا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب جهنم. استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة

من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه أربع: عذاب القبر، من عذاب جهنم ثنتين، فتنة المحيا والممات ثلاث، من فتنة المسيح الدجال هذه أربع. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعانة من عذاب القبر، فدل على أنه عذاب واقع وحاصل، وأن المؤمن يستعيذ منه. وعذاب القبر له أسباب، يصيب حتى المؤمنين، يعذبون في قبورهم، بعض المؤمنين يعذب في قبره لأسباب ارتكبها، منها الغيبة والنميمة، ومنها عدم الاستنجاه من الموت. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستجئ من بوله، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه، هي سبب من أسباب تعذيبه في قبره. نعم. فتنة القبر وسؤال منكر ونكير حق. مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونكير من الملائكة، أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه لا يسمع قرع نعاله، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه، وهذه حياة برزخية، ما هي مثل إعادتها في الحياة على الأرض، لا، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتعاد روحه في جسمه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتلعثم ولا يتردد، لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا، مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومتمسكا بدين الإسلام، فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. أما المنافق الذي كان يعيش في هذه الدنيا على الشك، يدعي الإسلام بلسانه وهو منكر في قلبه، فإنه يعجز إذا سئل في القبر ويتحير ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالأول ينعم ويفتح له باب إلى الجنة، وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. هذا سؤال منكر ونكير في القبر، نسأل الله الثبات. ولهذا يقول جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا بالانصراف، ويسألون له التثبيت ويستغفرون له، فإن الله ينفعه بذلك، لأن دعوة المسلمين مستجابة. نعم.

0: وكذلك من أمور الغيب البعث بعد الموت، نقف على هذا. نعم. لم يحدد الله لنا وقت الإسراء والمعراج، وإنما أخبرنا عن حصوله فقط. ولو كان في تحديد الليلة التي حصل فيها مصلحة لنا لبينها ربنا أو بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا الإيمان بالإسراء والمعراج، وأما البحث عن وقته والاحتفال بليلته فهذا لم يشرعه الله لنا، ولم يشرعه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها شيء، لا ليلة 27 من رجب ولا غيره. إنما هو حصل قبل الهجرة، قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد لنا وقت، لأنه ليس لنا مصلحة من تحديد ذلك. نعم. نعم، في ليلة واحدة. نعم، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء، ثم نزل من السماء إلى بيت المقدس، ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، آيات الله العجيبة. لا تستغربوا على قدرة الله. هذا الآن حصل من المصنوعات والمخترعات ما يبلغ القارات في زمن يسير. هذا من خلق الله سبحانه وتعالى ومن قدرة الله. نعم، كان من أول لو تقول واحد من الإنسان الذي يطير من الرياض الصباح ويبي يصلي العصر في أمريكا، يعني يرجمون بالحجارة، يقول هذا دجال. والآن صار شيء عادي، الآن صار شيء عادي. فلا تستغربوا على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، كلاهما الإسراء بالروح والبدن والمعراج بالروح والبدن، وليس هو رؤيا فقط أو هو بالروح فقط، كل هذا غير صحيح. لأن الله قال أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الروح والجسد. ولو كان رؤيا ما أنكره أحد، لأن الرؤيا كل يقر بها. نعم. لا تعارض، لأن الرسول ما رأى كل ما فيها، الرسول ما رأى كل ما فيها، فيها أشياء أخفاها الله سبحانه وتعالى، فيها أشياء أخفاها الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحتى لو قدر أن الرسول رأى ذلك، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض، وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته. نعم. الإسراء على البراق، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هم اللازم قول لا إله إلا الله أن ينصدق مع إزالة الأذى عن الطريق، بل لا إله إلا الله خصلة مستقلة تقولها في أي مناسبة وأي حال، وإماطة الأذى عندما ترى أذى في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن هذا من البدع. نعم.
1: قول الشيخ رحمه الله: ما يقوله بعض الاصحاب الدعاء من انه في عوض الحكام اشتغل من الفاظ قبل الدنيا، او عندما يحفظ الله باكل شيء راوا العرق او سمعوا قولا بالتاكيد، هل يصدقون بذلك؟
0: نعم، قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده بعد بعض ما في القبر للاتعاظ. وذكر الحافظ بن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور، ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة. فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والاتعاظ. نعم. فالحاصل ان هذا لا يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. الا اذا علم صدق المخبر، اذا علم صدق المخبر وثقته فيصدق فيها. نعم. لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، السلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم.
1: قضية الشيخ الله
0: أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها، هذا نعم هذا من علامات الساعة وهو غير مرغوب فيه، منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت، إن هذا من الزخرفة فلا غرض، هذا ما هو صحيح. وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت، معرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة، وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل، فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش، نعم هذا لا ينبغي، ما هو من حاجة المسجد هذا الشيء، ما هو من حاجة المسجد وضع لوحات للإعلانات ووضع كذا للدعايات، هذا ما هو من حاجة المسجد، فأيبعد هذا عن المسجد، ولا مصلحة فيه للناس.

وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول، يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان به، يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس إن فيه محاضرة في المسجد الفلاني ويكفي هذا. نعم. الانتهاء ما ندري، الله اعلم، قد لا تكون انتهت، لكن معظمها حصل، معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاحن بين الناس، هذا من علامات الساعة، لأن هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الإيمان وظهور الحسد والشحنة بين الناس، وهذا من علامات الساعة. نعم. نعم، من خالف القرآن والسنة يضلل، يضلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إنما ذكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل ويخالف، هذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأول، إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها، نقول هذا مخطئ وضال. أما إذا قال ما هو صحيح، ما في الآية ما هو صحيح، قال خالفها كذا وكذا، خالفها العلم الحديث، نقول هذا كافر لأنه كذب الله ورسوله، كذب الله ورسوله. نعم. ما ضرب ملك، ما ضرب واحد يعتقد انه ملك، ما يمكن الموسى عليه السلام يضرب الملك، لكن ضرب رجلا جاء اليه وكان عليه الصلاة والسلام مهيبا وذا غيره، ما يبي احد يعني تجرى عليه، فضربه من باب الغيرة، من باب الغيرة. نعم. ولا لو علم انه ملك ما ورد عليه الصلاة والسلام، لما جاءه في المرة الثانية وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الآن يا ربي. نعم. استسلم لقضاء الله واستسلم للموت. نعم. يسمع ما دل الدليل على سمع، أما ما لم يثبت دليل على سمع ما نثبت أنه يسمع، لأن أمور الغيب لا يعتمد فيها إلا على النقل الصحيح، فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتنا، وما دل على أنه لا يسمع فإننا لا نثبت. نعم. الصحة ما أدري، لكن هو ورود ورد، أما الصحة الله أعلم. نعم. لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر، سؤال الملكين من فتنة القبر، ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم.

0: كتاب منهج السالكين لتعلم أحكام الفقه بوجه الاختصار، وكان قد ذكر فيما مضى وشرعنا في المقدمة سبب التأليف وطريقة المؤلف، ثم شرع بعد ذلك بأهمية شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها، وأهمية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها. وتحدثنا بعد ذلك عن كتاب الطهارة وشرع فيه، وبين أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لذلك بدأ بالطهارة، وأن التطهر يكون من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وكذلك من النجاسة، وأن الطهارة تأتي على نوعين: طهارة بالماء وهي الأصل، وهذا شامل للوضوء وللاغتسال، وسيأتي إن شاء الله طهارة بالصعيد الطيب الذي هو التراب وهو التيمم وبيان أحكامه. ثم شرع في أحكام المياه، ذكرنا أن الأصل أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره سواء كثر أو قل، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث: إما طعمه وإما لونه وإما ريحه بشيء نجس. أما إذا لا زال الماء على مسماه ولم يخرج عن كونه ماء فإنه يصح التطهر به، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك يشرع في الأصل في الأشياء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
1: أكمله.
0: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تلفع الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
1: نعم، هذه المسألة فيما ذكرنا أن الماء طاهر ومطهر لغيره إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، وهذا فيما إذا كان متيقنا من مخالطته للنجاسة. فتبقى الحالة الثانية وهو إذا ما شك في مخالطته أو ماء أو بقعة أرض أو ثياب أو غير ذلك، شك في مخالطة النجاسة لها، ما الحكم في ذلك؟ إن تيقن كما سبق وجب تغيير الماء أو تطهيره، وإن تيقن في الأرض وجب إزالة النجاسة أو تغيير مكان الأرض. فإن تيقن في تطهر في نجاسة الماء فإنه يتطهر أو يطهره بثلاثة أشياء كما يقول الفقهاء: إما بالإضافة فتضيف عليه ماء زائدا حتى يذهب التغير ويرجع إلى كونه لم تتغير أو لا أثر للنجاسة فيه، وإما أن يتغير الماء بنفسه فتذهب علة النجاسة وتغير أحد أوصافه الثلاث، وإما بالنزح وهذا يكون في الآبار أو غيرها مما يكون الماء يتجدد فيها، فبالنزح بمعنى الأخذ من الماء يعود الماء طاهرا. فهذا ما ذكره الفقهاء في تطهير الماء المتيقن نجاسته بتغير أحد أوصافه الثلاث: إما بالإضافة

إما بنفسه وإما بالنزح. وأما إذا شك في طهارة الماء أو في نجاسته فإن الأصل في هذه الأمور الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، كما يقوله السعدي في منظومة القواعد الفقهية، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. إذن إذا حصل الشك فإن المسلم يبني على اليقين، واليقين هنا هو الطهارة، فلا يترك ثوبه ولا يصلي فيه إذا شك بنجاسته، ولا يترك الماء ولا يتوضأ فيه إذا شك في نجاسته، بل يبني على اليقين، وهو أن الأصل في مثل هذه الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة فنرجع إلى الأصل، وهو البراءة والإباحة والطهارة، فجاز الاستعمال أو جاز أداء العبادة فيه، أو تيقن الطهارة وحدث في الشك أو شك في الحدث، فهذا أيضا يرجع إلى الأصل وهو كونه طاهرا. وهنا تجد بعض الفقهاء يتوسع في قضية مثل مسألة إذا كان عنده ثلاثة أثواب وعلم أن أحد الثياب وقع عليه نجاسة ثم شك في أي الأثواب هي، قالوا أنه يصلي الصلاة ثلاث مرات في كل مرة في ثوب، وهذا من التكلف، وهذا قول ضعيف ومرجوح، بل يصلي بأحدها ما دام أن النجاسة مشكوك فيها، ويرجع المسألة إلى الأصل، وأن الأصل هو الطهارة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور أن الرجل يجد الشيء في صلاته، يعني أنه يصلي فيظن أنه خرج منه الحدث، فماذا يفعل؟ هذا يحصل من الإنسان، جاء وصلى وشك هل حدث منه نجس أو حدث أم لم يحدث، فهنا متيقن بماذا؟ بالطهارة، وشك في ماذا؟ في الحدث، فهنا يرجع إلى اليقين، واليقين هو ماذا؟ هو الطهارة، فلا يخرج من صلاته حتى يتيقن. ووجه التيقن هنا في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، إما أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إما أن يسمع صوت الحدث فإن ذلك يتيقن النجاسة ووقوع الحدث، وإما أنه يجد ريحا فهذا تيقن حصول الحدث، فهنا يخرج من صلاته ويعيد الوضوء. فإذا نظرنا إلى هذه الحالة في الشك في الصلاة نقول إما أن يكون الشك في الحدث، والأصل هو ماذا؟ هو الطهارة، فيرجع إلى الأصل وهو الطهارة، وإما أن يكون تيقن الحدث وشك في الطهارة في الصلاة في الوضوء، فهنا يرجع إلى ماذا؟ اليقين، وهو الحدث. وهذا يرد على قلب المسلم أو المصلي، يأتي ويصلي فيتيقن أنه دخل الخلاء ويعرف ذلك يقينا، لكنه شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الحدث.

0: حدث يقطع صلاته. أما إن تيقن وضوءه وشك في الحدث هل كان بعد الوضوء أو قبله أو هل أحدث أو لم يحدث، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الطهارة، فيتم صلاته ولا يضره هذا الشك والوسواس. وأما في قضية الماء والثياب والحجارة والأرض فإن هذا لا يكون اليقين فيها إلا الطهارة، فلا ينتقل من هذا اليقين وهذا الأصل إلا بتحقق الناحية الثانية وهو النجاسة. فلا تترك الصلاة في الأرض إلا إذا تحققت نجاستها. وأما إذا وقع الشك فهذا لا يضر الصلاة. هذا ما يتعلق بباب أحكام المياه. نعم.
1: باب أحكام الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
0: هذا الباب في باب أحكام الآنية. والآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو الطعام. والآنية حكمها حكم ما ذكرنا سابقا من أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. إذن الأصل في الآنية عموما واستعمالها هو ماذا؟ هو الطهارة، وهو جواز الاستعمال، وهو الإباحة. هذا هو الأصل في الأواني عموما. الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فاستدلوا بهذه الآية أن كل ما في الأرض جاز استعماله إلا ما دلت النصوص على المنع منه أو تحريمه. فهذا الأصل العام يخرج منه ما ذكره المؤلف، قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة. إلا اليسير من الفضة للحاجة. فإذا نظرنا إلى الأواني عموما، أولا آنية من ذهب وفضة خالص، فهذا التحريم فيها واضح. ويدخل في ذلك ما يستعمل في بعض الفنادق وغيرها من الملاعق أو السكاكين من الفضة، أو مطلية بالذهب والفضة، كل هذا داخل في التحريم ولا يجوز استعمالها ولا الأكل فيها. والحالة الثانية أوان اختلط فيها الذهب والفضة لغير حاجة، اختلط فيها الذهب والفضة لغير حاجة، وهذا الصواب فيه كذلك التحريم، الصواب فيه التحريم. ويذكرون هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر: أو إناء فيه شيء من ذلك، أو إناء فيه شيء من ذلك. لكن هذا الحديث حديث معلول ولا يصح مرفوعا لجهالة إبراهيم ابن مطيع فيه.

وإنما صح موقوفا عن ابن عمر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يشرب في إناء فيه فضة، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وضعف هذا الحديث. لكن تبقى الحالة الثالثة، وهي الجواز في الشرب والأكل من الآنية التي استعمل فيها الفضة للحاجة، استعمل فيها الفضة للحاجة، وهذا الذي يسمى المضبب. ودليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والشعب مقصود به موضع الكسر، أي أنه ألصق إناءه بماذا؟ بسلسلة من فضة. فدل ذلك على جواز إصلاح الآنية بالفضة للحاجة وجواز استعمالها. أما إن لم يكن هناك حاجة كالزينة أو الطلاء فهذا ملحق بالتحريم، هذا ملحق بالتحريم. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل، وهذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، أن الإمام السعدي رحمه الله يربي طلاب العلم على العمل والأخذ بالدليل. ليست المسألة مسألة مذهب أو قول فقهي، إنما الراجح كذا والدليل كذا. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في حديثه عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم من يشرب من آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واختلف أهل العلم في مسألة أخرى في الذهب والفضة، والمسألة التي ذكرناها هي في الآنية، اختلفوا في عموم الاستعمال، هل يجوز استعمال الأشياء التي تكون من ذهب وفضة، أو يختلط الذهب فيها والفضة في غير الآنية، في غير ماذا؟ في الآنية، كمثل قدح يكون أو وعاء من فضة يضع فيه ويجمع فيه الأشياء، معنى أنه لا يستخدمه للشرب ولا للأكل. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء، بل نقل النووي عليه الإجماع أن حكم الاستعمال هو حكم الأكل والشرب، أن حكم الاستعمال هو حكم الأكل والشرب، وهذا مذهب الفقهاء الأربعة. وخالف في ذلك الظاهرية، وأيضا رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقواه الشيخ ابن عثيمين أيضا، أنه يجوز استعمال الذهب والفضة بغير الأكل والشرب. قالوا لأنه لم يرد دليل على المنع، لذلك يقول الشوكاني: من زعم

التحريم فإن قوله لا يقبل إلا بدليل. وأرجع المسألة إلى أن الأصل ماذا؟ ما الأصل في استعمال الأواني أو الأصل في استعمال ما يخرج من الأرض؟ هو الجواز. ومن حرمها هو أيضا قول قوي، ذهب إلى أن هذا من باب الإسراف، وأنه قد يتدرج إلى ماذا؟ إلى الأكل وإلى الشرب، استعماله في الأكل والشرب. وقالوا أن هذا أيضا قد يكون فيه تحايل على الزكاة، في قول من يرى أن الذهب المستعمل ليس فيه الزكاة، فإذا استعمله أسقط حق ماذا؟ أسقط حق الزكاة. ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندها جلجل، والجلجل هو القدح الصغير مثل الوعاء الصغير، كانت تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة الجواز. لكن الأولى للمسلم أن يخرج من الخلاف، خصوصا وأن أكثر أهل العلم على القول بالتحريم. ومن مسائل الآنية أيضا استعمال آنية الكفار، استعمال آنية الكفار ما حكمها؟ وهذه الخلاف فيها في اشتراط غسلها، بعضهم قال جائز من غير غسل مطلقا، واستدلوا بذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهذا متفق على صحته. وجاء في حديث جابر وكذلك متفق عليه أن النبي أنه كان يقول كنا نخرج في الغزوات فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا عليه الصلاة والسلام. طبعا الآنية هنا غير آنية ماذا؟ ها؟ غير آنية الذهب والفضة، الكلام الآن على الآنية عموما مثل كأس صحن، هل يجوز استعمالها إذا كانت لكافر؟ مزادة هي ما يسمى الجربة أو القربة، هل يجوز استعمالها إذا كانت لمشرك أو لا يجوز؟ فهذا القول على العموم جائز. والقول الثاني قالوا اشترطوا ماذا؟ الغسل. وسبب اشتراط الغسل هو أن المشرك لا يتنزه عن النجاسة في أكله وفي شربه، أو استعمال الخمر أو غير ذلك، فاشترطوا ماذا؟ الغسل، وقالوا هذا أبرأ للذمة. واستدلوا بحديث أيضا متفق على صحته من حديث أبي ثعلبة الخشني، قالوا يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا، فاغسلوا وكلوا فيها. فهذا دليل على اشتراط ماذا؟ الغسل. والقول الراجح في ذلك والصواب هو الجمع بين الأحاديث، فنقول إن كان هناك علم باستخدامهم للنجاسة

0: أو استعمالهم للخمر في هذه الآنية، فهنا اشترطوا ماذا؟ الغسل. وإن علم أن هذه الآنية لا تستخدم في هذه الأمور فهنا يجوز من دون ماذا؟ من دون غسل. فحمل حديث أبي ثعلبة على ما كان الكفار فيه يستخدمون ماذا؟ النجاسات أو الخمر. وحمل حديث جابر وحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حين علمهم أن هذه الآنية ليس فيها شيء من النجاسة أو لم يوضع فيها شيء من هذه الأمور. بهذا تجتمع الأقوال. نعم، كم مضى جاسم؟ اقرأ. باب الاستنجاء.
1: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
0: نعم، بدأ بعد ذلك وشرع في آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والاستنجاء المقصود به إزالة النجاسة عن الفرجين. ثم شرع في آداب أو أحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، يقدم رجله اليسرى. وهذا التقديم للرجل اليسرى في دخول الخلاء والخروج بالرجل اليمنى ليس عليه دليل، وإنما قاسوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم للأذى يسراه، يده اليسرى. وكذلك قاسوه على لبس النعال، وأنك تبدأ باليمنى ثم يسرى، فما كان غير ذلك تقدم ما كان موضع أذى فإنك تقدم اليسرى له، فجعلوا اليسرى للأذى فعمموا ذلك. وقوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هنا ورد في دخول الخلاء عزكم الله ذكرين، أو ورد ذكران، الأول البسملة والثاني قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما جمعهما في حديث واحد فإن هذا لا يصح. الحديث الصحيح ليس فيه ذكر البسملة، وهو حديث أنس. حديث أنس ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من الخبث والخبائث. وأما الرواية التي فيها البسملة من حديث أنس فهي شاذة لا تصح. من أين أخذنا البسملة؟ أخذناها من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. إذن البسملة أخذت من هذا الحديث، وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وهو قوله في حديث علي ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وأما الظن بأن حديث أنس ورد فيه اللفظين فالزيادة البسملة في حديث أنس ضعيفة. الخبث والخبائث. الخبث والخبائث مأخوذة إما من الخبث بالضم فهي جمع خبيث، جمع خبيث، فيكون الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، هذا بالضم. وأما الخبث بالتسكين فمعناها الشر، فيكون الاستعاذة من الشر والخبائث النفوس الشريرة، إما بالضم وإما بالتسكين. فعلى رواية الضم يكون المعنى ماذا؟ ذكران الشياطين وإناثهم، وعلى التسكين أي الشر والنفوس الشريرة. والتسكين أعم، أنه يدخل فيه ذكران الشياطين وإناثهم وغيرهم أهل الشر. وكذلك الروايات الأكثر هي في التسكين، الروايات الأكثر هي في السكون، أعوذ بك من الخبث، وليس الخبث، من الخبث والخبائث. وهذه الروايات هي أكثر، كما قاله الخطابي رحمه الله تعالى: إذا خرج قدم رجله اليمنى، وهذا القول نحو القول في الرجل اليسرى. وقال: غفرانك. وقوله غفرانك هذا اللفظ هو الصحيح. ووجه الاستغفار هنا بعد خروجه من الخلاء، استنبط أهل العلم عددا من الحكم والعلل لماذا يستغفر الإنسان وهو قد خرج من الخلاء. قالوا: من أوجه ذلك أنه في فترة دخوله الخلاء انقطع عن الذكر، عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيخرج فيستغفر. وهذه العلة يعني تنطبق على يومنا كله، وأغلب اليوم لا نذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليل. فهنا حال المؤمن إذا دخل الخلاء انقطع عن الذكر فيستغفر الله بعد خروجه. والعلة الثانية قالوا أن هذا من باب أن ذهاب الأذى وتصريف الطعام وخروجه هذا من نعم الله على العبد، وهذه النعمة تستحق الشكر. فالمسلم يستغفر الله من تقصيره في شكره مثل هذه النعم، وهذا من تلمس الحكم في هذه الأذكار. وأما قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا اللفظ ضعيف لا يصح، لفظ ضعيف لا يصح. وعلته إسماعيل ابن مسلم، علته إسماعيل ابن مسلم، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة بتوسع برقم 5658، 5658.
2: استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة وحي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور

0: مشهور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 21 من شهر رجب عام 45
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: هجرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الله سبحانه وتعالى
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نتذكر فيه هذه المسألة وهذا الأصل العظيم الذي سمعتم عنوانه عقيب الصلاة. وأقول إن من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم خيرة خلق الله، واصطفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أرسلوا عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة، مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاعهم، ومنذرين بالنار لمن عصاهم. ودعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله جل في علاه واصطفى لخاتمة رسالاته محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسله سبحانه وتعالى للناس كافة، جنا وإنسا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقل الحافظ أبو موسى المديني في الغريبين، والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، هذه الآية. ثم قال: ولم يكن نذيرا للبهائم. انتهى. أنزل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير كتبه، وهو القرآن الكريم، القرآن المهيمن على الكتب التي قبله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الكتاب العظيم من خصائصه وخصائصه جمة ما قال الله جل وعلا فيه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألا وإن مما جاءت به نصوص هذا الكتاب المبارك التي تحث وتأمر بطاعة النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم وتحذر كل الحذر من مشاقته ومخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم في آيات تتلى. وهذه المحاضرة التي عنوي لها بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة وحي، قدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في بيان كمال هذه الشريعة المحمدية، النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نواقض ذلك، النقطة الثالثة في بيان وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرابعة التذكير بجملة من نصوص الوحيين في الحث والأمر في الحث على طاعته والأمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الخامسة: هل السنة محفوظة كالقرآن؟ وهل السنة وحي؟ النقطة السادسة جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الخاتمة. فأتي على أولى تلكم النقاط وهي بيان كمال الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. يقول الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. وقوله وكتاب مبين، قال يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق وكتاب مبين، كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس جميعا ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويوضحه لهم حتى يعرفوا حقه من باطله، حتى

يعرف حقه من باطله. انتهى كلامه رحمه الله. لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على القوم بمتهم على قول بمتهم. روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فهو عليه الصلاة والسلام نعمة عظمى، وأي نعمة أنعم الله بها على عباده. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعته صلى الله عليه وسلم الطاهرة التي أرسل بها وأمر بتبليغها تتصف بصفات ثلاث. هذه الشريعة تتصف بصفات ثلاث: صفة الكمال، وصفة العموم، وصفة البقاء. يدل على هذه الصفات ما يلي: أولا صفة الكمال، فإن الله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة من رب العالمين جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسل به أتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام. وبهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في يوم عرفة، قال لهم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا رضوان الله تعالى عليهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. الحديث مطولا. هذه شهادة أيضا من خير القرون
وهو القرن الذي هو فيهم عليهم الصلاة والسلام وهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا في هذا الموقف المهم وهم بالألوف المؤلفة يشهدون له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ وأدى ونصح صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه النصوص الصحيحة الصريحة وغيرها مما جاء في معناها تدل دلالة لا شك فيها على كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها تستوعب كل ما يحتاج إليه البشر والناس والأمة إلى قيام الساعة، بل حتى آداب القضاء والتخلي والنوم وغير ذلك. ثانيا من الصفات كما قلت صفة العموم، ولما يدل عليها قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتقدم قول ابن عباس آنفا وأثره رضي الله تعالى عنه. فهذه الرسالة عامة للثقلين الإنس والجن، لأنهم مكلفون كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهم أمة الدعوة، هم أمة الدعوة، من أجابه كان من أمة الإجابة، ومن لا فهو من أمة الدعوة، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في أمة الدعوة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وجاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله من طريق الإمام أيوب السختياني عن الإمام سعيد بن جبير أنه قال عقب أن روى الحديث المتقدم آنفا، قال رحمه الله: سعيد يقول: فجعلت أقول: أين مصداقها في كتاب الله؟ أي مصداق ما جاء من هذا الوعيد في كتاب الله. قال: وقلما سمعت، يقول سعيد رحمه الله، وقلما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، الملل كلها تدخل تحت هذا، يعني الملل كلها تدخل تحت هذا الوعيد. ومما يدل على هذا العموم قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع

نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة تقدم بيان معنى الناس هنا في أثر ابن عباس آنفا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة. لفظ الصحيحين آنفا أرسلت إلى الناس كافة. حديث أبي هريرة هذا الأول حديث جابر، وهذا حديث أبي هريرة إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون. ثالث الصفات كما قلت صفة البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأدلة الكمال التي تقدمت وأدلة العلوم التي سبقت كلها تدل على هذه الصفة، صفة البقاء والديمومة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مما يدل عليها أيضا قوله جل جلاله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير في التفسير معلقا على قول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، قال هو كقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. ثم قال بذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة، ثم ساق جملة منها وقال وهذه الأحاديث والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام، مقام النبوة أو الرسالة، أن كل من ادعى هذا المقام

من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهم الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال انتهى. فقوله حتى يختموا وكذلك كل مدع إلى يوم القيامة أي أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة لا تقبل هذه الادعاءات الزائفة والآراء الكاذبة الباطلة، ومن ادعى خلافها فهو كاذب ضال، كاذب ضال، مما يدل على الاستمرار والبقاء. ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه واللفظ للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، مما يدل على البقاء حتى آخر الزمان وخروج الدجال. ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل رقاب المدينة، بعض الصخاب التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ، يخرج إلى الدجال، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس في زمانه، هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول هذا الرجل للدجال، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. والله فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ للأتباع يقول، فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله، يقول الرجل: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله، فلا أسلط عليه، لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. هذا لفظ حديث أبي سعيد. وجاء الخبر عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، هذه الخيرية التي في اللفظ الأول، فيخرج ويتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقى المسالح مسالح الدجال، فيقولون: لا، أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه.

بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال، شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس، هؤلاء المغرر بهم الذين انساقوا وراءه، يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فاحذروه ولا تؤمنوا به. قال فيأمر الدجال به فيسبح فيقول خذوه وسجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، ينشر من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم أمسك الدجال بين القطعتين ما يقول له قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا مما يدل على بقائها إلى آخر ماذا الزمان. قال الإمام ابن القيم في الإعلام مبينا كمال الشريعة المحمدية، هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عليه الصلاة والسلام عموما محفوظا لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به عليه الصلاة والسلام إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، لا إنس ولا جن، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلا

آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. وعطف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، إلى أن قال: وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، في كلام في غاية من المتانة والقوة والبيان. رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونواقض ذلك. يختصر لك بيان المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فقال مبينا معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. انتهى كلامه. لهذا مما ذكر أهل العلم في مسألة تصديقه عليه الصلاة والسلام أنه يتعلق بها أمران: الأمر الأول إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه فيما بلغ عن الله تعالى. الأمر الثاني تصديقه فيما جاء به وشرعه، وأن ما أتى به حق يجب اتباعه. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وهو يتكلم عن عظم شهادة التوحيد، قال رحمه الله: وهي حق على جميع العباد. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: هي حق على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدمها العبد يوم بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا،

أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى. من حقق هذا أجاب عن السؤالين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. أما نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام فهي على النقيض مما تقدم في الإيمان به، والنواقض المتعلقة به عليه الصلاة والسلام على قسمين. القسم الأول الطعن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى، إما بإنكاره وإما بانتقاصه أو الاستهزاء به. فالأول وهو الطعن في شخصه يدخل فيه كل من طعن فيه عليه الصلاة والسلام بأن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى خلقه. فكل من طعن في صدقه عليه الصلاة والسلام أو في أمانته أو في عفته أو في صلاح عقله ونحو ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر، كما يكفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في دينه أو عرض به أو ازدهره أو حقره أو غض من مكانته. كل هذه تلحق بالسب، والحكم فيها كحكم الساب والعياذ بالله. وأما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به فأمره ظاهر، وقد فصلت الكلام في هذه المسألة وأبنته في شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فليراجعه من شاء التفصيل. النقطة الثالثة، ما هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أجيبك عن وظيفته اسمع إلى ما قاله أحد أئمة الدين وأعلام السنة المبرزين، إمام من أئمة السنة والهدى والدين، الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، قال: الفرائض المنصوصة في كتاب الله، الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه، منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، يعني جاء بيانه في القرآن أتم البيان، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره. ومنها مثل آيات الخمر وآيات تحريم الزنا وأكل الخنزير ونحو هذا. قال: ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه أو كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان

في كتاب الله، فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسوله صلى الله عليه وسلم سننه. لماذا؟ قال بفرض الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله. وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، كما حل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى. فعودا على جواب السؤال، وهي ما هي الوظيفة، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول تدبر معي قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتأمل أيضا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآيات المباركة تبين لك وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله بها، وهي البلاغ والبيان والدعوة إلى دين الله تعالى. إذن هذا يشمل القيام بواجب التبليغ والبيان والدعوة إلى دين الله وشريعته الطاهرة. هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام كلها تؤدي إلى ماذا؟ البيان والبلاغ والدعوة كلها تؤدي أو إلى تحقيق غرض واحد، وهو أو هذا الغرض هو دلالة الخلق أجمعين إلى الطريق الموصلة إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين. فهو يبين لهم كيف يحقق العبادة لله، ويدعوهم ليحققوا العبادة لله، ويبلغهم ضرورة عبادة الله وأن لا يشركوا معه أحدا في عبادته. هذه هي وظيفته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما قام العباد بتحقيق العبودية لله فإن ذلك يصحبه ويستصحب معه تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وهنا أبين بيانا وأزيد إيضاحا في مسألة البيان. اعلم بارك الله فيك أن البيان في آية النحل وما جاء في معناها على قسمين: بيان لفظه ونظمه، بيان

نظمه وهو تبليغ القرآن الكريم وبيان ألفاظه وتبليغه إلى الناس وعدم كتبه وأداء ذلك كما أنزل عليه، وهو المراد بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فاستدلت بهذا أو بهذه الآية على كذب من قال أنه قد كتم شيئا عليه الصلاة والسلام. البيان الثاني أو القسم الثاني بيان معنى اللفظ أو الجملة من الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانها، وهذا يظهر في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة. فتأتي السنة المطهرة النبوية الصحيحة الثابتة توضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتظهر الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من أنواع البيان التفصيلي، وذلك إنما يكون بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار ليس يخالف الحديث القرآن، ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى ما أراد خاصا أو عاما ناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله. فمن الله فمن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعن الله قبل، فعن الله ماذا؟ قبل. قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال عز وجل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه ما عني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض، يسن السنن ويسن السنن، ويمضي الأحكام، ويحرم الحرام، ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل. فلم يزل على ذلك عليه الصلاة والسلام

توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكاها وأتمها وأوفاها، فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين، وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخواصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، انتهى كلامه رحمه الله. عرفت إذن وظيفته عليه الصلاة والسلام؟ وكم ينقسم أقسام البيان. النقطة التي تليها وهي الرابعة، في التذكير ببعض النصوص الواردة من الوحيين تحث وتأمر باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. اعلم وفقك الله لرضاه أن الأصل في أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها الاتباع والتأسي، إلا ما جاء الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومحافظته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل، انتهى كلامه. جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله أن الإمام أحمد قال: ذكر الله تبارك وتعالى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن في غير موضع، يعني في مواضع عدة. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أن الإمام أحمد قال: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في مسائل عبد الله سرد الإمام عبد الله بعد أن نقل كلام أبيه جملة من هذه الآيات. من الآيات في هذا الباب المشار إليها التي ذكرها الإمام أحمد قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا

فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. في آيات عدة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كلها وكثرتها يؤكد على أمر واحد، وهو وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته أو معاندته والخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما السنة النبوية فجاءت النصوص الكثيرة فيها، وأذكر ببعض منها. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. طيب،

أقول من نصوص السنة المباركة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. الحديث كما لا يخفى عليكم وفيه طول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم إلى هؤلاء الثلاثة النفر وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقب وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني. من هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة

من أبى. قال من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى. وأيضا من النصوص ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب أكظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب أكظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الناس. ومن الأدلة أيضا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذا الحديث صححه جماعة كبيرة من أهل العلم وهو حديث صحيح، وإن رغمت ألوف فالقول فيه ما قاله الحافظ أبو نعيم رحمه الله: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث، قال: هذا الحديث أو في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين بلا استثناء، العامة والخاصة، العلماء والعوام، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلها. ثم قال يروها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود أو غير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه ستكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة

الخلفاء الراشدين، أصحاب الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فيجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. انتهى. أنت ترى هذا الحديث العظيم قد رتم النبي عليه الصلاة والسلام ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى وجوب الاتباع، والركيزة الثانية النهي عن الابتداع. النهي عن الابتداع. هذه جملة من النصوص الواردة في الوحيين، والنصوص في الباب كثيرة، والمؤمن الموحد يكفيه منها دليل واحد، يكفيه منها دليل واحد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النقطة الخامسة: هل السنة النبوية محفوظة كالقرآن؟ وهل هي وحي؟ بين يدي الجواب أقول: اعلم، زادك الله بصيرة وفقها في الدين، أن السنة النبوية المطهرة المشرفة هي سنن القرآن الكريم. ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين وحراس الشريعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمن جاء بعدهم قاموا بجهد عظيم وبذلوا النفس والنفيس لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وصيانته، صيانة سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام من الدخيل. قال الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة المجروحين: فستان هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهداهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفارز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إنهم أو حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لئلا يدخل
في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين. انتهى كلامه رحمه الله. أحصيت سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة إحصاء دقيقا، ودونت بأدق ما يكون. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عوامل عدة قدرها وشرعها سبحانه وتعالى لحفظ ذكره وحفظ بيان الذكر، لحفظ الذكر وحفظ بيان الذكر. ارتبطت السنة النبوية المباركة بالقرآن الكريم العظيم ارتباطا لا انفكاك عنه، ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله ما أوحى به الله إليه، هو الذي بلغ عن الله أوامره ونواهيه وآيات الله تعالى، فبلغ ذلك أتم وأكمل البيان والبلاغ. فمن فصل بين القرآن والسنة المطهرة فقد طلب محالا، ويمكن الفصل بينهما البتة، فكل محاولة بائسة للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي كما يقول أهل العلم ضربة لاذب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. فالسنة أيها الأحبة سن القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجاج، والله تعالى جل في علاه تكفل بحفظهما، بحفظ الذكر وبيانه، لأنهما ذكر والذكر يشملهما، وعوامل جنة وتاريخية وهي واقعية تدل على هذا أو على هذه الإحاطة وهذا الإحصاء. نجملها في أربعة من غير تفصيل، وإلا فالمقام أكثر من هذا. أولها الحفظ في الصدور، ثانيها المذاكرة والمراجعة، ثالثها الكتابة والتدوين، رابعها الرحلة في الطلب والحفظ، في طلبه وحفظه. يقول الله جل جلاله: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه آية صريحة في أن السنة النبوية محفوظة، في أن السنة النبوية محفوظة. ووجه الدلالة أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في النبذ: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى الإقامة شيخ؟ جاء؟ ها؟ دقيقة؟ نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا أدخله منه.

وبعد، نتمم بارك الله فيكم بقية الجوانب المتعلقة بهذا اللقاء وهذه المحاضرة. بناء على ما سبق فأقول جوابا نعم، بعد أن بينا أن السنة محفوظة نقول نعم، فإن السنة النبوية وحي، السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي، ولهذا أدلة عدة، من ذلك قوله جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. ووجه الدلالة فيه أن الله جل وعلا حصر نذارة أو نذارة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه فيما أوحى إليه، ونذارته صلى الله عليه وسلم فما يعلمها الجميع. أقول كما يعلمها الجميع من المسلمين علماء وعامة، أن نذارته عليه الصلاة والسلام لقومه كانت بالقرآن الكريم وبالسنة يقينا، فقد دعاهم بقوله عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإيمان وعرض على القبائل والأمم في أدلة كثيرة، فدل ذلك على أن السنة وحي. وبدلالة قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل ذلك على أنه وحي وأن الوحي محفوظ. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال العلامة الحافظ ابن حزم في الإحكام: لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إجابة طاعة ما أمرنا به رسوله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم قال: والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد، في أنهما من عند الله تعالى وحكمهما حكم واحد، إلى أن قال. ثم أخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم

ما مثله من عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله جل في علاه أعطى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وحيا، والوحي هنا وحي القرآن المطهر ووحي السنة المشرفة، ووحي السنة المشرفة. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في إبطال الاستحسان في كتابه أو في كتاب إبطال الاستحسان، قال: ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. ثم أسند حديث المطلب ابن حنطب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. قال الإمام الشافعي: وقد قيل: ما لم يتلى قرآنا إنما ألقاه جبريل في روعه عليه الصلاة والسلام بأمر الله فكان وحيا إليه. وقيل: جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسنى. وأيهما كان، هذا أو هذا، فقد ألزمهم الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. انتهى. سواء كان قرآنا يتلى أو سنة تقرأ. وقال في كتابه الأم، وقد ذكر حديث مالك، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتفع من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة تكلم الإمام الشافعي هناك حول هذا الحديث وعن المسألة، ثم قال: سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول إنه لم يقض فيها، يعني في هذه المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه لم يقض فيها ولا في غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: فأمر الله إياه وجهان، أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله عليه الصلاة والسلام. انتهى. ولهذا أيضا مما سطره أهل العلم النابهين ما قاله الحافظ الحازمي في الاعتبار الناسخ والمنسوخ من

آثار كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، ثم إنك يا طالب العلم ستجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أنه قد ذكر جملة من الأحاديث تحت باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هكذا تجد هذا الباب في الصحيح، ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث أي الدالة على أنها ماذا؟ وحي. ومن أدلة السنة أيضا الثابتة على أن السنة وحي ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، يعني آية في السماء الخسوف، فأشارت برأسها أي نعم، قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغسي وإن إلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد روحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فهنا عليه الصلاة والسلام يثبت أنه أوحي إليه وقد حذر أمته فتنة ماذا؟ المحيا والممات وفتنة عذاب القبر وفتنة المسيح ماذا؟ الدجال. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. تقول وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وثمة أحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت وأعطيت، فإن الآمر هو الله والذي أعطاه هو الله. إذن أمر بوحي وأعطي بوحي عليه الصلاة والسلام. ثم لتعلم أي هداك الله لطاعته أن السنة النبوية المباركة هي الحكمة

واردة في القرآن الكريم في آيات عدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كل هذا أورده الإمام الشافعي. ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الآيات، وهذا يشبه ما قال. ثم قال: لأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجوز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد، دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل لأحد من خلقه غير رسوله، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة في ذكر جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بهذا لأننا في زمان أضحى أن كثير من الناس مع الأسف ينكرون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا ينكره لكنه يتهاون في القيام به إلا إما لجهل أو إما بجهل أو بهوى، ومنهم من يرد السنة والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. ومنهم من يشكك في السنة، ومنهم من يهون من أمرها، فالخطب خطير. ولم تأتي هذه المحاضرة إلا بعد أن ذر قرن أولئك الضلال وكثر الناعقون بهذه الضلالات والعياذ بالله، فوجب البيان ووجب التحذير، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم من ذلك والآخر.

الأخبار في الباب كثيرة، ما جاء في الصحيحين أن الصديق أبا بكر الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتد من ارتد من العرب وامتنع البعض من أداء الزكاة، قال فيما جرى من حوار بين الصديق والفاروق عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو منعوني عقابا، ما يعقل به البعير يعني، لو منعوني عقابا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. وجاء في الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا الخليفة الراشد ذي النوري أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله تعالى عنه بالعمرة والحج معا، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. وهذا الإمام الحضر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. يحذرك من التجاسر على المخالفة أو الإيقاع لأمر لم يرد فيه كتاب أو سنة. أخرجه الإمام الدارمي في السنة أو في السنن وغيره. وعنه أيضا عند الدارمي وابن بطة في الكبرى قال رضي الله عنه: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع، واتبع ولا تبتدع. وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف أن طاووسا اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر أصليهما يعني، فنهاه فقال طاووس: لا أدعهما، يعني سأصليهما لا أدعهما. فقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتلا هذه الآية إلى قوله تعالى مبينا: هكذا تسليم وانقياد وطاعة وتحذير من المخالفة، وتحذير من المخالفة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت المرأة هذه أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، أتت ابن مسعود فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات

والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله كأنها تنكر عليه. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا الذي لعنت، يعني فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قالت: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا. فقالت: ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود: أما لو كان ذلك، يعني لو وقع منها ذلك، لم أجامعها. وضح. هكذا انتصار للسنة وبيان لها والتزام بها. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ أن تخالف؟ وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني كنت أنا وصاحب لي في سفر، كنت أنا وصاحب لي في إيش؟ في سفر، فأتممت أنا وقصر هو، يعني الصلاة. فقال ابن عمر: بل أتم هو وقصرت أنت، يعني هو أوقع السنة وأنت لم توقع ماذا؟ السنة. وأخرج أيضا عبد الرزاق ومن طريقه الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر. فقال ابن عمر: بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس، بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقياد، ما في حذلقة ولا فلسفة، نصنع كما صنع، نفعل كما فعل. هل فعلك كما فعل عليه الصلاة والسلام ينجيك؟ نعم ينجيك إذا صدقت وأخلصت لله تعالى، ينجيك. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قلنا تحقيق الثانية بتجريد إيش؟ الاتباع كما مر. وجاء نحوه أيضا عند النسائي في المجتبى. في الصحيحين كان أبو طلحة الأنصاري في هذا المكان المبارك.

المعركة في غزوة أحد، قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بيديه، ويدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصيبه نبال القوم، وكان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. انظر كيف بذلوا كما قلت النفس والنفيس في حمايته عليه الصلاة والسلام وحراسة سنته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الدارمي في السنن بسند صحيح عن الإمام محمد بن مسلم الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبيدة السلماني أنه قال: وقد سأله ابن سيرين، ابن سيرين سأل عبيدة فقال: أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي، فأجابه قائلا: السنة خير، صل ما أدركت وأتمم ما فاتك. قال: قلت أقرأ؟ قال: نعم. والشاهد قوله: السنة ماذا؟ خير. وهذا الإمام النخعي إبراهيم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل رحمه الله عن الإمام إذا سلم، أن الإمام إذا سلم من الصلاة يقول: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. يعني ما رأيك يا إمام في قول هذا الإمام عندما يصلي بالناس يقول عقب الصلاة هكذا: صلى الله على محمد لا إله إلا الله؟ فقال الإمام النخعي إبراهيم: ما كان قبلهم يصنع هكذا. وأسند عن عقبة، عن الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن عقبة أن أبا البختري قال عن هذه المسألة وقد سئل عنها، قال: هذه بدعة. وهذا مراد النخعي: ما كان قبلهم أو من كان قبلهم يصنع هذا. هذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن الإمام سعيدا رأى رجلا يكرر الركوع بعد صلاة الفجر، يقوم يصلي يصلي بعد أن صلى الفريضة، فنهاه وفي لفظ جذبه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي. قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. الخاتمة: يا باغي الخير أقبل، أقول يا باغي الخير والنجاة أقبل بصدق وجد في اتباعك ومتابعتك وتمسكك بسنة سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم بصدق، تمسك بها بصدق، فإن فعلت غمرتك بحول الله تعالى تحقيقا، غمرتك بحول الله تحقيقا.

0: المنافع الدينية والدنيوية، غمرتك المنافع الدينية والدنيوية. قال الحافظ ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح، قال: إن في لزوم سنته تمام السلامة. شوف يعدد لك الفوائد: تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. آجلا وعاجلا، المتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في ماذا؟ في العاجل. انتهى. هذه جملة من الفوائد، ومنها ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله: في اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب عز وجل ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وتلغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وأخيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أقرب الوسائل إلى الله، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة. أقرب الوسائل، لا بالخرافات ولا بالخزعبلات، ولا أقرب الوسائل ملازمة السنة، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، والوقوف معها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. وفقني الله وإياكم للتمسك بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا عليها حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: أقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول غزوة بدر، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن السرايا والغزوات، وكذا الأحداث التي حصلت بين غزوة بدر وغزوة أحد. ومما لا شك فيه ولا ريب أن غزوة بدر كانت أو فرغ منها النبي عليه الصلاة والسلام في عقب شهر رمضان أو في شوال،

لأننا ذكرنا أنها هذه الغزوة كانت في 17 من رمضان، وهذا يكاد يجمع عليه لا خلاف بين أهل السير. بعد ذلك لما مكث النبي عليه الصلاة والسلام في بدر 3 أيام، وهذه كانت سنته إذا أظهره الله على قوم، بقي في المكان الذي قامت فيه المعركة 3 ليال ثم ينصرف راجعا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. لما رجع إلى المدينة بلغه خبر امرأة يقال لها عصماء بنت مروان. هذه المرأة كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تؤذيه، فأرسل لها عمير ابن عدي الخطمي رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا تعرف هذه بسرية عمير ابن عدي الخطمي لقتل عصماء بنت مروان. وكان هذا لخمس بقين من رمضان، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه أن هذه المرأة تسب النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا آخذ لي من ابنة مروان، ألا آخذ لي من ابنة مروان، يعني من هذا الذي سيقتلها التي آذت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن عمير سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ألا آخذ لي من ابنة مروان. فذهب، فلما أمسى من تلك الليلة ذهب إلى بيتها وقتلها، فما أصبح إلا وهي مقتولة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: إني قد قتلتها يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت الله ورسوله يا عمير. فقال: هل علي شيء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان، يعني هل علي شيء، هل دمها الذي أصبته هل هو هدر، أم أن الأمر سيكون علي فيه شيء من جهة قبيلتها سيطالبوني بدية. فقال: لا، لا ينتطح فيها عنزان، بمعنى أن دمها هدر ولا قيمة له. حتى أن بعض العلماء يقولون أول من قالها وصارت مثلا لا ينتطح فيها عنزان. هذا الحديث وهذه السرية ذكرها ابن إسحاق كما نقل عنه ابن هشام، وكذا الواقدي وابن سعد وابن عساكر وكثير من هؤلاء الذين كتبوا في السير، إلا أنها بهذا السياق لا تصح لأنها بغير إسناد. وذكر الطبراني لها إسناد، ذكر الطبراني في المعجم الكبير إسنادا لها، لكنه ذكرها عن عمير بن أمية وليس عمير بن عدي رضي الله عنه، وهو صحابي آخر، مما جعل بعض أهل العلم يظن أن القصة واحدة، لكن الصحيح أن القصة تعددت، فهي ليست قصة واحدة. قصة عمير قصة وحدها، وغزوة وسرية وحدها، وكذا قصة عمير بن أمية، لأن عمير بن أمية كانت له أخت وكانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فماذا صنع عمير بن أمية؟ أخذ سيفه وذهب إلى أخته فقتلها، حتى أن بنيها قاموا وصاحوا وظنوا أن غير عمير الذي قتلها، فقالوا: سنخبر أهلنا بذلك. فعمير قال: سيقتلون رجلا غيري، مع أنه هو القاتل. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له الرسول: أقتلت أختك؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: إنها كانت تؤذيني فيك، يعني تسبك وتشتمك يا رسول الله. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بنيها فسألهم: من الذي قتل أمكم؟ فقالوا: فلان الفلاني غير الذي قتلها. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي قتلها فلان وأهدر دمها، فقالوا: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. هكذا جاء سياق القصة عند الطبراني، ومع ذلك لا تصح لأن في إسنادها من لا يعرف، شيخ الطبراني لا يعرف. حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الإصابة

عندما ذكر عمير بن أمية ذكر أنه قتل أخته، ثم أشار إلى أن بعض أهل العلم خلط في القصص وجعلها قصة واحدة، وذكر أنها أكثر من قصة. فقصة عمير بن عدي قتل عصماء بنت مروان، وعمير بن أمية قتل أخته، ومع ذلك كل أو كلا القصتين لا إسناد لها، لا إسناد لها ثابت يصح بها. وما يصح في هذا الباب هو ما جاء عند أبي داود، وما جاء عند النسائي وعند أحمد وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن ابن عباس يقول أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه فينهاها فلا تمتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في الرسول عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فما صبر هذا الصحابي الضرير رضي الله عنه وأرضاه، ما صبر وهو يسمع هذا الشتم ويسمع هذه الأذية التي تقع عليه في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا صنع؟ أخذ المغول. المغول هو عبارة عن حديدة أو سلمه سيفا قصيرا وفيه شيء من ماذا في طرفه حاد كالسيف، وهو في طرفه حاد كالسيف، أخذه ووضعه على بطنها ثم اتكأ عليها فقتلها حتى وقع بين رجليها طفل فلطخت ما هنالك من الدماء، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس عليه الصلاة والسلام وقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي، أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. يعني من صنع هذا وقتل هذه المرأة ويرى أن لي عليه حق أن يقوم ويعترف بما صنع. قالوا فقام هذا الأعمى رضي الله عنه يتخطى الناس وهو يتزلزل، يعني يتمايل في مشيه لأنه ضرير لا يرى رضي الله عنه، حتى قعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا صاحبها، أي أنا الذي قتلتها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، كانت بي رفيقة، يعني من جهة المعاشرة كانت هذه المرأة من خير ما تكون في الرفق وفي الحفاظ عليه وفي خدمته. قال فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، يعني ما صبرت يا رسول الله، ما صبرت من أذيتها ومن شتمها فيك ففعلت ما فعلت. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم قال ألا أشهد أن دمها هدر، ألا أشهد أن دمها هدر، يعني لا قيمة لها، دمها صار كدم كلب لا قيمة لها ولا لدمها، لأنها تطعن في نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولهذا بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من العلماء، أن من شتم النبي عليه الصلاة والسلام ارتد وكفر ويجب قتله. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد الناس بهذا القضاء وبهذا الحكم أن دم هذه المرأة هدر لا قيمة له. وجاء أيضا عند أحمد في المسند من حديث علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. فهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وذكر أنه حديث جيد يحتج به، وأنه من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه عدة روايات جاءت في أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بقتل تلكم المرأة التي تسبه وتشتمه أهدر دمها، ففي رواية يقول لا ينفطح فيها عنزان، وفي رواية يقول ألا أشهد أن دمها هدر، وفي رواية يقول الراوي وهو علي فأبطل

رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وكما ذكرت لكم أن الرواية الصحيحة هي ما جاءت عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عباس، أما رواية عمير بن عدي الخطمي ورواية عمير بن أمية فهما ضعيفتان لا يصح فيهما شيء. فنبقى على رواية ابن عباس وكذا رواية علي التي ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنها تصح وأن إسنادها جيد. إذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من قتل هذه المرأة، لأن العلماء يذكرون هذه في باب السرايا ويذكرونها بسرية عمير بن عدي الخطمي، قالوا لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه ألا آخذ من ابنة مروان، يعني من الذي سيخرج ويقتلها، فخرج هذا الصحابي. بعد ذلك بعد هذه السرية أو بعد قتل هذه المرأة غزى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة ويقال لها غزوة بني سليم بالكدر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من بدر قالوا أنه أقام في المدينة 7 ليال ثم خرج وغزى بنفسه عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه غزى بني سليم، خرج يريد بني سليم، استعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وكذا معه ابن أم مكتوم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ماء من مياههم، يعني من مياه بني سليم، وهذا الماء يقال له الكدر، فأقام عليه الصلاة والسلام 3 ليال في هذا الماء ولم يلقى كيدا ولم يلقى حربا، ما خرج له أحد. ثم بعد أن أقام 3 ليال رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فسميت هذه الغزوة غزوة بني سليم بالكدر. هذه الغزوة ذكرها ابن إسحاق كما ذكر عنه ذلك ابن هشام، إلا أنه ذكرها بغير إسناد، إذن لا إسناد لها. ابن إسحاق يقول فلما قدم من المدينة أو لما قدم من بدر مكث كذا وكذا، ولم يسق الإسناد ولم يذكر من حدثه عن هذه الغزوة. ثم بعد ذلك حصلت محاولة بل مؤامرة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند ابن إسحاق وجاء كذلك عند غيره كالواقدي وابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج أحد من كفار قريش من مكة يريد قتله عليه الصلاة والسلام، فقد ساق الإسناد ابن إسحاق في سيرته لكنه من طريق عروة بن الزبير بمعنى أنه مرسل، والقصة فيها أن عمير بن وهب جلس في مكة مع صفوان بن أمية بعد غزوة بدر، فتذكروا ما حصل لهم في بدر وما أصابتهم يعني من مصيبة ومن قتل نزل بهم، فكان عمير بن وهب كما جاء كان شيطانا من شياطين قريش، وممن كان أيضا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي أصحابه، وكانوا يلقون منه العناء حينما كان بمكة. لما حصلت غزوة بدر أسر ابن وهب بن عمير وكان مع المسلمين حينما أسروه، فلما رجع عمير بن وهب إلى أو كان في مكة جلس مع صفوان بن عمية بن أمية فتذاكروا ما حصل لهم في غزوة بدر وكيف أنهم قتلوا صناديد قريش أي المسلمين وكيف أنهم أسروا من أسروا، فقال عمير بن وهب الذي أسر ابنه مع المسلمين واسمه وهب بن عمير، قال يقول لولا أن لي علي أو لولا دين علي وليس عندي قضاء وكذلك عندي عيال وأخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. فلما سمع هذا صفوان استغل هذه الفرصة فقال ليس عليك حرج، أما دينك فأنا أقضيه عنك وأما عيالك مع عيالي واسيهم ما بقوا، يعني لو حصل لك شيء وقتلت فلا تخاف أنا الذي سأتولى الدين وأنا الذي سأواسي أولادك وعيالك. فقال عمير بن وهب إذن هو كذلك فلا تخبر أحدا بذلك فاكتم شأني وشأنك، يعني ما جرى بيننا
من الكلام انتبه لا يخرج منك ولا تكلم به أحدا لأنني سأنوي الذهاب إلى المدينة لقتل محمد. فقال افعل. فخرج عمير وأخذ سيفه وشحذه بالسم ثم انطلق إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة إذا بعمر بن الخطاب يقابله ورآه في نفر من المسلمين. فكان عمير يقول عندما وصلت إلى هناك سمعت عمر ومن معه يتذاكرون بدرا ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم. فقام عمر فنظر إلى عمير حينما وصل وأناخ على باب المسجد وهو متوشحا وهو متوشح سيفه. فقال عمر هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا للشر، وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم قام عمر ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا نبي الله هذا عدو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدخله علي، أدخله علي يا عمر. فقام عمر وأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه به، يعني قبض عليه، وقال للرجال من الأنصار أدخلوه على الرسول عليه الصلاة والسلام واحذروا عليه من هذا الخبيث، احذروا على الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الخبيث، يعني من عمير بن وهب، فإنه غير مأمون. ثم دخل به على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رآه الرسول، فورأى عمر أيضا آخذ بحمالة سيفه في عنقه، فقال أرسله يا عمر، يعني اتركه واعطيه سيفه. فدنا عمير بن وهب وقال أنعم صباحا، يسلم بتحية الجاهلية. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمير قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك، يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة. فقال أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. فلما جاء عمير وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام سأله الرسول ما الذي جاء بك يا عمير إلى المدينة؟ فقال عمير جئت لهذا الأسير، جئت لهذا الأسير، يعني ابنه الذي اسمه وهب بن عمير، جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت يا عمير وأنت تخاطب صفوان لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بيني وبين ذلك. فلما سمع هذا عمير قال أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذب بما كنت تأتينا بما تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقرني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفقهوا عميرا، فقال فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره، ففعلوا. ثم وجد هذه فرصة عمير فقال يا رسول الله إن كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، فقد كنت أؤذي أصحابك في دينهم، فأذن لي يا رسول الله. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فلحق بمكة، يعني رجع إلى مكة. صفوان بن أمية كان في مكة وينتظر الخبر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينتظر بفارق

صبر. فجاءه الخبر أن عميرا قد أسلم وتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر بهذا قال والله لا أكلمه أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا. ثم بعد ذلك رجع عمير بن وهب إلى مكة وهو على دين الإسلام. هذا ذكره ابن إسحاق، لكن ماذا ذكره بإسناد مرسل، وكذا ساقه البيهقي في كتابه بالدلائل أيضا من طريق ابن إسحاق عن عروة مرسلا، وساق إسنادا له آخر عن موسى بن عقبة، فإذا هو من طريقين مرسلين. فبعضهم قوى هذا بهذا فصار عنده الحديث حسن لغيره، وبعضهم ذهب إلى تضعيف الأثر لأنه لم يصح أو لم يأتي إلا بأسانيد مرسلة، والمرسل كما هو معروف من قسم الضعيف. على كل حال سواء صح الحديث أو لم يصح فليس فيه من الأحكام التي تتعلق، إلا أنها قصة لهذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، وإن كان الصحيح أن الحديث ضعيف لا يصح. ثم بعد هذه المؤامرة والمحاولة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لقتل رجل خبيث منافق كافر يقال له أبي عفك، لقتل أبي عفك. هذا الرجل كان في المدينة وكان على دين قومه، لما رأى عزة الإسلام ورأى التفاف الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام اشتدت عداوته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا كان يصنع؟ كان يحرض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام، وكان يعني يذكر الأشعار ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ويؤذي أصحابه. فمع ذلك ذكروا أنه كان شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة، يعني حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان هذا الرجل شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأذيته ورأى ما يصنعه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من لي بهذا الخبيث، من لي بهذا الخبيث، يعني من سيقتل أبا عفك ويريحنا من أذيته من أذيته ومن شتمه. فخرج سالم بن عمير، ولهذا هذه السرية يطلق عليها سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لي بهذا الخبيث قال سالم بعد أن خرج أنا يا رسول الله، وهذا سالم قد شهد بدرا وكان من بني عمرو بن عوف، وقالوا أيضا في ترجمته وفي سيرته أنه كان أحد البكائين، كان أحد البكائين، والمعنى بقولهم أحد البكائين أي الذين أنزل الله عز وجل فيهم كما جاء أو سيأتي معنا في غزوة تبوك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الصحابي رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لي بهذا الخبيث خرج وتكفل بقتل أبي عفك. فخرج هذا الصحابي رضي الله عنه وكانت تلكم الليلة ليلة صائفة يعني حارة، قالوا فخرج أبو عفك بالفناء من أجل أن ينام لشدة الحر، فعلم به سالم رضي الله عنه، علم بهذا فأخذ سيفه وأقبل عليه وهو نائم في الفناء، فوضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش، وصاح عدو الله فقام الناس وتجمعوا عليه فوجدوه قد قتل، وجدوه قد قتل. هذا أو هذه القصة، قصة أو سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، ذكرها ابن إسحاق وذكرها الواقدي وذكرها ابن سعد، كلهم ذكروها لكن ليس لها إسناد، مع أنها مشهورة، وما من كاتب يكتب في السير والمغازي إلا ويذكر هذه السرية، سرية سالم بن عمير.

وقين قاع وقين قاع كلها صحيحة، لكن الأشهر بالضم بني قينقاع. وكل هذه القبائل التي عاهدت النبي عليه الصلاة والسلام وحصل بينهم من المواثيق نقضت العهود وكلها حاربت النبي عليه الصلاة والسلام، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة كما سيأتي معنا. بني قريظة أجلى بني قريظة، سبى ذراريهم وقتل مقاتلتهم ونزلت فيهم سورة الأحزاب، وبني النضير أجلاهم ونزلت فيهم سورة الحشر. وأما بني قينقاع هم الذين من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبني قينقاع هم أول اليهود الذين نقضوا العهد، نقضوا ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوا، وكانت هذه الوقعة بين بدر وبين أحد. ما هو سبب هذه الغزوة؟ ما الذي حصل من بني قينقاع حتى حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم؟ ذكر العلماء سببين لهذه الغزوة. السبب الأول ما رواه أبو داود في السنن من حديث ابن عباس، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصاب قريشا يوم بدر، أصابهم الله تبارك وتعالى وحصل ونزل بهم ما نزل، قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، قالوا فجمع اليهود في سوق بني قينقاع. هذا سوق مشهور معروف في المدينة، كان يقال له سوق بني قينقاع، ينسب إلى هذا أو إلى هذه القبيلة من اليهود. فلما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. يهددهم ويبين لهم أن مآلهم سيكون كمآل قريش وما نزل بهم من قتل ومن أسر. فقال لهم: أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. أيضا هم يهددون ويخبرون بأنهم أهل القتال وأهل الحلقة وأهل الحرب. فلما قالوا ما قالوا أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، أي قل يا محمد لمن؟ لليهود، أنكم سيحصل لكم الغلبة عليكم وستحشرون. إلى أن قال سبحانه وتعالى: فئة تقاتل في سبيل الله، هم المسلمون كانوا يقاتلون ببدر، وأخرى كافرة هم الكفار الذي حصل لهم في بدر وحصل لهم ما حصل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. معنى هذا كما قد مر معنا في الدرس الماضي أن الكفار رأوا المسلمين في أول الأمر قليل كما قال الله: ويقللكم في أعينهم. فلما بدأ القتل وبدأت المعركة وأنزل الله الملائكة رأوهم مثليهم، قال: يرونهم مثليهم رأي العين، تضاعف العدد بسبب الملائكة. فالله الآن أنزل هذه الآية سبحانه وتعالى يقول: قل لليهود أنه سيحصل لكم كما حصل لكفار قريش في غزوة بدر، وكيف أنهم رأوا المسلمين مثليهم رأي العين. فبعد ذلك قالوا هذا هو السبب في غزوة بني قينقاع، حصل بعد ذلك هذه الغزوة بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهددهم بأن يسلموا قبل أن يصيبهم مثل ما أصاب قريش، مثل ما أصاب قريشا. هذا السبب الأول. وذكر العلماء أن هناك سببا آخر لهذه الغزوة، وهو أن رجلا من المسلمين كان في السوق فرأى أن امرأة من العرب قام يهودي فآذاها، وكانوا يريدون أن يكشفوا وجهها فأبت عليهم، فسحب أحد اليهود طرف ثوبها، فماذا انكشفت هذه المرأة وانكشفت سوءتها، فضحكوا عليها اليهود فصاحت، فوتب رجل من المسلمين على هذا اليهودي وقتله. فلما رأوا اليهود

صاحبهم مقتولا قاموا على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون فوقع بينهم من الشر العظيم، وقع بينهم وبين بني قينقاع شر عظيم. يعني حصلت تلكم الغزوة بسبب هذه الواقعة التي حصلت في السوق. هذان السببان كلاهما لا يصح فيه شيء. السبب الأول جاء عند أبي داود لكنه من طريق محمد بن أبي محمد، وهو مولى زيد بن ثابت، وهو الذي روى عنه محمد بن إسحاق لأنه شيخ محمد بن إسحاق. هذا الرجل محمد بن أبي محمد مجهول، إذا لا يصح هذا الحديث بسبب هذه الجهالة. وأما السبب الثاني جاء أيضا من طريق أبي عون، وأبو عون لا يعرف مع أنه تابعي، ذكروا أنه لا يعرف، فكلا السببين لا يصح فيهما شيء. ومع أن محمد بن أبي محمد مجهول، وكما قال الحافظ في تقريب التهذيب، إلا أن الحافظ في موضع آخر من كتبه حسن إسناد هذا الحديث، فسبحان من لا ينسى، فكأنه نسي أنه حكم على محمد بن أبي محمد بالجهالة فحسن الحديث في موضع، وكان هذا في ماذا؟ في كتابه فتح الباري. إذن ذكروا العلماء في كتبهم هذين السببين لهذه الغزوة، غزوة بني قينقاع. فلما حصل هذا قالوا حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم. جاء في الصحيحين ذكر الجلاء، وهذا لا شك فيه صحيح، جاء عن ابن عمر قال وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. هذا جاء في الصحيحين، لكن كيفية الجلاء وكيفية الحصار جاء عند ابن إسحاق وجاء عند غيره، لكن بأسانيد لا تصح، وبعضها بغير أسانيد. ويعني اختصار القصة أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، وكان هذا يوم السبت، قالوا كان النصف من شوال، في شهر شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره عليه الصلاة والسلام، يعني بعد غزوة بدر في السنة الثانية في شوال. خرج إلى هؤلاء بني قينقاع، وبنو قينقاع كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ورأس المنافقين في ذاك الوقت عليه لعنة الله، وكانوا أيضا فيهم من الشجاعة، كانوا بني قينقاع فيهم من الشجاعة، قالوا أنهم أشجع يهود المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان حمزة يحمل اللواء، واستخلف على المدينة أبا لبابة، ثم حاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 ليلة، حاصر اليهود بني قينقاع 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، يعني من منتصف شوال إلى هلال ذي القعدة، إلى أن خرج شهر شوال. ثم بعد ذلك هم هربوا وفروا وتحصنوا في حصونهم على عادتهم، فاليهود لا يقاتلون إلا من وراء حصون ومن وراء جدر، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فانقادوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهزموا ونزلوا على حكمه. فلما نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام جاء عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي تظاهر بالإسلام وهو منافق، جاء إلى النبي وتشفع فيهم وقال هم حلفائي وقد منعوني من قبل، فيا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبهم له، بس لكن أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، يعني من عليهم، ما فعل لهم شيء، أجلاهم لكنه من عليهم، لم يقتلهم ولم يأخذ منهم شيء. ثم بعد ذلك خرجوا إلى أذرعات وهي من أرض الشام، فكانوا هناك يعملون في التجارة، كانوا صاغة وتجارا، وكانوا نحو 600، كانوا نحو 600 رجل أو مقاتل. ثم خرجوا وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء، ذكروا في بعض الروايات أخذ 3 قسي ودرعين وثلاث أسياف وثلاثة رماح، وقالوا أنه خمس الغنائم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل أحدا منهم، بل من عليهم وتركهم لعبد الله بن أبي بن سلول. عبادة أو ماذا عبادة

صامت رضي الله عنه كان أيضا من حلفائه بني قينقاع، يعني كان مثل عبد الله بن أبي بن سلول. لكن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل ما كان حاله كحال عبد الله الذي ذهب يدافع عن اليهود بنفاقه. عبادة لما علم ما حصل من بني قينقاع وأنهم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منهم رضي الله عنه، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني أخلعهم وأتبرأ منهم. فنزلت فيه ونزلت أيضا في عبد الله بن أبي، فذاك تبرأ وانخلع منهم، وأما عبد الله بن أبي تشفع فيهم ودافع عنهم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، قالوا المقصود بهذا هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي في قلبه مرض. ماذا يصنعون هؤلاء الذين في قلوبهم مرض والمقصود به ابن أبي سلول؟ قال: يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إلى أن قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقالوا هنا ذكر التولي، أو ماذا ذكر ما قصد بهذا؟ عبادة ابن الصامت رضي الله عنه هو الذي تولى الله ورسوله، وأنه تبرأ من بني قينقاع. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه كذلك التفصيل في الجلاء وفيما حصل في الحصار جاء عند ابن هشام وجاء عند ابن سعد وعند الواقدي، وإن كان فيه إرسال لكن بعضهم قواه لأن له شاهد آخر أيضا مرسل من حديث عاصم وذاك من حديث عروة، فالتقى المرسل مع المرسل، أو ماذا ذاك من حديث عاصم ابن عمر وذاك من حديث الوليد بن عبادة ابن الصامت، فتقوى المرسل بالمرسل وبعضهم ضعف الحديث. فبعد ذلك غزى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة السويق، وهذه الغزوة غزوة السويق سميت بذلك لأن الكفار طرحوا من أزوادهم السويق، والسويق معروف هو عبارة عن دقيق مع الماء، ويضع عليه كذلك السمن والزيت. فماذا هذه الغزوة غزوة السويق لم يحصل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليغزو الكفار، بل حصل العكس، الكفار هم الذين غزوا المسلمين. وذلكم أن رجلا من الكفار عندما ذكر ما حصل لهم في غزوة بدر وكيف قتل أصحابه في بدر وكيف أسر من أسر، قالوا خرج أبو سفيان وأراد أن يغزو المدينة ونذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا فخرج ومعه 200 من قريش ليبر بيمينه، فمشى يريد المدينة ويريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، واستعان ببني النضير، حتى أنهم ذكروا أنه ذهب إلى حريي بن أخطب وكان هو رئيس بني النضير، فجاءه في الليل وضرب عليه الباب وأخبره أنه ماذا يريد أن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام ويريد أن يغزو المدينة. فجاء إلى المدينة فحرق بعض النخيل ووجد بها بعض الرجال من ماذا من الأنصار، ذكروا رجلين فقتلهم، مع ذلك انصرف وفر هاربا. سمع به النبي عليه الصلاة والسلام فخرج وأخذ أصحابه يريدون أن يلحقوهم، ووضع في المدينة فلان وفلان من أصحابه عليه الصلاة والسلام.

لما أرادوا أن يدركوهم جاءوا إلى منطقة يقال لها قرقرة الكدر، فوجدوا أن أبا سفيان قد فر هو وأصحابه وتركوا الأزواد. الأزواد هذه يعني الزاد كان السويق، فأخذ منه الصحابة، أخذوا من هذا السويق. فلما رجعوا إلى المدينة قالوا للرسول: يا رسول الله، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال: نعم. يعني هل هذه يقال لها غزوة مع أن أبا سفيان هو الذي غزا المدينة لكنه فر، فأدركناه ففر ولم نستطع ماذا أن ندركه، بل فات أبو سفيان ومن معه وأخذوا الأزواد. فسأل الرسول: هل تكون لنا غزوة أو تطمع لنا غزوة؟ فقال لهم: نعم. إذن هذه غزوة السويق، هذه جاءت عند ابن إسحاق وذكرها كذلك غيره، إلا أنها مرسلة، فقد أرسلها من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، هي من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، كعب بن مالك صحابي، لكن من الذي يروي هذه الغزوة هو ابنه عبد الله بن كعب بن مالك، وهو ليس بصحابي وإنما هو تابعي. ثم بعد ذلك، بعد هذه الغزوة التي هي غزوة السويق، جاءت غزوة أيضا يقال لها قرقرة الكدر، ويقال لها قرارة الكدر. هذه الغزوة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا، وكان هذا في شهر محرم يعني من السنة الثالثة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني سليم، وهي ناحية من معد بن سليم، وكان يريد أن يغزوهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذه المنطقة التي غزاها بينها وبين المدينة 8 برد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وحمل اللواء، أو جعل عليا رضي الله عنه هو الذي يحمل اللواء، ثم استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن جماعة تجمعوا من سليم ومن غطفان، فسار إليهم. فلما وصل إلى هناك ما وجد أحدا، فأرسل أصحابه أو نفرا من أصحابه إلى أعلى الوادي حتى يرى هل يوجد أحد، فوجدوا غلام يقال له يسار، فسأله عن الناس أين هم الذين تجمعوا من سليم ومن غطفان، فقال هذا الغلام: لا علم لي بهم، لا علم لي بهم. فارتفعوا إلى المياه وارتفعوا إلى كذا، فما وجدوا أحدا، فوجدوا النعم، وجدوا الإبل، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ظفر بهذه الإبل وأخذها إلى المدينة واقتسمها عليه الصلاة والسلام وجعلها من الغنائم، وذكروا أن عدد هذه النعم والإبل 500 بعير، هي 500 بعير، فأخرج الخمس عليه الصلاة والسلام وقسم 4 أخماس على المسلمين، فكل صحابي وكل مسلم أخذ بعيرين، أخذ بعيرين يعني الذين خرجوا للقتال، لأن كان عددهم كانوا 200 رجل، فصار السهم لكل واحد لهم بعيران. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذه الغزوة ذكروها في كتب السير ويقال لها غزوة قرقرة الكدر، وحصل فيها هذه الغنائم. هذه الغزوة ذكرها ابن إسحاق وذكرها ابن سعد، لكنها بدون إسناد، لا يصح فيها شيء. نحن نذكر كل ما ذكره أهل السير، فإن وجد إسناد ذكرنا الإسناد وذكرنا صحته، فإن لم يوجد إسناد لها وإنما ذكروها ذكرا، نذكر أنهم ذكروها بغير إسناد، كهذه الغزوة التي بين أيدينا، فقد ذكرها ابن إسحاق كما نقل عنه ابن هشام، وذكرها ابن سعد أيضا في الطبقات، كلهم أو كلاهما ذكراها بغير إسناد. ثم بعد هذه الغزوة بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية لقتل كعب بن الأشرف اليهودي. كعب هو رجل عربي من طي ومن قبيلة أو من بني نبهان، إلا أنه أطلق عليه اليهودي. لماذا؟ لأنه عاش مع اليهود وأمه يهودية، وذلكم أن أباه قتل رجلا وأصاب دما ففر إلى المدينة وعاش مع اليهود وصار حليفا لبني النضير، وتزوج امرأة منهم يقال لها عقيلة بنت أبي الحقيق، فولدت له كعب بن الأشرف، وإلا فأصله عربي لكنه قيل له اليهودي لأنه صار حليفا لهم وعاش معهم وتزوج منهم.

وأمه يهودية. هذا الرجل كعب بن الأشرف كان رجلا طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وكان يهزو المسلمين لا سيما بعد وقعة بدر. بعد وقعة بدر تأثر من تأثر من اليهود ومن أعداء الله ورسوله، فكان هذا الرجل يهزو المسلمين ويسب بهم ويتشبب بنسائهم، حتى جاء في بعض الروايات أنه ذهب إلى مكة يقوي المشركين ويساندهم ويشجعهم ويشد من أجرهم، وكان أيضا يهزو المسلمين وكان يسب نساء المسلمين وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. ولهذا جاء عند أبي داود أنه لما ذهب إلى كفار قريش كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يتعاون مع المشركين الذين يعبدون الأصنام. وكما هو معروف أن اليهود كانوا يدون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولهذا أنزل الله عز وجل حينما أمر نبيه بالصبر والعفو قال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي ستجدون من هؤلاء السب والأذى الكثير. فكعب بن الأشرف كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بالشتم وبالسب والهجاء والتشبب بالنساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. هكذا جاء في الصحيحين، أما خارج الصحيح قال: فقد آذانا بشعره وقوى المشركين، يعني من سيقتله ومن سيكون صاحبه. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. فقال: قل. يقصد محمد بن مسلمة: إذن لي أن أقول شيئا، يعني أنا سأتكلم بكلام غير صحيح وغير حقيقي، سأكذب، لأنه على الصحيح أن الحرب خدعة، ولهذا بوب الإمام البخاري باب الكذب في الحرب ثم ساق هذا الحديث. ولهذا سيأتي معنا أن محمد بن مسلمة ذهب يقول كلاما حتى يتمكن من قتل كعب، وسيأتي معنا هذا الكلام، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن محمد بن مسلمة إنما أتى بالمعاريض وعرض، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه أتى بكلام غير صحيح، لكن هذا جائز وأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. فقال له: يا رسول الله، إذن لي أن أقول شيئا. قال له: قل. وفي بعض الروايات لما قال له: إذن لي أن أقول شيئا، وهي خارج الصحيح، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له: إذن لي أن أقول شيئا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتي سعد بن معاذ، ائتي سعد بن معاذ وأخبره ماذا تصنع. فجاء إلى سعد بن معاذ فبين له أن يقول أنه ماذا يشتكو من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم: اذهبوا إليه واشتكوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات لما قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، خرج محمد بن مسلمة واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يشكو منه ويعيب رأيه، استأذنوه في هذا، يعني سنذهب إلى كعب ونشتكي منك يا رسول الله ونعيب الرأي، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في الرواية أنهم قالوا له: سنقول لكعب: هذا الرجل قدم علينا بالبلاء، فبسببه حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحد، مع أن هذا الكلام غير صحيح، لكن الرسول أذن لهم بهذا الكلام. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته كما ذكر ابن هشام بإسناد حسن، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وحسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم إلى البقيع لما أرادوا أن يقتلوا كعب، مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم. فخرج محمد بن مسلمة والتقى بكعب بن الأشرف في بيته فقال له: إن هذا الرجل، يقصد من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لكعب: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا.

أو عنانا بمعنى قد أصابنا بالعناء وبالتعب، وإني قد آتيتك أستسلفك، يعني أريد منه الدين والسلف. فقال لهم كعب: وأيضا والله لتملنه، لا يصيبكم الملل من هذا الرجل. فقال محمد بن مسلمة: إنا قد تبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء سيصير شأنه، ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يريدون منه وسق من التمر أو وسقين. فجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى أن يذهبوا إلى سعد بن معاذ قبل أن يذهبوا إلى كعب ابن الأشرف، فذهبوا إلى سعد وأخبروه بالخبر وأننا سنذهب نقتل كعب ابن الأشرف، فما تقول يا سعد بن معاذ؟ فقال لهم: توجهوا إليه واشكوا إليه الحاجة وسلوه أن يسلفكم الطعام. فذهبوا وقالوا له هذا الكلام: نريد الوسق أو الوسقين. فقال: ماذا ترهنونني؟ أنا سأعطيكم التمر، سأعطيكم الوسق والوسقين، لكن ماذا ستعطوني رهنا على هذا؟ فقالوا: نعم، ماذا تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم، أريد النساء. فقالوا له: كيف نرهنك نساءنا؟ كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فأرهنونني أبناءكم. قالوا: كيف نعطيك هذا الرهن؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، يعني إذا صار كبيرا هذا الطفل أو هذا الابن سيعيروه ويقولون: قد كنت رهنا في وسق أو وسقين، فما يصلح هذا يا كعب، لكن نعطيك اللأمة، نعطيك ونرهنك اللأمة أي السلاح. فرضي بذلك وقبل أن يكون السلاح رهنا لهذا التمر أو هذا الوسق والوسقين من التمر. فواعدوه أنهم سيأتوه في وقت كذا وكذا، فجاءوه في الليل، وكان مع محمد بن مسلمة أبو نائلة، وأبو نائلة هو أخو كعب، هو أخو كعب من الرضاعة، أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. فدعاهم إلى الحصن الذي كان يسكن فيه، فنزل إليهم لما سمع صراخهم وهم يصيحون: انزل يا كعب حتى نعطيك السلاح وناخذ منك التمر. فأراد أن ينزل، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال لها: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. هذه المرأة كان فيها من الفراسة، فتفرست أن الرجل سيصاب وأنه سيقتل، فأحست بهذا الشيء، أحست وشعرت بهذا الشيء. فقال لها: لا، إنما هو أخي، إنما هو أخي ورضيع أبو نائلة، والكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. فجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن المرأة تعلقت به وقالت له: مكانك، فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت. وفي بعض الروايات أنها أخذت به وأخذت بالملحفة وقالت له: اجلس، أنت امرأ محارب أو محارب، لا تنزل في هذه الساعة. فكان يقول لها: إنه أخي أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني لا أعرف من صوته الشر. فحاولت معه فنزل، فالتقى بمحمد بن مسلمة وكان معه رجلان ذكروا: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس، وذكروا أيضا عباد بن بشر، وكان معه أيضا أبو نائلة. إذن هم أربعة، في بعض الروايات رجلان، وهم أربعة رضي الله عنهم. فقال لهم محمد بن مسلمة: إذا نزل الرجل أي كعب بن الأشرف فإني قائل بشعره، قائل يعني ماسك وفاعل شيء بشعره، فأشمه، يعني سأستأذنه من أجل أن يجعلني أشم الطيب الذي في شعره، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، يعني هذه الخدعة التي ستكون، سأستأذنه من أجل أن أشم الطيب الذي في شعره ورأسه، فإذا تمكنت واستمكنت من رأسه فقوموا واضربوه بالسيوف. فنزل لها كعب بن الأشرف، فنزل وعليه الطيب، وكان من أجمل ما يكون، هذا الرجل كان جميلا في نفسه، وكان يضع أفضل

وأجمل الطيب. فقالوا ما رأيت كاليوم ريحا أي طيب أطيب منه، وعندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فوجدوها فرصة، فقال محمد بن مسلمة أتأذن لي حتى أشم من هذا الطيب؟ فأذن له فشم من هذا الطيب. في بعض الروايات قال وأستأذنك في أصحابي، يعني حتى يشمون معي من هذا الطيب، فأذن لهم. فقال أتأذن لي مرة أخرى؟ فأذن له. فلما استمكن من رأسه قال الرجل دونكم، يعني قوموا إلى ضربه. فقاموا رضي الله عنه قومة رجل واحد وضربوه بالسيوف، ضربوه بالسيوف حتى جاء خارج الصحيح قال وضربه محمد بن مسلمة فقتله، وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس، أحد هؤلاء الأربعة أصيب من شدة الضرب ومن شدة أن كل رجل منهم يضرب بسيفه، أصيب أحدهم وهو الحارث بن أوس رضي الله عنه. ثم خرجوا، فلما كانوا بالجرف أصاب أو ماذا اشتد الوجع على الحارث، فجلس في مكانه وتخلف عنهم ونزف ماذا جرحه، فافتقدوه فرجعوا إليه وحملوه ورجعوا سراعا حتى دخلوا المدينة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر كما جاء خارج الصحيح، فحمد الله، حمد الله تعالى. وجاء في رواية ابن سعد قال فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا، كبروا رضي الله عنهم فرحا، كبروا فرحين بما صنعوه من قتل هذا الخبيث، هذا اليهودي، هذا الذي آذى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يصلي، كان قائما يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر عليه الصلاة والسلام وعرف أنهم قد قتلوه. فلما وصلوا إليه خرج إليهم وقال أفلحت الوجوه، فقالوا ووجهك يا رسول الله؟ فرموا برأسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله على قتله، حمد الله على قتله. جاء في بعض الروايات وإن كان فيها إرسال أن اليهود أصبحوا مذعورين حينما قاموا في الصباح، أصبحوا مذعورين وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له قتل سيدنا، قتل سيدنا غيلة يا رسول الله، أو غيلة يا رسول الله، الغيلة بمعنى خديعة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بما يصنع كعب بن الأشرف كونه يؤذي الله ورسوله ويحرض على أذية الله ورسوله ويحرض المشركين ويتشبب كذلك بالنساء، فخافوا ولم ينطقوا بشيء، يعني ذهبوا ولم يتكلموا وهم مذعورون وقد أصابهم الذعر لما حصل لسيدهم كعب بن الأشرف. هذه السرية هي سرية كعب بن الأشرف. خرج محمد بن مسلمة وهو كان على رأس هذه السرية فقتلوا هذا الخبيث وتخلصوا منه. بعد هذه السرية حصلت غزوة وهي غزوة ذي أمر، وهذه الغزوة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه الخبر أن غطفان قد تجمعت في منطقة من نجد يقال لها ذي أمر، فسار إليهم. فلما علموا به فروا، فروا وتركوا كل ما لهم، وقد كانوا متجمعين على ماء يقال له ذي أمر، وكلهم من بني ثعلبة، من بني ثعلبة بن محارب، وكان عدد الجيش 450 رجلا، وكان خروج المسلمين إليهم لـ12 ليلة مرضت من ربيع الأول، يعني من السنة الثالثة من الهجرة في شهر ربيع الأول. وهذه الغزوة كذلك لا يصح فيها شيء لأنها جاءت من طريق الواقدي كما ذكرها ذلك، ذكرها في كتابه المغازي، وكذا ذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات، فلا يصح فيها شيء، لكنهم ذكروها بعد سرية كعب بن الأشرف غزوة ذي أمر. ثم بعد هذه الغزوة غزوة بحران، ويقال لها أيضا الفرع من بحران، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 300 من أصحابه يريد قريشا كما ذكر ذلك ابن إسحاق ونقل عنه ابن هشام، إلا أن الإسناد أو ماذا ذكرها بدون إسناد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد بني سليم، ووصل إلى منطقة يقال لها بحران من ناحية الفرع

0: على الطريق التجاري بين مكة والشام، وكان يريد ماذا؟ بني سليم، لكن لم ينشب قتال بين الفريقين، لم ينشب قتال بين الفريقين. وكان هذا في السنة الثالثة أيضا في شهر جمادى الأولى، يعني بعد غزوة ذي أمر. ثم سرية القردة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بعد أن ماذا خرجت قريش. قريش خافت أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام، لأن قريش كان لها عدة طرق أو لها طرق معلومة تسلكها إلى الشام من أجل التجارة. فلما حصلت وقعة بدر وحصل ما حصل، كانت تخاف من هذه الطرق، تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخرج لها ويأخذ هذه العير وهذه التجارة. فقالوا أن أبا سفيان خرج في جمع من تجار مكة وكان معهم فضة كثيرة، وكانت ماذا هذه العير فيها من عظيم ما يكون من تجارة قريش. فاستأجر أبو سفيان ومن معه رجلا من بني بكر، هذا الرجل استأجروه ليدلهم على الطريق حتى لا يصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكنه قد وصل إليهم الخبر، وصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام يريد هذه العير، لا سيما وفيها من عظيم تجارة قريش وكانت مليئة بالفضة الكثيرة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل في إثرهم زيد بن حارثة، هي سرية أرسل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه السرية وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنهم، فالتقوا على ما يقال له القردة، فحصل بينهم أو أصاب شيء من تلك العير، لكن حصل أن ماذا استطاعت هذه العير، يعني ما استطاعوا أن يقبضوا عليها، قبضوا على شيء يسير منها. فكانت هذه بعد غزوة بدر تقريبا بستة أشهر، يعني في السنة الثالثة، في السنة الثالثة في شهر جمادى الآخرة. وقالوا أن السرية كان بها مئة رجل من الصحابة وعلى رأسهم أو أمر زيد بن حارثة عليهم، وهذه الفضة أيضا كان وزنها 30,000، كان وزن هذه الفضة 30,000 درهم وقيمتها كذا وكذا. فقريش ما استطاعت أيضا ماذا أن تتجاوز هذه الطرق، فعرفت أن الحصار قد أحاط بهم من كل مكان، وأن تجارتهم قد صار عليها الخطر، وأن الأمن لم يصل على التجارة. فماذا صنعت قريش؟ غضب أبو سفيان لذلك، فجهز جيشا عظيما لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت غزوة أحد. هذه السرية مع أنها ضعيفة والأسانيد التي جاءت فيها ضعيفة، لكنهم ذكروا أن سرية القردة هي السبب في غزوة أحد. فإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن غزوة أحد، وهذه التي ذكرناها في هذا اليوم إنما هي الغزوات والسرايا والأحداث التي حصلت بين بدر وبين أحد، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة ولله

في وادي الحياة على نتاح ولنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونتابع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله، المحاسب عليه، المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرنا ومعنى الموبقات أي المهلكات، وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر السبع، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال الإمام، قال البيهقي رحمه الله، قال الإمام أحمد بن محمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: وليس في تمييزه ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه السبع. سنأتي ونعلم ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور. الكبائر منها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: السبع هي؟ فقال: هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن رسلان: ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. ويؤيد أن العدد غير مقصود، جاء في رواية عند أبو أقول، ويؤيد أن

هذا غير مسعود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع. فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. لماذا اقتصر على السبع في هذا الحديث؟ مع أن العدد يعني كبائر كثيرة، لماذا هؤلاء السبع المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، أي بعض الكبائر سبع. فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلظ الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهمية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه، وقال ابن رسلان: وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على السبع في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه السبع التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت. لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع الموبقات، ثم قال لا تسألوني، في بعض الروايات ألا تسألوني عنهن؟ قال وما هن يا رسول الله؟ قال اجتنبوا السبع الموبقات، وسكت. ثم قال ألا تسألوني عنهم؟ فسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا قال وما هن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية ترد كلام ابن رسلان رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله: والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع ورود ما يزيد على السبعين في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، كما سيأتي، وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال: والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث بزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه السبع عظمهن، هذه السبع الكبائر هذه كما أفحش وأعظم، أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سننه بسنده إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن سبع، أعظمهن إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعتمد الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون، إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده، ويصوم رمضان، ويحتسب صومه، ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة،
هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، سألوه صلى الله عليه وسلم ما هذه السبع حتى نتجنبها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا، نسأل الإنسان إذا أراد يريد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل، هذه أنت الآن بكم، إذا أراد أن يبني قال من هو أفضل بناء، من هو أفضل كذا يسأل، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب، لكن إذا أراد دينه لا يسأل. إذا أراد الحج، إذا أراد الحج ونحن على قرب ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قالوا وما هن. فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا من هذه المجال الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة. متى تلقاه؟ يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل، احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجد يقول قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيقتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي لنا أن نعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جاوبوا صحابة رسول الله وما هن، سألوا. قال الشيخ صالح الفوزان وهناك من يقولون علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموا الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمات. يقول اتركوا هذا، يقول في من الناس من يقول بس تعلموا اتركوا هذا المحرمات اتركوها لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه الله، وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين، إذا قلت أن تعلم التوحيد قال لا أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل قال لا أخي نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لابد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة.

عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه، يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب على كلامه أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله بعبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه المحيي، وأنه المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ليقولن الله، فهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا الملة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون من مما كانوا يعبدون، يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه أرام، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع مع الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره، ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت

لا منصورا. وقال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هيا يوم شديد الهواء، وهذه رماد رماد، ثم جاء هواء شديد يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل أنها تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم، أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانه فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ضرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. يقول هذا رحمه الله: هذا كون ظلم عظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم، أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان، الله المستعان. الشرك فاحذره، فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سوى حجر سوى إنسان سوى قبر سوى كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين: قسم أكبر، وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال: من جعل إنه من أعظم الشرك من أعظم الأعمال ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا بعبادته ثم بعد ذلك تجعل له الند وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجهم من دائرة الإسلام ويحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم.

روهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تحرم مناكحته، تحرم مناكحته، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة ما لها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث بل ماله لبيت المال مال المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك قد، فالمشرك ارتكب اعظم جريمة، اعظم جريمة واقبع ظلم، كما قال لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا، زوجاتنا، أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم من الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه السلام يقول ابني ذلك ويعظه بأعظم موعظة، الله بينه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف مع أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعد إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك، وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تتلى عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنه شرك أصغر وهو دون الشرك الأكبر، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، فهو يعني من أضراره، من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله، قام يصلي لله عز وجل، ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا؟ رؤية فلان وعلان، هذا هو يحذر منه، هذا هو الرياء، الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح من أبواب العلم أنه لا يبطل، ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي، الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركا. الله ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى، والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال: يا رسول الله، كما في شرك الأقوال، قال: ما شاء الله شيء. قال: أجعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم خاصر وحذر: أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله. انظر للحذر، كذلك الكلمة اللفظة، ينبغي لنا أن نتعلم، أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا ما نعلم، يحلف بغير الله وكذا، والكعبة والنبي وغيرها، هذا حلف بغير الله عز وجل، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، انظر، وهم بعضهم حدثاء عهدين بالإسلام، وماذا كانوا يريدون؟ الجهاد في سبيل الله. انظر، يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جاب لهم ولا شيء. عندما قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما أن للمشركين ذات أنوار، فقضب النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت والذي نفسي ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر، هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا؟ أثرها عظيم. ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الأكبر ولا من الأصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية، وهي السحر. والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها، تؤثر في القلب، تؤثر في البدن، فيمر ويقتل، يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفرهم وأنه في الآخرة كفر لا خلاق له، إذا كان لا خلاق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ. نسأل الله العافية. السحر أمره خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكره في فتح الباري رحمه الله، فقال منه ما يقع من السحر بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطى بخفة جديد، إلى ذلك الإشارة بقوله يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وقالوا وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون خصاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المغناطيس. يقول رحمه الله كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال رحمه الله ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنه ما يوجد من الظلم السماء من السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنا في الرقى والنفس والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصورة صورة على صورة المحسوس، وترى بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهذا. ولذلك الحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما أن يسحر على ماذا؟ على صورة. ولذلك الإنسان يصور أهله يصور أبنائه وكذا وإلى آخره، يحذر عليه، يحذر منها. أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تكييف فقط ولا حقيقة له، وقال النووي صحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور انتهى. لكن المقصود لو عرفت الاختلاف بين أهل العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر.

يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب هذا كلام ماذا؟ هذا حقيقي؟ هذا لا، لكن إنما هو تخيل للإنسان يقلب في عيون الناس، كما في حدث لي في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحره أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحره أنها تسعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل. فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقتلهم فرعون، ما تركوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة، ليس سحرا، إنما فعلهم هو كان السحر. إذا عرفنا، فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة، وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كذا ما إلها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج، يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله كفارة سحرة موسى الذي انسحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن مسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أبغى حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تنكر بالله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتني بي كذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحره، وأنه هذا كفر بالله عز وجل، وهو السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني، والنشر هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة، هذا الذي يكون سحر بالسحر وهو من عمل الشيطان، فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدوية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب هل يستخرج السحر، وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب، تفاؤلا، مثل ملدوغ يقول السم ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسموه بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذن حل السحر نعم، لكن بماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، التعوذات، الأدعية الشرعية، الأدوية، يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن المنبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدكه بين حجرين

تاخذ كم؟ 7 ركعات من ستر هذا راس 7 ثم يدقها بين حجرين، يضع حجر وياتي بحجر اخر ويدقها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضعه بالماء ويضربه، يخلطه يضربه بالماء، ويقرا فيها ايه الكرسي وذوات الكل، يعني قل هو الله احد، قل هو العضو رب الفلق ورب الناس في ايام كافرون. نعم. ثم يحث منه 3 حسوات، 3 حسوات، ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا أذكره، قال يأخذ هذه 7 ثم ذكرها رحمه الله تعالى، 7 ورقات من ستر، ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسبها 3 حسوات ويغتسل الباقي. قال رحمه الله هذا مجرد، وهذا مجرد. نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويقي نفسه ويقيه غيره الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكر فيها السحر في من الأعراف، وهي قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساحرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وآية يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يسرع من المفسدين، ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون، وآية طه وهي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاقرأ عليها آية السحر، ويقرأ عليها أيضا ويقرأ عليها قل هو الله أحد، قل عن رب الفلق، وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم 2 في الصباح وفي المساء كل يوم فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية 3 شروط يجب توافرها، أولا أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة، بل من كتاب الله عز وجل مسلم. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها، أو يأتي بكلمات هكذا كما يفعل السحرة، يأتي بكلمة وغيرها، أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تشفي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ أجاب عنه من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم، يجيب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين كما مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب اسمع إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل 7 تمرات عجوة يتفضح بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفضح بـ7 تمرات عجوة تمرا لم يضره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار صباح والمساء لها أهمية، فهي كالحصن، الحصن، وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يرسل على شخص يقول ما أراه، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه، ما يعرفه، ما عنده حصن، فهذه الأذكار حصن حصين.

من السحر والسحرة والعياذ، وحد الساحر والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، وقد كتب عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة. من انتهى نأتي إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فقتل هناك نفس وتسمى بنفس المعصومة. النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر بالحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، وهي النفس المعصومة. أما النفس غير معصومة كقتل المشرك المحارب، والنفس بالنفس، قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصاء، فهذه تسمى غير محصنة، غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل، وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها مفارق جماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. نفس دم مسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزل المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أفهم الناس له لروايته: إن من ورطات الأمور التي إذا دخل فيها العبد ربما يجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني: وأجمع المسلمون على تحريم القتل، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وحسرته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، فالقاتل مقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الموبقات أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: حكم الله الربا والصدقات.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان مس إلى قوله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول وهو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا وهو محارب لله عز وجل محارب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال يوسف بن عباس يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك خذ سلاحك للحرب، آكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه. آكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرزة، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه فيه حجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون أي من القيامة له كما المجنون لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبط الشيطان من المد، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آكل الربا ممحق البركة، ما عنده إيمان بركة، يمحق الله الربا يزعم الله الربا ويذب الصدقات والله لا يحبك لك كفار. وقال عليه الصلاة والسلام الربا وإن كثر فإن عاقبة تصير إلى قل أو إلى قل، رواه الإمام أحمد صاحب الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يتسع الحياة ولو حصل له ما حصل، هذه الدنيا هذه أمور، فلا يمحر نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانت قلت عليه، فإنه يصبر الله يبتلي في هذه الدنيا. أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت نعيم حياة ستأتي، لكن أنت تصبر في هذه الدنيا، هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ يبلوك أنت الآن في الدنيا، يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالمرض الأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم. هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ما لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا يا الله ابتلاك لماذا؟ لأن تصبر. هذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء يبتليك الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر، ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإجبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو أي ينفون إليه بمشاكل، معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم، ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم، وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه تولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة.

ترى لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره ها استثنى الله عز وجل منهم إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم ليس مصيره أي أن يكون متحرفا للقتال بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال أي كما يسمى الكار والفرض ليس لخوفا من هؤلاء إنما من أجل يقاتل هذا لا يصل في هذا الثاني أن يكون منحاز إلى فئة إلى جماعة يرجع إليهم من الجانب الآخر فيكون هو ما خرج من هنا إنما من أجل أن يساند هؤلاء وينحاز إليهم فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا للقتال الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10 ثم الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فليكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 يعني الواحد مقابل 2 إذا كان 3 فله ذلك له أن يرجع لأنه لا لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى هذا من التولي لو هرب لو فر من الزحف فإنه يعتبر تولي وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان ونهاهم عن الفرار إذا التفت الأحكام إلى أن رحمه الله وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر كما ورد بذلك الحديث الصحيح وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد ومفهوم الآية أن المتحرف في القتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به إلى آخر ما قال رحمه الله والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن الحسيني رحمه الله محمد صالح الحسيني رحمه الله قال فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب لماذا قال رحمه الله لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله ويتضمن كثرة قلوب المسلمين ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار نصر بعد الآن أي دقيقة طيب. إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل أقول الشيخ نكمل بعد الأذان بقي معنا ولا خلاص نقف عند هذا نكمل بعد الأذان من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال اليتيم قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أكل مال اليتيم يعني التهفي عليه وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به ليس فقط أن يأكل ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا يسأل هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره ليس من أجل اليتيم مصلحته لا من أجل مصلحته هذا يعتبر

الأكل مال اليتيم وغير ذلك من الأكل. البيت هذا البيت الذي لو اليتيم أخذه واستنفع به هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم غير اليتامى؟ أموال النساء، أموال الأطفال مثلا، لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم. سهل أن يأكل، أن يكون هذا أن يأتي إليه وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصح في دينه ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأديب وبما يصح في دنياه، أيضا بما يصح في دنياه من مأكله مشربه ملبسه مسكنه حفظ ماله تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة، وحتى تستشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك تنظر إليه تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم، تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم الذي إذا أنت مغادر من هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة ضعفاء، تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. فقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل المثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه، فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الحق لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الآية. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. فالله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قرن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق التي له، وذلك لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كهف اليتيم. جاء في البخاري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا، وقال بصحيح سبب الرسول أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا، أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة عظيمة، أنا وكاف اليتيم في الجنة هكذا، وقال في إصبعي سبب الوسطى. وعند مسلم كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تقفل ولدها اليتيم

أو الجد أو الجدة أو الأخ أو لم يكن هناك قرابة، فالكافر كافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم، يعني لو حتى لو كان قريب له، عمه جده خاله خال اليتيم هكذا، أم اليتيم كفلته أيضا هي تعتبر في هذه المثابة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان كافر اليتيم فكيف بمن يأكل مال؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف؟ مال هذا الضعيف، والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا أكل. هذا الكلام كله لا ينبغي، ما ينبغي أن يكون ذلك. اتق الله عز وجل، بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم لا تأخذ من مال إن كنت غنيا، إن لا تأخذ منه شيئا، وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقي رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلبات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ سليمان عبد الله بن عبد الوهاب: وقذف قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكسرها الحافظات فروجهن منه، حافظ فرجها من الزنا، والمراد الحرائر العفيفات. ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر المقال. والغافلات، إذن عندنا محصن عرفنا المحصنة أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري محصنة من لم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهك به من الزنا. والمؤمنات أي بالله احترازا عن قذف الكافرات فإنه من الصغائر. قال ابن الملقي رحمه الله تعالى: وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال كحكم المحصنات النساء ياسا واستدالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليل في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من عقوبات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة أنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد بأن يوجد 80 جلدة، هذه في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم، لسان الذي تكلمت عليه أنت، لسانك ينطق، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين.
يعاقب القاذف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لعنوا في الدنيا والآخرة الذي يقذف. يا أخوة تروها الآن القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي يا فلان يا جاري يا لوطي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف يا هذه الكلمات، هذا هو قذف فلان كذا، عاهرة العاهر الزاني كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة أطول الوعيد، لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد، إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ممنوع عن رحمة الله عز وجل، ماذا يرجى منه؟ احذر يا أخوان، احذر من هذه الكلمات. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه، من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة، هذا الفعل العظيم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمنا فيه وكذبته، إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقاذف يعاقب بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما، وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح ينطقها الله لا ينطق كل شيء. فالحذر حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين. أعراض المسلمين ليست سهلة، الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في في في في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وعذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بها، وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي، في هذه الأمور التي منها نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث، حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل، حفظ للعرض، حفظ للنسب، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة، التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر وخطورة هذه المعاصي وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي موبقات أي مهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، قال اجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخافه على نفسك، تخافه على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خافه على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كفرها، لكن خاف على نفسه. الإنسان يخاف على نفسه من أن يقع في المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الربا في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه يسهل عليه ذلك. الحذر الحذر الحذر الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور، والحذر تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم، أنت في حال هذه الحياة أنت من أجل في ابتلاء، الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. انظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما.

0: تفرق لنا من بعده تفرق معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يدهم بتأييده وأن يجعلهم حمادا لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: الدرس الثالث.
2: وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على صفة الجنة من النونية الكافية الشافية للحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700. قد تكلمنا في المجالس الماضية على ما ذكره رحمنا الله وإياه من أول الكلام على صفة الجنة، وما ذكره علينا وعليه رحمة الله من الكلام على أبوابها. ولما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبواب وأن عدتها 8، ذكر رحمه الله تعالى أبواب الجنة وأن عدتها 8، ثم ذكر بعد ذلك مقدار ما بين الباب والباب والباب منها. هذا فصل عقده رحمه الله، فقال: فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. وهذا الفصل عقده ليبين أن أبواب الجنة 8 بينها مسافات، وبين كل باب أو مصراعي كل باب من هذه الأبواب أيضا مسافات. فهناك مسافة بين الباب والباب، وهناك مسافة بين عضادتي الباب. قد مر معنا أن الرب سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وهذه السعة أيضا اشتملة على هذه الأبواب 8. فقال الناظم رحمه الله تعالى: 70 عاما بين كل 2 من ها قدرت بالعد والحسبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل، وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفه.

قدرت بالعد والحسبان، أي إن أنها عدت وحسبت كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ يقول: هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان. يقول إنه قد دل على هذا الذي ذكرته لك وبينته لك حديث لقيط، وهو حديث طويل قد ذكره الحافظ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وذكره أيضا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، إلا أنه قد طول الكلام عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وانتصر لهذا الحديث وصححه وعاب على من ضعفه وأنه لا يعرف له سلف في تضعيفه، وأن هذا الحديث قد اشتمل على أنواع من العلوم وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها المسلم ويحتاج إلى تأملها. ولذلك قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفان، أي كم حواه هذا الحديث من العرفان. هذا الحديث ساقه في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد مسنده، وقد رواه أيضا الطبراني، وهو من حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في خروجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن عدة أو أن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة 70 عاما، فقال: لعمر إلهك إن للنار 7 أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. ثم ذكر الحديث وهو طويل. قال رحمه الله في الزاد: رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. ثم ذكر أن عبد الله بن الإمام أحمد رواه، وابن أبي عاصم، وجماعات من أهل العلم. فهذا الحديث على ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله صريح في هذا الباب، وأن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة وهذا العدد من السنين. ثم ذكر فصلا آخر يبين فيه مقدار ما بين البابين، فقال رحمه الله: فصل في ما بين الباب الواحد، أي ما بين مصراعي الباب الواحد. فقال رحمه الله: فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد، لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روي تقديره ب3 أيام لكن عند ذي العرفان.

عن البخاري الرضاه ومنكر وحديث راويه فذو نكران. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما بين المصراعين من مصراعي باب الجنة، أي ما بين دفتي الباب كم يكون، ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى وقوع الخلاف في ذلك، أعني إلى وقوع اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكان ذلك في المرفوع أم كان ذلك في الموقوف. وذلك أن ظاهر الأخبار التي جاءت في مصراعي الجنة في ما بين مصراعي الجنة فيها نوع من التعارض بالنسبة لظاهر اللفظ، بالنسبة لظاهر الألفاظ. أصحها وأصرحها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ثم وسيأتي ذكره، ثم بعد ذلك ما جاء موقوفا عند الإمام مسلم في صحيحه عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك ما جاء ولكنه معلول في التقدير بأنها على مسيرة 3 أيام. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، لما دعا أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذراع فنهس منه نهسة، قال في هذا الحديث الطويل حديث الشفاعة: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وهذا متفق عليه، وإنما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى، ومكة معروفة وبصرى بلد بالشام، وهذه المسافة جاءت بدون تحديد لهذه أو لعدد السنين، جاءت بدون تحديد لعدد السنين. أما في صحيح مسلم وهو الموقوف، أعني حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه لما خطب خطبته العصماء وهي في صحيح مسلم خطبة جليلة القدر، قال: ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. هذا في صحيح مسلم لكنه موقوف على عتبة ابن غزوان رضي الله عنه. أما حديث 3 أيام فهو حديث سالم بن عبد الله عن النبي قال: الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجد 3، ثم إنهم لا يضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. ولكن هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن القيم علينا وعليه رحمة الله حديث منكر لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا فإن المقدم لا شك هو ما في الصحيحين، ثم ما جاء في صحيح

من قول عتبة بن غزوان وهو صحابي رضي الله عنه محمول إما على السرعة في قطع هذه المسافة بين مصراعي البابين فتقاس بالسرعة كما يشير إليه كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حاج الأرواح، أو أن الترجيح قائم على حديث أبي هريرة في الصحيحين ثم تنظر هذه المسافة، لأنه أيضا ذكر علينا وعليه رحمة الله أنه لا يمكن أن تقطع هذه المسافة في 40 سنة، في 40 سنة، يعني أنها تقطع في أقل من ذلك. فهو يقول هنا: لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، وهو الذي أشرنا إليه من حديث عتبة ابن غزوان. والحديث الذي أشار إليه هو حديث الذي سبق الكلام عليه. ولقد روي تقديره بثلاثة أيام، لكن عند ذي العرفان أعني البخاري الرضا هو منكر، وحديث راويه فذو نكران. فهو عنده حديث منكر، يعني عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الأبواب الثمانية التي يدخلها أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أن هذه الأبواب لكل باب يدخله الإنسان مفتاح لا بد وأن يفتح به. فقال عليه رحمة الله: فصل في مفتاح باب الجنة هذا، وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان، لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. يذكر رحمه الله تعالى أن الجنة لا بد لها، أو أن أبواب الجنة لا بد لها من مفتاح، وهذا اللفظ جاء مرفوعا صريحا، أعني مفتاح الجنة جاء مرفوعا صريحا من حديث شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وغيره، ولكن شهر بن حوشب عند أئمة الحديث وأهل العلم من المحدثين وعلماء العلل ينصون بأن شهرا لم يسمع من معاذ بن جبل، وهذا ذكره البزار بعد روايته، وقد أعله بالانقطاع جماعة من الحفاظ، وعامة أهل العلم على أن شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ بن جبل. وعلق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا كما قلنا عند الإمام البخاري في صحيحه، وقد وصله في تأريخه. وجاء هذا أيضا، يعني مفتاح الجنة لا إله إلا الله، جاء من حديث أنس

مرفوعا أيضا، ولكنه أيضا لا يصح، خرجه أبو نعيم في كتاب صفة الجنة وإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ آخر إن السيوف مفاتيح الجنة، ولكنه أيضا حديث ضعيف لا يصح. ومدار هذا الأمر على ما جاء عن وهب بن منبه عند البخاري معلقا، مما يدل على عناية أهل العلم بهذا الأمر، وهو اتفاق أهل السنة والجماعة أو اتفاق أهل الإسلام على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، فلا إله إلا الله مفتاح الإسلام في الدنيا، كما أنها مفتاح الجنة في الآخرة. وقد جاءت أحاديث تدل على أسباب تفتح لها أبواب الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى. وفي بعضها كلام، ولكن الاتفاق والإجماع منعقد من أهل الإسلام على أن دخول الجنة أو لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى قال مبينا هذا المفتاح وما يتبعه: مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، وهي لا إله إلا الله، تلك شهادة الإيمان. أسنانه، أسنان ذاك المفتاح، أسنانه الأعمال، وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. فشرائع الإسلام والواجبات وفعل الأوامر وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي ما يفتح الله به الجنة لعباده. فالواجب على المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. والإشكال هو ما يعرض للإنسان من أنه ربما يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله ثم فعل ما بدا له من الأفاعيل لا يرفع رأسا بأوامر الله ولا يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولابن القيم عليه رحمة الله كلام نفيس جليل القدر في مفاتيح الأعمال وفي مفاتيح الخير وفي مفاتيح الشر، ذكرها بعد أن تكلم على هذه المسألة في كتاب حاد الأرواح. فمفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة، إلى أمور ذكرها هي مفاتيح الخير. ينبغي على المسلم أن يرعاها حق رعايتها، وأن يوليها أعظم الاهتمام وغايته. ثم إن الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله بين منشور الجنة الذي يوقع لصاحبه، وأنه لا يدخل إلا بهذا المنشور، أسأل الله أن يجعلنا وجميع المسلمين من أهلها. فقال: فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها. والمنشور والكتاب الذي يكتب عموما. قال رحمه الله: هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح

الديان. فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان. ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن. فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان. فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في أرحاف الأرض هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان، بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان. وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. والأمر من قبل ومن بعد له: سبحانك اللهم ذي السلطان. والأمر من قبل ومن بعد له: سبحانك اللهم ذا السلطان. هذا الموضع ذكر فيه ابن القيم هذا الأمر العظيم الجليل الذي تتخوف عنده قلوب المؤمنين، بل ترتعد إن كان ثم إيمان. وذلك أن العبد لا يدري ما حاله عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث القبضتين الذي سيأتي بيانه. العبد لا يدري ما يؤول إليه حاله وما يكون إليه مآله، فلا يدري أيكون من أهل الجنة أم يكون من أهل النار، هل هو ممن يدخله الله سبحانه وتعالى إلى جنة الخلد، ثم هل هو ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أم أنه يناقش الحساب. ابن القيم علينا وعليه رحمة الله يقول هذا: ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن. سيبين هذا التوقيع وما معناه. ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان. ما التوقيعان المشهودان؟ يقول إحداهما: بعد الممات وعرض أرواح العباد على الديان به على الديان. فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان. هذا الديوان ما هو؟ ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن. هذا ديوانهم، كتابهم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لهم. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب في قبض الأرواح، وأن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه معهم الحنوط من حنوط الجنة.

وكفن من كفن الجنة، ويأتيه ملك الموت فيقبض روحه وينادي روحه فتزل كما تزل القطرة من في السقاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وأنه يصعد بروحه إلى عليين، وكلما مر على ملأ من الملائكة تمنوا أن يعرج بروحه من قبلهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذه منزلة عظيمة، يبشر بجنة الخلد قبل عند موته وعند خروج روحه. وهذا معنى قول الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالرب سبحانه أخبر أن كتابهم كتاب مرقوم، يعني أنه مكتوب كتابة حقيقية خصهم الله سبحانه وتعالى وسماهم بها وسماهم أبرارا، ولم يذكر شهادة على هذا الكتاب: إذ كفى بالله شهيدا، وإنما ذكر الشهادة على كتاب الفجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذا في الحديث الطويل قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. والرقيم هو الكتاب، أو المرقوم هو المكتوب، والرقم نوع من الكتابة، وهذه منزلة عظيمة أفاض الله سبحانه يفيض الله بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ثم إنه ذكر بعد ذلك التوقيع أو المنشورة أو الكتابة أو الرقم الثاني، فقال: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني. ما عنوانه؟ عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان، باسمه لفلان ابن فلان. وما جاء في الأحاديث أو انتشر عند بعض الوعاظ من أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة ليس بصحيح بل باطل، مخالف لما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهما: ينصب لكل غادر اللواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالأحاديث التي جاءت أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم لا يصح منها شيء، وإنما هي من أشجاع الوعاظ. حديث الكتابة وحديث القبضتين الذي ذكره الحافظ ابن القيم سيأتي الكلام عليه. قال: عنوانه هذا الكتاب، هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت، ولكن القطوف دواني. قطوفها دانية، هي في عليين ومرتفعة وعالية، ولكن قطوفها دانية كما سيأتي بيان ذلك في صفتها. هذا: وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. هذا هو التقدير ومسألة القدر، وسيأتي كلام ابن القيم عليها. بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. ماذا يريد بحديث القبضتين؟ ذكر في الحادي رواية الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من فلان، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث ضعفه طائفة من أهل العلم. وجاء أيضا عن سلمان

يعطى عن النبي يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث أيضا أعله طائفة من أهل العلم، وابن القيم سكت على هذين الحديثين، الدارقطني أعله بالتفرد والغرابة، ويعني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما أشار إليه الحافظ ابن القيم فيما يتعلق بالقبضتين فإنه حديث صحيح، حديث صحيح، أعني أن الله قبض قبضة فقال هذه هؤلاء للجنة، وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار. وهذا الحديث جاء عن صحابي يقال اسمه عبد الله، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله ومغفرته، من حديث أبي نظرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وأخرى باليد الأخرى وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وجاء أيضا بلفظ من حديث أبي نظرة مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وقال هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا فقال هذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. هذا حديث، قال شيخنا رحمه الله، هذا حديث صحيح، والجرير اسمه سعيد بن أبي إياس وهو مختلط، ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط. فهذا الحديث القبضتين كما سمعتم حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي اشتد خوف السلف. انظر إلى هذا الصحابي رضي الله عنه، يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بجز شاربه ثم إنه يقره، بمعنى أنه يموت قبل أن يبلغ المدة التي يحتاج معها إلى قصد شاربه، وأنه سيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمن. قد جاء عن طائفة من السلف والعلماء كإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار أنه كان يقبض على لحيته ويقول أين منزل، يبكي ليلا طويلا ويقول أين منزل مالك. يقول ابن القيم رحمه الله بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، لأن هذا يحمل المرأة على العمل وعلى طاعة الله وعلى أن يبادر إلى الأعمال الصالحة، وألا يرده علم الله سبحانه وتعالى فيه، لأن الله جل وعلا كما هو قول أئمة السنة لا يعاقب العباد على علمه فيهم أو علمه بهم، وإنما يعاقبهم على أعمالهم. فانتبه لهذا بارك الله فيك. الله جل وجلاله بين في كتابه الكريم أن الناس يوفون أعمالهم ويعطون ما عملوا يوم القيامة، وهذه الحديث حديث القرآن.

الأرض كغيره من الأحاديث التي آمن بها أهل السنة، وهي علم الله سبحانه وتعالى بالعباد، وعلم الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل في علاه. هو علم الله في هذا العبد، لكن موجب العقاب موجب العمل. قال رحمه الله: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه: هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان، اللهم اجعلنا منهم. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. يقصد رحمه الله ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود المتفق عليه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أو إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا كما قلت لك إنما هو علم الله فيك، وأنت تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وألا يردك استشكالك لبعض أفراد وأحاد العلم والقدر ومرتبته، فإنه باب لا يحسنه كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال رحمه الله: بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. تقدم حديث القبضتين سبحان. ثم لما كان المقام مقام تسليم وإيمان وخضوع وإذعان، وأن الله جل وعلا حكم عدل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه جل وعلا حكمته بالغة، وأنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، أتى صاحب النفس الإيماني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بأبيات ختم بها هذا الفصل، تدل على مقام التعظيم والإجلال والجبروت والملكوت والإكرام والسبحان والعزة والجلال التي ينطرح عندها كل كبر وخضوع، كل كبر وعتو من العبد. يقول رحمه الله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان يعني تنزه ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والعظمة، تنزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن أن يظلم أحدا من عباده. والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. سبحان الله، هذا هو التعظيم للرب، هذا هو الإيمان، هذا هو الإجلال، هذا هو التقدير، هذا هو التسبيح، هذا هو التنزيه. وهذا ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الثلاثة الفصول، أو في هذه الأربعة الفصول التي تقدمت، وكلها من مباحث أبواب الجنة. ولا يزال أيضا في كلامه بقية فيما يتعلق بصفوفهم ودخولهم.

0: وأول زمرة تدخل الجنة وثاني زمرة تدخل الجنة، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها بهذا القدر. سنكتفي في هذا المجلس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربعة منح: أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف، أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ

القرآن وتدبر وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل، المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن، الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن، فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار. وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل
أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء. وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء مثنى وثلاث.

ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا، من هدي القرآن، من هدي القرآن التي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش حظ الأنثيين، شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش أيديهما جزاء بما كسبا الآية، هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش، فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة، لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة تعالي بأداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن، تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته، هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن.

0: يجني إلا شوكة والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت. يبادر، وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله.
1: فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في لقاء مضى الكلام عن هذا الحديث وما يتعلق به من وجهين، وبقي لنا الكلام وتتمة الكلام عن حوزته أو وقفنا عند الوجه الثالث، مسائل وفقه الحديث أو متعلقة بفقه هذا الحديث، أولاها فيما يتعلق بنكاح الشغار أو ما يسميه البعض بنكاح البدل، وهذا النكاح محرم، وهو من أنكحة الجاهلية لما فيه من ظلم للمرأة وغضب لحقها أو حقوقها، وفيه تلاعب بمسؤولية الولاية. ومن أدلة تحريمه حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وما جاء بمعناه أيضا من أحاديث مرة. وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على تحريمه، وأن النهي الوارد في حديث الباب لا يختص بالبنت، لأنه عندما فسر وفسر الصغار قال أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره، فهو ذكرها النهي لا يتعلق بالبنات فقط، بل يذكر كل من تحت ولايته من أخت إلى غير ذلك، وبنات أخ وغيرها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله بالأم عن هذا النكاح: لا خلاف بيننا، لا خلاف عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه. وتقدم معنا في اللقاء المنصرم أثر أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بما أخرجه أبو داود أحمد وغيرهم، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بنت ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان قد جعل صداقه، فكتب معاوية رضي الله تعالى عنه إلى وإزاح خليفة إلى نائبه مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال أي معاوية رضي الله عنه في كتابه إليه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله المحلى على هذا الأثر قائلا: هذا معاوية بحضرة الصحابة لا يؤمن

منه مخالف يفتح هذا النكاح ويقول انه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الامام عبد البر رحمه الله في التفسير: اجمع العلماء على ان نكاح الصغار مكروه لا يجوز. ومراده بالكراهة هنا التحريم لا الكراهة في اصطلاح الاصوليين. ويقول الحافظ النووي في شرح مسلم: كان الصغار من نكاح الجاهلية، وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، وحكى الإجماع في تحريمه القرافي أيضا في الذخيرة. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى جمع العلامة ابن القاسم. وهنا ننبه إلى فائدة وتنبيه ذكره الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا، أن يدخلهن أو يتناولهن ماذا؟ التحريم. المسألة الثانية بارك الله فيكم: بعد أن تقرر أن نكاح الصغار محرم وأنه من أنكحة الجاهلية، بقي التعليق على بعض الجزئيات المتعلقة بزواج أو بالزواج من الأقارب ومن تحت الولاية. هل هو داخل في الصغار أم لا؟ بعض الصور تدخل في الصغار وبعضها ليس كذلك. ويتضح هذا بتفصيل هذا الكلام، فأقول: الصورة الأولى أن يتزوج كل منهما من قريبة الآخر، أن يتزوج كل منهما من قريبة الآخر أو من تحت ولايته، لكن دون اشتراط، دون اشتراط زواج أحدهما، أن زواج أحدهما مبنيا على ماذا؟ على زواج الآخر وغير متوقف عليه. إذن لا يوجد ماذا؟ اشتراط أن يزوج كل منهما بنت أو أخت أو من تحت ولاية الآخر، وليست هناك نية مبيتة منهما لذلك، مع وجود ماذا؟ مهر وصداق، مع وجود مهر وصداق مسمى لكل منهما. فإذا ما كان الأمر كذلك استوفيت جميع أو بقية شروط النكاح الصحيح، فهذه الصورة لا تدخل في نكاح الصغار، وعليه لو تم العقد كذلك فالعقد صحيح، فالعقد صحيح، لأنه ليس بينهما اشتراط ولا تبييض نية، وبينهما صداق، واستوفيت ماذا؟ شروط ماذا؟ شروط النكاح الصحيح الأخرى. وهو إن كان كل منهما تزوج ممن تحت ولاية الآخر أو من أخته، جاء هذا اتفاقا وعرضا لغير هذا من غير توافق ولا توافق ولا تدليس نية، وهذا جائز وسائل كما مر. إذا هذه الصورة غير ماذا؟ غير داخلة في نكاح الصغار. الثانية أن

كل واحد منهما على ابنة الآخر، أن يعقد كل واحد منهما على ابنة الآخر أو قريبته لمن تحت ولايته مع المشاركة. مع ماذا؟ مع المشاركة. ولكن ليس هناك تسمية للصداق المهر، لا يسمى الصداق ومهر كل منهما. فهذه الصورة هي صورة ماذا؟ من صور نكاح الشرار، وعليه لو تم العقد فالعقد باطل وفاسد، سواء حصل هذا قبل أن يدخل بها أم بعده، أحدهما دخل ثم الآخر ماذا عقده وشارطه وهكذا، سواء دخل قبل الدخول أم بعد الدخول. ما الدليل على التحريم والفساد؟ حديث الباب هذا الذي معنا، حديث الباب الذي معنا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بعد أن ذكر هذه الصورة التي جاءت والتي جاء ذكرها في حديث الباب، قال رحمه الله: هذا الشرار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل النكاح وهو مفسوق. وهو ماذا؟ مفسوق. ويقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: هذا ما لا خلاف بين العلماء فيه أنه الشرار المنهي عنه في هذا الحديث، في هذا الحديث، يقصد حديث ابن عمر. وقال رحمه الله في الاستنكار: لا يصح عقد هذا النكاح، ويفسخ قبل البناء وبعده، قبل البناء وبعده. هذا القول وإفساد هذه الصورة هو قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من أهل العلم. وضح هذا. ذهب بعضهم إلى أن لو سمي الصداق فإنه يمضي، أي النكاح والعقد، وهو رأي الحنفية، لكنه مرجوح، لكنه ماذا؟ مرجوح. والصواب عليه جماهير اهل العلم ممن ذكرنا وغيرهم للنص فيه. لماذا؟ للنص فيه حديث الباب. ووجه الدلاله فيه انه نكاح طابق النهي، نكاح طابق النهي، فإذا طابق النهي فسد، فسد بها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أمته كما في الصحيح، في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. إذا القول بأنه لو سمي المهر صح غير صحيح، وهو قول مرجوح. الصورة الثالثة هي كالصورة الثانية، الصورة الثالثة هي كالصورة الثانية، لكن الفرق بين الصورتين أن الصورة السابقة ليس فيه تسمية الصداق، والصورة الثالثة فيها تسمية ماذا؟ فيها تسمية الصداق، تسمية المهر. هذه الصورة يسميها أو يطلق عليها المالكية، أو يسميها بعض فقهاء المالكية بوجه الصغار، وجه الصغار. ما معنى وجه الصغار؟ وجه التسمية لهذه، وجه التسمية لهذه

أنه صغار من وجه دون وجه، من وجه دون وجه. فمن حيث تسمية كل واحد منهما المهر والصداقة، المرأة لا يكون صغارا، ومن حيث الاشتراك والاتفاق هو ماذا؟ هو صغار، هو صغار. لهذا يقال ماذا؟ يسميه البعض وجه الصغار، وجه الصغار. هذه الصورة هي محل خلاف في الحقيقة بين أهل العلم، هي محل خلاف بين أهل العلم، ويجمل الكلام فيها على قولين. الأول منهما أن هذا العقد بهذه الصورة يصح إذا سمي الصداقة، يصح إذا سمي الصداقة فإنه ماذا؟ يصح، وهو قول للإمام الشافعي وأحمد في رواية، وهو مذهب الحنفية، وقال به بعض علماء المالكية. وما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار شيخ الشيوخ الإمام محمد بن إبراهيم على الشيخ المفتي السابق للديار السعودية، وهو اختيار شيخنا العلامة الفقيه محمد بن تيمية رحمه الله الجميع. وقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بهذا الاختيار، فقال: إذا زوج الرجل ابنته الرجل ابنته الرجل إذا زوج الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها، على أن يزوجه الرجل ابنته أو المرأة التي يلي أمرها، على أن صداق إحداهما كذا لشيء يسميه، يعني يعين الصداق، وصداق الأخرى كذا لشيء يسميه أقل أو أكثر. قال رحمه الله: فليس هذا في الصغار المنهي عنه. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما إن سموا مع ذلك صداقا فقال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ومهر كل واحدة منهما 100، أو مهر ابنتي 100 ومهر ابنتي 50. قال: لا تفرق، ما في توافق، أقل أو أكثر. فالمنصوص عن أحمد فيما وقفنا عليه صحته. والوجه في هذا عنده وتسويغ هذا عنده أنه جاء تفسير الصغار في حديث الباب، جاء في تفسير الصغار في حديث الباب ليس بينهما صداقة، أما وأنه تسمي الصداقة فخرج عن كونه ماذا؟ صغارا. وكذلك من الأوجه عنده الوجه التصحيح أنه شرط في العقد هذا الشرط وسمى فيه المهر، فلا يفسد حينئذ عقد النكاح، فلا يفسد حينئذ عقد النكاح. ومن الأوجه أيضا التي ضرروا صحة هذا الفعل أو هذا العقد انتفاء الظلم عن المرأة، انتفاء الظلم او الاطراء على المراه المزوجه، فكان هذا الشروط الوارده فيما لا في باب النكاح، في باب النكاح. ويقول الامام محمد بن ابراهيم على الشيخ رحمه الله: وقد سئل عن نكاح البدن، قال رحمه الله: وكانت كل واحدة منهما زوجتين راضية ولها مهرها كاملا، رضيت مع

أجاب بعد أن سئل على السؤال قال إذا كان الأمر كما ذكرت أيها السائل من أن لكل واحدة من الزوجين أو الزوجتين مهر مثلها وأن كل واحدة منهما راضية بالزوج الزواج من الآخر فلا بأس بالزواج المذكور وليس هذا من الشراء المحرم انتهى كما في فتاوى مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله. ومثل هذا الأمر وسار شيخنا ابن تيمية رحمه الله في شرحه المنذر. القول الثاني أن هذه الصورة داخلة في الشغار المنهي عنه وهي صورة من صور ماذا؟ نكاح الشغار المنهي عنه وأن وجود الشرط تزوجني على أن أزوجك وجود الشرط كاف في جعله من نكاح الشغار وعليه فلا يصح العقد ولو وجد معه مهر مثل وهذا القول قول الإمام الأوزاعي ومالك وهو المشهور في مذهب المالكية وهو رواية عن الإمام الشافعي وهو مذهب الظاهرية واختاره بعض الحنابلة كالفرق رحمه الله واختيار الإمام عبد العزيز بن باز وبه أفتت اللجنة الدائمة. يقول علامة الفرق في مختصره وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك أيضا صداقة يعني جعلوا ماذا؟ الصداقة جعلوا الصداقة وذكر البادي العلامة البادي في المنتقى فقال فإن كان فيهما ذكر مهر مثل أن يقول زوجتك ابنتي بمئة على أن تزوجني ابنتك بمئة فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز أنه لا يجوز واستدل من قال بالمنع هذا وعدم صحة هذا النكاح بأدلة كثيرة التي جاء فيها النهي عن عموم نكاح الشغار مطلقا كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا شغار في الإسلام وجاء في مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصغار نهى عن الصغار وأيضا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند الترمذي للجامع النسائي في المجتمع وغيرهما وهو حديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام لا جنب ولا جنب ولا صغار في الإسلام ومن انتهب نهبه فليس منا فليس منا وغيرها مما جاء في معناها مما جاءت النصوص فيها باطلاق النهي عن نكاح ماذا الشغار واما ما ورد من تفسير الشغار في حديث ابن عمر فقد مضى الكلام عليه بانه مختلف في رفعه ورأى جماعة من أهل العلم أنه مدرج من أحد الرواة إما من ابن عمر وهو تفسير أو من نافع أو من مالك على ما مضى بيانه لكم في اللقاء المنصرف فلما كان الأمر كذلك لا ينبغي الوقوف عند هذا والقول بأن أصل تفسير الشغار في هذه الصورة هي صورة وليست هي صورة الجامعة لكل ذلك وعندما تنظر إلى مأخذ الكلام وعلة

نعم، تعرف من أين نشأ الهدى، وتحليل علة الهدى. يقول الإمام ابن القيم في كتاب المعاد بعد أن أورد جملة من الأحاديث، حديث النهي عن صغار هذه، قال: واختلف في علة النهي، فقيل هي جعل كل واحد من العبدين شرطا في الآخر، شرطا في الآخر، وقيل العلة التشريك في البضع، وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى، جعل البضع مهرا كل واحدة مهرا للأخرى، وهي لا تنتفع به، لا تخدم شيئا، جعل البضع مهرا، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى من؟ إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته لتمليكه لبضع موليته، وهذا ظلم لكل واحد من المرأتين، وإخلاق لنكاحهما عن مهر تنتفع به، تنتفع به. قال: وهذا هو الموافق للغة العرب، فإنهم يقولون: بلد شاذر شاذر من أمير، وجار شاذرة من أهلها، أي إذا خلت، كما مر معنا في الأوجه الستة في المعاني. وشرر القلب وشرر الكلب، قال: إذا رفع رجله وأخلى مكانها. قال: فإذا سموا مهرا مع ذلك، سموا مهرا مع هذه المشاركة، زال المحذور ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد، فهذا منصوص رحمه على الاختيار بما مر. واما من فرع فقالوا: ان تم قال مع التسليم، يعني لو تم ما ذا المهر، ان بضع كل واحده مهر للاخرى فسد، لانها لم يرجع اليها مهرها وصار بضعها لغير المستحق، وان لم يقولوا ذلك صح. والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك، متى عقدوا على ذلك، وإن لم يتعاقدوا يعني أصل، وإن لم يقولوا بألسنتهم أنه لا يصح بتواصل سبيل للنية، لأن الأصول في العقود المعتبرة، لأن القصود في العقود معتبر، والمشروط عرفا كالمشروط لفظا، فيقوم العقد بشرط ذلك والتوافق عليه وليته، فإن تم لكل واحدة مهرا فيها صح. وبهذا تظهر حكمة النهي باتفاق الأحاديث، واتفاق الأحاديث في الباب، واتفاق الأحاديث في الباب. رجح الإمام شيخ الإسلام التعليل الثاني مما ذكره تلميذه ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المسلمية، والذي يظهر والله أعلم من القولين من رجحانه هو القول الثاني. وماذا؟ القول الثالث، أعني بعدم صحة هذا العقد وهذا النكاح، وأنه صورة من صور الشرار المنهي عنه، وذلك لدخوله في عموم الأحاديث المطلقة بالنهي عن الشرار كما مر ذكر بعضها، ولما تقدم أيضا من فهم جمع من الصحابة.

كما مر من اثر معاويه رضي الله تعالى عنه. ومع هذا قسمه ماذا؟ نعم صداقه، كما في الاثر قال وكان قد جعل صداقه، فامر مروان بالتفريق بينهما وقال هذا الشرار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر له حديث او اثر صحيح وذكرته في لقاء المنصرف من صححه من اهل العلم وكذلك. ونقلت قبل قليل قول الحافظ بن حجر رحمه الله من ان معاويه رضي الله عنه قال هذا وحكم به وامر بالتفريق بينهما بجمع او بين امر الصحابه ولا يطرح له منه مخالف، وافتح وفتح المساح وفرق بينهما ونص على ان عن معاويه نص رضي الله عنه على ان هذا هو الشرار الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، مع انه ما سمي الصداقه. ولو جئنا وحصرنا تفسير الشرار بلا صداقه كما في لفظ الباب لصار ثمة ماذا؟ إشكال، والقضية فيها ما فيها أعني من أجل إثبات اللفظ رفعا أو وقفا أو إدراجا كما مر بيانه. وهنا تنبيه نبه عليه الإمام محمد بن إبراهيم، مع أنه يقول بالقول الأول أليس كذلك؟ نبه الشيخ تنبيها مهما، يقول رحمه الله وينبغي أن يلاحظ في المستقبل سواء هذا أو غيره سائل أو غيره بأن لا يعقد نكاحا فيه مبادلة، فيه ماذا؟ مبادلة، الذي يسمى نكاح البدل. لا يعقد نكاحا فيه مبادلة سواء ذكر فيه مهرا أو لا، لقوة، انظر إلى عبارة الشيخ، قال لقوة القول بفساده، لقوة القول بفساده، يعني فساد هذا العقل هذا المنكر، لما فيه من فساد عظيم، لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه إيثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وهذا كما لا يخفى لا يجوز، ولأنه يؤدي أيضا إلى حرمان النساء من شهود أنسائهم كما هو الواقع بين غالب الناس المتعاطين لهذا الأمر، كما أنه يفضي إلى كثير من النزاع والخصومات بعد الزواج، بعد ماذا؟ بعد الزواج، مع أنه يختار القول الأول، إلا أنه أيضا ينبه ويعظم هذا الأمر، ويرى أن القول بفساد قول ماذا؟ عظيم. أين الدعاة الذين يدعون إلى حقوق المرأة؟ أين هم من أحكام الشريعة هذه في الحفاظ على حقها وحقوقها ومراعاة حتى في دقائق المسائل؟ شتان بين هذا يرفعون لواء الحقوق، وفي الحقيقة لا يرغبون في إيصال الحقوق إليهم، إنما هذا هو الواجب، وإلا حقائق الحقوق تخليصها ها من القيام بشرع الله ودعوتها إلى الانحطاط والانحلال وغير ذلك، وأن تكون سلعة كغيرها من السلع لا قيمة لها ولا حق لها ولا اختيار مع الأسف. والمشكلة أنك تسمع بعض من ينتسبون الإسلام أو بعض المسلمين المغفلين يرددون تلك البغاوات أقوال أولئك ولا يفقهون شيئا منها. من أراد أن يعرف حق المرأة في الإسلام فلينظر إلى هذا.

0: الشرعية مبينة لها وذاكرة لضرورة القيام بإعطاء كل ذي حق حقه. ثالث المسائل وآخرها من صور نكاح البدل، من صور نكاح البدل أن يزوج الرجل ابنته أو من تحت ولايته لشخص آخر، ويتزوج هذا الآخر ببنت أو امرأة تحت ولاية ذلكم الشخص، لكن دون اشتراط بينهما، دون اشتراط بينهما مع الرضا من الزوجتين والكفاءة وتسمية المهر لكل منهما. فما حكم هذه الصورة؟ فما حكم هذه لأن الاشتراط تسمية ماذا؟ المهر، الكفاءة موجودة، الرضا موجود، ولكن هذا زوج هذه وهذا زوج هذا. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين في المملكة السعودية فأجابت برئاسة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال السائل: ما حكم زواج البدل؟ يتفق الطرفان على أن يزوج كل منهما الآخر وأن يعطي كل منهما مهرا لزوجته. فأجابت اللجنة: إذا زوج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه الآخر موليته فهذا هو نكاح الصغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يسميه بعض الناس بنكاح البدل، وهو نكاح فاسد سواء سمي فيه مهر أم لا، وسواء حصل التراضي أم لا. أما إن خطب هذا مولية هذا وخطب الآخر موليته دون مشاركة، دون ماذا؟ مشاركة، وتم النكاح بينهما برضا المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح، فلا خلاف في ذلك، ولا يكون حينئذ من نكاح الصغار. إذا وجود الاشتراط علة لماذا؟ ما في مشاركة، هذا تزوج ثم رغب الآخر أن يتزوج ومن غير مشاركة ولا حكمية ولا توافق ولا أي شيء من هذا، مع وجود بقية الشروط الواجبة توافقها، فلا إشكال في هذا في صحته. وبهذا أفتى أيضا سماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله كما في مجموع فتاويه. نعم،
1: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
0: هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه في نكاح المتعة أو في النهي عن نكاح المتعة، والكلام عليه موجود. الوجه الأول تخريجه: الحديث هذا أخرجه الشيخان في الصحيحين، في الصحيحين من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما

رضي الله تعالى. واللفظ الذي ذكره المصنف هنا هو لفظ مسلم، هو لفظ مسلم. ما لفظه عند البخاري ان عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعه وعن لحوم الحمر الاهليه زمن خيبر. في حديث الباب ليس فيه ذكر لابن عباس. في حديث رواه البخاري فيه بيان ان هذا الحديث ذكره علي لمن؟ لابن عباس رضي الله تعالى عنه الجميع. واخرج في صحيحيهما الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب، الاول من طريق ابن عيينه عن ابن شهاب، طريق الثانيه طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنين محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحور الجنسية. واضح؟ هذا مهم فيما سيأتي. نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وفي اللفظ الذي مضى زمن خيبر. الوجه الثاني في معاني هذا الحديث، قال علي رضي الله عنه نهى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة. النكاح سبق بيان معناه لغة واصطلاحا في أول التعليق على الكتاب كتاب النساء فأغنى عن التكرار. أما المتعة فترى أن هذا اللفظ مركب من النساء وماذا لفظ المتعة. أما المتعة يقول الجوهري في الصحاح المتاع أيضا المنفعة، وما تمتعت به وقد متع به يمتع متعا. قال تعالى ابتغاء حيلة أو متاع، وتمتعت بكذا واستمتعت به بمعنى. والاسم المتعة، والاسم متعة النساء ومتعة الطلاق ومتعة الحج، لأنه انتفاع. وأمتعه الله بكذا متع، ومتعه بمعنى واحد. نخرج من هذا إلى أن معنى المتعة في اللغة الانتفاع، معنى المتعة الانتفاع. أما في الاصطلاح فبينه بين معناه الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، فقال رحمه الله: وجماع نكاح المتعة النهي عنه كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أو بعد، قرب أو بعد. ثم ضرب مثالا لهذا التعريف الذي ذكره، قال: وذلك أن يقول الرجل للمرأة نفحتك يوما أو عشرا أو شهرا أو نفحتك حتى أخرج من البلد، من هذا البلد، أو نفحتك حتى أصيبك فتحلين لزوج فارقك ثلاثة أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النفاح.

صراطا لازما الى على الابد او يحدث لها خلقه. انتهى كلامه رحمه الله. تلحظ في تعريف الامام الشافعي هذا وسياتي الكلام عن تمثيله. تلحظ في تعريف الامام الشافعي هذا ان عقد النكاح مفعشا مضروب على المرأة لمدة معلومة، يوم عشرة شهرا أو مجهولة، معلومة أو مجهولة، كقول حتى أخرج من هذا البلد إلى غيره. سواء عقد هذا اللفظ أو هذا العقد في لفظ النكاح، قيل فيه لفظ النكاح، وبوجود الولي والشاهدين أم لا. حتى لو وجد الولي ووجد الشاهدين كل هذا يعد من النكاح ماذا؟ المتعة. كله يعد من نكاح المتعة المنهوية. ولهذا لما قال رحمه الله مما لا يكون فيه النكاح مطلقا لازما على الابد او يحدث لها فرقه، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ افهم كلامه. يريد رحمه الله انه اذا انقضى الاجل المضروب يوم عشر شهر الى اخره، خرج من البلد المضروب بينهما، تفرقا من غير طلاق يطلقها به، فإن الفرقة حاصلة بمجرد انتهاء المدة المضروبة بينهما أو الأجل المسمى بينهما. ولا شك إذا كان الأمر كذلك لا ميراث لها، لو مات لا ميراث لها. هذا مراده رحمه الله. فإنت قوله يوم خيبر، قول علي رضي الله عنه نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، تقدم قبل قليل في الوجه الأول أن ذكرت أن رواية للبخاري فيها زمن زمن خيبر نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. هكذا جاء التنصيص بماذا؟ بخيبر، بالقاء المعجم. قال الحافظ ابن حجر هكذا لجميع الرواد عن الزهري، خيبر بالمعجمة أوله والراء آخره. هذا يسمى الضبط بالحروف لأن لا يلتبس، إلا ما رواه عبد الوهاب ثقفي عن يحيى ابن سعيد عن مالك في هذا الحديث، فإنه قال يوم حنين، يوم حنين. يقول الحافظ بمهملة أوله، بمهملة أوله ونونين، يعني حنين ليس فيها أي تصحيح. قال أخرجه النسائي والدارقطني ونبه، أي النسائي والدارقطني نبه على أنه وهم، على أنه ماذا؟ وهم، لفظ وهم فيه عبد الوهاب، والصواب فيه خيبر لا حنين. قال نبه على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب. ثم قال الحافظ وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى، عن غير طريق عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، فقال خيبر على الصواب. فعلم من جمع الألفاظ والطرق أن عبد الوهاب الثقفي رحمه الله وهي مناداته. يقول الحافظ وأغرب من ذلك، أغرب ما وقع فيه كذلك عبد الوهاب في هذه الرواية.
رواية أولى خيبر هي المحسوبة، جاءت في رواية فيها وهم ماذا حنين. أضرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة، يقول وهو خطأ أيضا، وهو خطأ أيضا في جهل. المراد بيوم خيبر هو زمن خيبر في الأرض الآخر، والمقصد زمان فتح خيبر، زمن فتح خيبر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصل في غزوة خيبر، قال موسى بن عقبة: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها في المدينة 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج غازيا إلى خيبر، ثم خرج غازيا إلى خيبر، وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية، وعده إياها وهو لنا بالحديبية. يقول: وقال مالك كان فتح خيبر في السنة السادسة. ينقل الإمام ابن القيم عن الإمام مالك أن غزوة خيبر وفتح خيبر كان في السنة ماذا؟ السادسة، والجمهور على أنها في السابعة. ثم قال: وقرع أبو محمد بن حزم بأنها كانت السادسة بلا شك، يعني تابع في هذا من؟ الإمام مالك. فإذا أين جاء الاختلاف هذا؟ معقول؟ اختلاف يعني محفوظة، الصحابة متواترون. يقول الإمام ابن القيم: ولعل الخلاف مبني على أول التأليف، على أول ماذا؟ التأليف، التأليف يعني تدوير التأليف، هل هو شهر ربيع الأول، شهر مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة، أو المحرم في أول السنة؟ يقول رحمه الله: وللناس في هذا طريقان، الجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم، يعني بدأ تدوير تاريخ الهجري من ماذا؟ من المحرم. هذا رأي من؟ الجمهور. وأبو محمد بن حزم يرى أنه شهر ربيع الأول فيما قبل، يعني بدأ تدوير تاريخ الهجري ليس من المحرم إنما هو من شهر ربيع الأول. يقول حافظ الإمام ابن القيم: وكان أول من أرخ بالهجرة يعلى ابن أمية في اليمن، كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقيل هكذا، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 16 من الهجرة، يعني بدأ التأويل عام 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. أقول: سيأتي مزيد بيان، سيأتي مزيد بيان في هذه المسألة المهمة، وهي بدء التأويل متى وأيهما بإذن الله. قوله رحمه الله رضي الله عنه: نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم حمر الأهلية. الحمر جمع حمار، والأهلية

جاء في لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب الإنسية، الإنسية، وهي أهمية الإنسية. يقول ابن حجر رحمه الله: الإنسية بكسر الهمزة وسكون النون، إنسية. يقول رحمه الله: منسوبة إلى الإنس، لذلك صارت أهمية. قال: ويقال فيه آنسية بفتحتين، آنسية. والمعنى يريد رحمه الله أن هذه الكلمة لها فيها لغتان مشهورتان في ضبطها: الإسكان، إسكان النون مع الكسر كسر الأول وإسكان النون، وبفتح الهمزة وما بعدها جميعا. المعنى الأول: إنسية، نعم، منسوبة إلى ما تحدث كما قال ابن حجر. ما معنى أنسية؟ الضبط الثاني مأخوذ من الأنس، وهو ضد الوحشة. ضد ماذا؟ الوحشة. يقول: قال فلان آنس من فلان، أو أنس إلى فلان، وهكذا. يقول علامة ابن دقيق في إحكام الإحكام: التقييد بالأهلية يخرج لحوم الحمر الوحشي ولا خلاف في إباحتها، أي إباحة لحوم الحمر الوحشي. أقول: سيأتي الكلام عن لحوم الحمر الوحشية بإذن الله في باب أو كتاب الأطعمة كما سيرد معنا بقوله. الوجه الثالث: نقلت لكم قبل قليل كلام الإمام ابن القيم في أول ما مر، قلت سيأتي هذا محل، ولهذا أفرطته بوجه، أفرطته بوجه، ورأيته من المناسب جدا، فهو يتعلق به ماذا؟ أمر عظيم كتاريخ أو تدوين تواريخ الغزوات والتاريخ الهجري الذي تمشي الناس عليه حتى يومنا هذا. لما قال أن أول من نطق بالهجرة يعلى ابن أمية بن يمن كما رواه الإمام أحمد بإسناد الصحيح، وقيل عمر بن الخطاب سنة 16 من الهجرة. أقول أعلق على قول أول من أطلق باليمن، أول من أطلق بالهجرة يعني ابن أمية باليمن. أقول: أخرج الإمام ابن جرير في التاريخ، والحاكم في المستدرك، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن كثير في طبقات الشافعيين من طريق الإمام أحمد بن حنبل. قال: حدثنا روح أو روح بن عباد، طبعا هذا قول حافظ الإمام كما رواه أحمد في إسناد صحيح، لم أجده فيما وقفت عليه بعد تفريجه في مسنده المطبوع، ولم أجد من أحال إليه في المسند أو كتبه الأخرى، فالله أعلم أين هو رواه. عموما يروون هؤلاء العلماء الحديث من طريق الإمام أحمد. قال: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أول من أرخ الكتب يعلى ابن أمية وهو في اليمن. الكتب التي يرسلها يعني لما يرسل كتابا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة في شهر ربيع الأول،

المبارك. الحافظ ابن حجر رحمه الله، الإمام ابن كثير قال كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. الحافظ ابن حجر في فتح الباب صحح الإسناد، صحح الإسناد إلى عمرو، ثم قال لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويحيى، بين عمرو بن دينار ومن؟ يعني صحيح إلى عمرو بن دينار، ولهذا قال عمرو هنا قال أول ما قال ما نسب ولا ذكر رواية تدل على ماذا؟ على الاتصال. وقال الإمام كثير في طبقات الشافعيين عتيبة قلت المشهور أن أول من أرخى بالهجرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 16 من الهجرة، هكذا المشهور. قول الإمام ابن القيم وقيل عمر بن الخطاب سنة 6، أقول عرفنا القول الأول ومن أخرجه. أخرج الإمام البخاري في التاريخ الكبير وابن شبة في تاريخ المدينة واللفظ له، وابن جرير في تاريخه، والحاكم في المستدرك، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق عبد العزيز ابن محمد عن عثمان ابن عبيد الله بن نافع، عن عثمان ابن عبيد الله بن رافع قال سمعت سعيد بن المسيب يقول جمع عمر رضي الله عنه المهاجرين والأنصار فقال متى نكتب التاريخ؟ فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه منذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارض الشرك قال يعني يوم هذا، فكتب ذلك عمر رضي الله عنه الرفض. لفظ البخاري في تاريخ الكبير في تاريخ الكبير قال ابن المسيب قال عمر هكذا، قال عمر متى نكتب التاريخ؟ وجمع المهاجرين فقال له علي من يوم هاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه، قال فكتب التاريخ. اما لفظ ابن جرير والحافظ قال جمع عمر بن سيد قال جمع عمر الناس، اللفظ الاول المهاجرين والانصار، الثاني المهاجرين، الثالث جمع الناس. فسأله من أي يوم يكتب التأليف؟ فقال علي بن أبي طالب من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك ففعله عمر. واضح؟ والمراد بالناس هم المهاجرون والأنصار. وكونه ذكر المهاجرون دون الأنصار في لفظ البخاري لا يعني أن الأنصار غير مذكورين فيه، بدليل ما لا اللفظ الآخر، فالألفاظ يتمم بعضها بعضا. قال الحاكم عقبة صحيح الإسناد ولم يفرجه وأقوله الذهب، أقول الإسناد ضعيف فيه عبد العزيز بن محمد وهو الطراوردي كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، هو في نفسه صدوق لكن في ضبطه اشكال يخطئ خطأ. قال الامام النسائي حديثه عن عبيد الله العمري موسى، وهو ايضا من روايه الامام سعيد بن المسيب عن عمر، وهي روايه متكلم فيها كما بيناه لما تكلمنا حول موسى الخدر والمراسيل القضيه بشرح التقريب، فمتكلم فيها هو رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في تاريخ ابن معين.

مجنون وغيره. وذهب بعض العلماء الى انه سمع منه شيئا يسيرا، وذهب البعض الى انه لا يصح سماعه من عمر، وان روايته عن عمر مرسله. قال الامام ابن ابي حاتم كما في المراسيل: سمعت ابي سئل هل يصح لسعيد بن المسيب سماعه من عمر؟ قال: لا، إلا رؤيته على المنبر، رؤيته عمر، رأى عمر على المنبر ينعى النعمان بن مقرن. انتهى. أما الإمام أحمد فقد سئل كما في جرح التعديل بن أبي حاتم: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فلن يقبل. وجاء في حلي الإمام أحمد برواية ابن عبد الله أنه قال: سعيد، قال سعيد: سمعت عمر من عمر كلمة ما بقي، أي حي غير كما قال سفيان، سمعته يقول حين رأى الكعبة، لما رأى عمر الكعبة رضي الله عنه: اللهم انت السلام وانت السلام، عينا ربنا بالسلام. انتهى. سعيد يروي كثيرا عن عمر، حتى قال الامام يحيى بن سعيد: ان سعيد بن المسيب كان يسمى راويه عمر بن الخطاب كما في السنن الكبرى والضيقه. وقال انس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في تهذيب الكمال: بلغني ان عبد الله بن عمر كان يرسل الى سعيد بن المسيب يساله عن بعض شان عمر وامره. ابن عمر يسال عن بعض شان ابيه، يسال من؟ ابن المسيب، بعلمه وعنايته بماذا؟ بعمر ومرويات عمر وما يتعلق بعمر رضي الله عنه. إذن هذا حال سعيد مع عمر رضي الله عنه، مكثر عنه وبكل تأكيد لم يسمع من عمر رضي الله عنه بكل ما حدث به، لكنه سمع القليل جدا. والسبب في هذا أنه لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سعيد بن المسيب ابن 8 سنين، فقد جاء عنه رحمه الله عن سعيد بن المسيب كما في المراسيل ابن ابي حاتم يقول انه ولد لسنتين من خلافه عمر، لسنتين من خلافه عمر. هذا الاثر أثر تدمير عمر بالتاريخ له طريقة أخرى غير طريق الدراوردي هذا، ومن غير طريق ابن المسيب. عند الإمام ابن جرير في التاريخ من طريق أمية بن خالد وأبي أبي داود الطيالسي عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن عمر. هذا الإسلام رجاله كله ثقات لكنه مرسل. ابن سيرين لم نسمع من عمر رضي الله عنه، لكن هذا المرسل مع سابقه يعذب كل منهما الآخر. وأزيد على هذا فأقول: أخرج الإمام البخاري في الصحيح في كتاب مناقب الأنصار مبوبا عنوان لباب الفقار: باب التأليف، من أين أرخوا التأليف؟ هكذا عنوان: من أين أرخوا التأليف؟ أسأل الإمام البخاري فيه تحت هذا الباب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما عدوا من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد يوم البعثة، ولا من وفاته.

المدينة إلا من مقدمه المدينة. سهل يقول ما أرض ما عدي يعني ما أرض هذا الواقع من مبعثه يعني يوم البعث ولا من ماذا وفاته وإنما عدوا من ماذا من مقدمه إلى المدينة. يقول ابن حجر في الفتح في رواية الحاكم من طريق مصعب الزبير عن عبد العزيز يعني في رواية سهل أنه قال أخطأ الناس العدد لم يعدوا من مبعثه ولا من قدومه المدينة وإنما عدوا من وفاته في حسن. قال الحاكم ها وهو وهم ثم ساقوا على الصواب بلفظ ولا من وفاته وانما عدوا من مقدمه المدينه. يقول ابن حجر والمراد بقوله اخطا الناس العدل اي اغفلوه وتركوه ثم استدركوه ولم يرد ان الصواب خلاف ما عملوا كما هو ظاهر لفظ الخطا ويحتمل انه يريده وكان يرى ان البداءة من البدعه او الوفاه اولى وله اتجاه القول بهذا له وجه لكن الراجح خلافه والله اعلم. وقوله من مقدمه اي جمل قدومه عليه الصلاه والسلام جمل قدومه ولم يرد انتبه يقول ولم يرد شهر قدومه لأن التاريخ إنما وقع من أول السنة. يقول وقد أثر بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة فقال يعني لماذا بدأوا بهذا بالهجرة؟ قال كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يغلط بها القضايا الكبرى الأحداث الكبرى التي يمكن ان ما يعرف بها سنه كذا سنه كذا سنه السيف سنه كذا عام الدين القضايا الكبرى نعم القضايا التي اتفقت له ويمكن ان يعرف بها اربع المتعلقه به عليه الصلاه والسلام مولده مبعثه مولده ومبعثه وهجرته ووفاته. فرجح عندهم هؤلاء العلماء عندما نظروا رجح عندهم جعلها من الهجرة من هذه القضايا رجح عندهم أن يجعلوها من ماذا من الهجرة لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة في تعيين ما مات السنة في خلاف الحدود. وأما وقت الوفاة فأعرض عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه صلى الله عليه وسلم فانحصر من الهجرة أو فانحصر في الهجرة ذهبت ثلاثة وبقي ماذا؟ واحدة. وإنما أخبروه من ربيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم ابتداء عزم الهجرة أراد الخروج من مكة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم إذ البيعة وقعت في أثناء الحجة وهي حجة مقدمة الهجرة. هذه البيعة وقعت في الحجة وهي مقدمة هذا الهجرة فكان أول هلال سهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال محرم فناسب أن يجعل مبتدأ

0: الثانية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم، وهو وجيه جدا. وذكروا في سبب عمل عمر الثاني أشياء
1: صعبة.
0: ويقول وذكروا يقول رحمه الله: وذكروا في سبب عمل عمر التاريخ أشياء، منها ما أخرجه أبو معين الفضل بن زكريا في تاريخه ومن طريقه الحاكم من طريق الشعبي أن أبا موسى كتب إلى عمر: إنه يأتيك أو يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. كيف نعرف؟ لا قديم أم حديث؟ قال: فجمع عمر الناس فقال بعضهم أليس من مكة، فقال بعضهم أليس من هجرة، فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرقوا بها، وذلك سنة 17. قال: فلما اتفقوا قال بعضهم: ابدأوا برمضان للهجرة، خلاص انتهينا نؤذن الهجرة متى نؤذن. قال بعضهم: ابدأوا برمضان، فقال عمر: بل بالمحرم، فإنه صرف الناس من حشدهم لما وقعت البيعة، فاتفقوا عليه. وقيل: أول من صرف التاريخ يعلى ابن أمية، وقد مضى هذا الكلام أيضا. ثم قال: وروى أحمد وذكر وروى أحمد وأبو عروبة في الأوائل، والبخاري في الأدب، والحاكم من طريق ميمون بن مهران قال: رفع لعمر صك محله شعبان، يعني حرم في شعبان. فقال أي عمر: أي شعبان؟ الماضي أو الذي نحن فيه أو الآتي. ضعوا للناس شيئا يعرفونه. يقول الحافظ: فذكر نحو الاول، يعني الذي اخرجه الفضل بن زكريا. ثم قال: وروى الحافظ عن سعيد بن المسيب قال: جمع عمر الناس فسالهم عن اول يوم يكتب التاريخ او يكتب فيه التاريخ، قال: علي من يوم هذا كما مر انفا. ثم قال: وروى عمر ابي حيثمه من طريق ابن سيرين قال: قدم رجل من اليمن فقال: رايت في اليمن شيئا يسمونه التاريخ، يكتبونه من عام كذا وسهل كذا. فقال عمر: هذا حسن فألفه. فلما جمع على ذلك الناس قال: قوم ألف للموت، وقال قائل للموت، وقال قائل من حين خرج مهاجرا، وقال قائل من حين توفي. فقال عمر: ألحقوا من خروجه من مكة إلى المسجد. ثم قال: بأي شهر نبدأ؟ فقال قائل من رجب، وقال قائل من رمضان، فقال عثمان: ألحقوا المحرم، فإنه شهر حرام، وهو أول السنة ومصرف الناس من الحج. قال: وكان ذلك سنة 17، وقيل سنة 16 في ربيع الأول. هذا الاجتماع الذي جرى. يقول الحافظ حجر: فاستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار بالمحرم، أي على عمر لما جمع الناس، الذي أشار بالمحرم عمر وتآه وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه جميعا، اتفق هؤلاء الخلفاء الراشدون على تحريشه. لماذا؟ بالمحرم. لماذا؟ بالمحرم. ومثله قال تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في اعلان التوبيخ لمن ذم التاريخ.

0: نقف عند هذا ونخرج ان شاء الله من لقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: وحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة: بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة، هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا.

0: فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة، فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواحيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة في شهر شعبان عام 2040.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا في العقيدة، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، إلى قول المصنف رحمه الله، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. تفضل يا شيخ.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وموالاه. يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في مقدمته: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا. يقول الإمام في مقدمته: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. طيب. وتوضع الموازين.
2: ذكر رحمه الله تعالى صفة المجيء، وأن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة، وهذا مما يكون في هذا اليوم، ويجب أن نؤمن به، نؤمن بمجيء الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله لفصل القضاء، والمجيء من صفات الأفعال، يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. ويدل عليه قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمون
4: كما خلقناكم أول مرة. ويقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فالله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا يليق به سبحانه وتعالى، قال رحمه الله: يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها. والله يقول في كتابه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. ففي هذا اليوم تعرض الأمم، يعرضون جميعا كما قال عز وجل: لا تخفى منكم خافية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من حوسب عذب. قالت رضي الله عنها: أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك، وأن الله عز وجل يثيب من أطاع، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويعاقب من عصى. في هذا اليوم يفصل الله عز وجل بين الناس، ويكون يوم عظيم، يوم لا ظل فيه إلا ظله سبحانه وتعالى. هذا اليوم تدنو الشمس من الخلائق، فيكون الناس على قدر معافيهم من العرق، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، إلى كعبيه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. هذا اليوم يكون شديدا على الناس، شديدا على الناس، لكن أهل الإيمان يكون هذا اليوم هم في أمن، لهم الأمن في هذا اليوم، أهل التوحيد. فيجيء الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله، فيفصل بين الناس. ثم يكون الميزان، توضع الموازين. تفضل.
3: السلام عليكم. يقول المصنف رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن

0: هي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
1: يقول رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. والميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات. ويقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فتوزن الأعمال، أي توزن الدواوين والسجلات التي تكتب فتوضع في كفة، ودواوين السيئات توضع في كفة أخرى. ويوزن الأشخاص كما جاء في الحديث عندما عجب الصحابة رضوان الله عليهم من دق من رجلي ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ أما إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وجاء في الحديث: يؤتى بالرجل السمين الأقول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالأعمال توزن، والأشخاص يوزنون، والسجلات توزن. فهذه كلها توزن، وهذا الميزان كما جاء في حديث البطاقة الذي توزن السجلات أنها تكون معه سجلات مثل فيها مثل مد البصر، توضع ثم يأتى بهذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، شهادة التوحيد، لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتميل بها هذه البطاقة، تطيش بهذه السجلات. وأما الميزان فكما ذكرنا صفته أنه له كفتان وله لسان يميل، إذا يعرف أن مثل الميزان الموجود. وهذا سواء نؤمن به سواء كان ميزان واحد أو أنها موازين، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين. فلا خلاف في هذا، من أهل العلم من يقول أنه ميزان واحد، ومنهم من يقول أنها موازين. يقول رحمه الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا أخذها من قول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال بعدها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.

0: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. قرأتها ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. تتطاير السجلات فآخذ كتابه بيمينه فيكون كتابه بيمينه المؤمن الناجي يكون كتابه بيمينه وأمامه، وأما الكافر والمنافق فيأخذ كتابه بشماله ويكون أيضا من وراء ظهره، من وراء ظهره. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كما يقول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كله موجود، ما عملته تراه تجده. فاحذر يا عبد الله ألا ترى إلا ما يسوءك، احذر أن ترى ما يسوءك. الله الله في العمل، العمل الصالح. الله الله في تثقيل الموازين، اكثروا من ذلك فالله أكثر. اكثروا، الحمد لله تملأ الميزان، اكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير.
0: يقول رحمه الله تعالى وأن الصراط حق، نؤمن بالصراط وأنه حقيقي وأنه جسر ممدود على جهنم. وهذا عندما يؤتى بجهنم يؤتى بها وتساق يضرب الجسر على متنها، وهذا الجسر له صفات أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وأن عليه كلاليب وخطاطيف وحسك تأخذ من أمرت بأخذه، تأخذ من أمرت بأخذه. ويكون قبل ذلك قبل الصراط عندما يقول الله عز وجل لكل أمة اذهبوا إلى من تعبدون، فمن كانوا يعبدون عيسى يذهبون إلى شيطان يتصور بصورة عيسى عليه السلام. ويقول واليهود كذلك ماذا تريدون؟ يقول نريد أن نشرب من الماء، فيؤمر بهم فيذهبوا فيتساقطون في جهنم، وكذلك النصارى. ولا يبقى إلا المسلمون، مؤمنهم ومنافقهم. ويكلمهم الله سبحانه وتعالى ويأتيهم في صورة غير الصورة التي قد رأوها، فيقول ماذا تريدون؟ ما لكم؟ فيقول ننتظر ربنا. فيقول الرسل

0: تقول هذه تقول تجاوب لا تجيب إلا الرسل. فيقول الله عز وجل: وهل بينكم وبينه علامة؟ قالوا: نعم. فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجدون، ومن كان لا يسجد لا يستطيع أن يسجد في ذلك اليوم في ذلك الوقت، وكلما أراد أن يسجد ينقلب على ظهره، ثم تكون ظلمة بعد ذلك، ويكون بعدها يعطون النور، فكل يؤخذ يعطى نور على قدر أعماله، فمنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون، وأقلهم من يكون في إصبع رجله، يطفئ مرة ويضيء مرة أخرى، فإذا أضاء تقدم وإذا طفئ وقف. ويعطون المنافقون ويعطون المنافقين نورهم، لكنه ما يلبث أن ينطفئ. فينطلق المؤمنون فيناديهم المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. المكان الذي وزع ارجعوا فيه. عند ذلك كما يقول الله عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فيضرب بينهم بسور. ثم يأتي يقف الرسل ويضرب الصراط على جهنم، على متن جهنم، وعليه وتكون عليه الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، فيجوز الناس الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم كالبرق، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجوز عليه الصلاة والسلام، ويقف الرسل ويقف عند الصراط ويدعون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فناج مخدوش قد أصيب من هذه الكلاليب والحسك، وناج مسلم، وناج مكدس في نار جهنم. قلت لشيخنا: ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله قال: كالذي أصيب بعيار النار، طلقة النارية، وسلم، وأحدهم أصيب بعيار النار ومات هكذا. فهذه الخطاطيس تؤمر وتأخذ من أمرت بأخذه، ثم يكون بعد ذلك، تكون بعد الصراط يكون القنطرة التي تكون بين الجنة والنار، وعندها يقتص من لا يدخل الجنة أحد عليه ذنب، لا يدخل الجنة عليه أحد عليه ذنب. والمرور على الصراط كما في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا المرور كما هو قيل أنه تحلة القسم، تحلة القسم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان مما يجب الإيمان به، وأنه له حوض عليه الصلاة والسلام تلده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويزاد عنه من بدل وغير. وهذا الخوف بين النبي صلى الله عليه وسلم سعته، أنه ما بين كما قال ناحيتي حوضي كما بين إيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه ميزابان يسخبان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد نجوم السماء. هذا وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه لا يضمر أبدا. ثم يزاد ناس عنه، يأتي أناس يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا قائم على حوضي إذ أقبل رجال من أمتي أعرفهم حتى إذا هممت أن أناولهم خرج رجل من بيني وبينهم وقال هلم، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله، إلى النار والله، فأقول إنهم من أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فإنهم لا يزال منحرفين على أعقابهم منذ فارقتهم، وفي رواية إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالذي يبدل ويحدث في دين الله عز وجل، هذا من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، هذا يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. الله أكبر. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
0: يقول رحمه الله تعالى، وهنا بدأ في الإيمان، قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل القلب. الإيمان قول اللسان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما لهم؟ الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن لابد من هذه، الذين إذا ذكروا الله القول، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أعمال القلوب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أعمال الجوارح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله القول، وأدناها إماطة الأذى فعل عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب، هذه من أعمال القلوب. إذن هذا هو الإيمان، لا بد أن يكون الإيمان هو أن يكون بالإيمان، الإيمان قول باللسان واعتقاد

جهاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا عند أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة فعندهم الإيمان شيء واحد لا جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ، ولذلك أتوا في تعريفه وقالوا الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذا قول الجهمية، يعني من لوازمهم أن الشيطان مؤمن، من لوازم قولهم، لأنه يعرف الله عز وجل. قال رب انظرني إلى يوم يبعثون. الإيمان عند الكلابية هو قول اللسان، هو قول اللسان، فمن قال بلسانه فإنه مؤمن، وهذا من لوازمه فرعون. طيب الأشاعرة يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب فقط، والقول هو ماذا؟ لماذا؟ ليميز فقط، من باب أمر ثانوي، فهم يقولون بالاعتقاد بالقلب فقط، هذه حقيقة قولهم. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون الإيمان واعتقاد بالقلب وقول باللسان، ولا يدخلون العمل في الإيمان، أرجأوا، وهؤلاء كلهم أرجأوا العمل، أخروه وسمي مرجئة، وهؤلاء مرجئة. الإيمان يزيد وينقص، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وأخذوها من النصوص. يقول الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويقول سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كذلك في الحديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه ذرة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه خردلة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من ذلك من إيمان. هذا يدل على أن الإيمان ينقص والإيمان يزيد، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وهذا أراد أن ينبه أن العمل أيضا ليس كل عمل، إنما العمل الذي متابع، أن يكون العمل متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بركنين أو شرطين، إخلاصها لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، فإذا لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصح، خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفع. قال رحمه الله تعالى وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، ولو ينفع أن تقول ذلك، وينفع أن تقول وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لأن التكفير هو طريقة الخوارج المعتزلة، الخوارج يكفرون من ارتكب كبيرة، فيقولون أنه بما أنه ارتكب كبيرة فإنه كافر

0: فإنه لا يكفر، لأن الأمر هذا لا يكفر من آحاد الناس، بل يكون هذا لأهل العلم حتى ينظر في وضعه، إذا توفرت الشروط فيه وانتفت الموانع عند ذلك حكم عليه. حدث أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يتركه المشركون حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، وأخبره لقد قلت كلمة الكفر، قال وكيف تجد قلبك؟ قال أجد مطمئنا بالإيمان. لما؟ لأنه أكره إكراها ملجئا، فلا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، ربما أن يكون هناك مانع، ربما أن يكون هناك له يعني صوغ له أحد أو يكون له شبهة. فلذلك أهل السنة لا يطلقون التكفير هكذا مباشرة، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فينبغي لطلاب العلم الحذر من ذلك. التكفير ليس أمر سهل، ليس أمر سهل تخرجه من الإسلام إلا بما يعني بيقين، وليس لك أنت ذلك، إنما لأهل العلم إذا حكموا عليه بالكفر، ليس لأحد الناس أن يأتي ويكفر الناس، ما يجوز هذا الكلام.
1: الله إليكم. قال المصنف رحمه الله،
0: وأيضا يعني ينبغي للمسلم ألا يكون عون على أخيه، ألا يكون عون للشيطان على أخيه. عندما أتي بمن يشرب الخمر ولعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعنه الله أكثر مما ما يؤتى به، ما يؤتى به يعني شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تكون عون الشيطان، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. الحذر مثل هذا، مثل هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة.
0: يقول رحمه الله تعالى، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما يقول الله عز وجل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول الله سبحانه وتعالى، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لهم حياة تليق الله أعلم بكيفيتها، لكن نقول هم أحياء، هم أحياء، نؤمن بذلك كما قال سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. هذا يدل على أن على عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق، كما قال الله سبحانه وتعالى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما جاء في الحديث، أتاني آتيان عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا، فمررنا على رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بفهر يزلغ رأسه به ثم يتدهده الحجر فيذهب فيأخذه الحديث. إذن دل على أن عذاب القبر حق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع

0: من مر بقبر فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فعذاب القبر حق نؤمن به, ونحن مأمورون بالاستعادة به, بالاستعادة من عذاب القبر. يقول رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. يفتن المؤمن بالسؤال, ملك سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام. فينادي منادي أن قد صدق, فيفرش له ويفتح له نافذة إلى الجنة ويقول: هذا منزلك. ويقول: ربي أقم الساعة, أقم الساعة. يريد أن يبشر أهله بهذا الفوز, فيقال له: نم نم نومة العروس, يوقظها أحب, يوقظ أحب إليه, يوقظه أحب من أحب إليه من أهله. أما أهل النار والعياذ بالله فهو يفتح لهم من النار, فيأتيه من سمومها, فيدعو الله: ربي لا تقم الساعة, ربي لا تقم الساعة. فأهل الجنة, فأهل السعادة في نعيم, وأهل الشقاوة والعياذ بالله في جحيم. يقول رحمه الله: ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يسألون, هذه الأسئلة السهلة لكنها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وعملها: من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم,
1: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم, ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم, وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
0: نعم, يقول رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة, هذا هو الملائكة يحفظون, كما قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة تحفظ. يقول أيضا: يكتبون الأعمال, كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر, ملائكة الليل وملائكة النهار. الحديث هذا نؤمن بالملائكة وأن الله خلقهم من نور ولهم أعمال يعملونها, وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, لا يستكبرون عن عبادة الله, يسبحون الله لا يكثرون. الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته, فمنهم من وكله الله عز وجل بأعمال, منهم موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام, ومنهم موكل بالقبر وهو ميكائيل, ومنهم موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل, ومنهم من موكل بالموت ملك الموت, ومنهم من موكل بالحفظة يحفظونه, ومنهم من موكل بالكتبة يكتبون ما عمل من خير ومن شر, ومنهم من يكون الذين يأتون إلى حلق الذكر, كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ملائكة فضلاء يأتون إلى حلق الذكر ويتداعون ويحيطون بحلق الذكر يحفونهم إلى أن إلى السماء, إلى السماء الدنيا. هؤلاء الملائكة خلق عظيم لجبريل عليه السلام 600 جناح, وقال الله سبحانه وتعالى عنهم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهم يحفظون من أعمالهم, كما قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله. طيب, كذلك ملك الموت موكل.

0: بقبض الأرواح، ملك الموت موكل بقبض الأرواح كما قال الله سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والموت كما جاء في حديث البراء الطويل إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا في من إدبار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة أتته ملائكة معهم حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة ثم يأتيه الملك على ملك الموت على رأسه ويقول يا أيتها النفس المطمئنة خرجي فتخرج مثل كما تخرج القطرة من في السقاء فلا تبقى في يده لحم طرفة عين ثم تكون في هذا الحنوط وهذه الأكفان. فلذلك عندما تقرأ القرآن كما قال عز وجل له معقبات من بين يديه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس طيب وكما ذكرنا الآية قل يتوفاكم ملك الموت وكما في قوله سبحانه وتعالى عندما أضافه الله عز وجل إلى الملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالجمع بينها أن هذه أن إضافة الموت إلى الله سبحانه وتعالى لكونه الآمر به الآمر الله عز وجل أمر به وإضافته إلى ملك الموت لأنه الذي استخرج الروح وإضافته إلى الرسل لأنهم المعاونون لملك الموت في ذلك هذه الإضافة. فكلهم كما لا هناك خلاف بين ولا هناك تضاد في هذه الآيات. تفضل الشيخ.
1: السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم طيب. ثم الذين يلونهم
0: أفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون ثم يأتي بعد ذلك أقوام يحلفون ولا يستحلفون الحديث. أيضا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الله سبحانه وتعالى قد ذكرهم بأفضل الصفات وبين الله سبحانه وتعالى رضاه عنهم كما في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وصفهم الله عز وجل كما في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله هذه مهمتهم. لماذا وصفهم الله عز وجل أنهم يبتغون فضلا من الله ويبتغون رضوان الله عز وجل وأيضا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدقهم الله عز وجل. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة الصحابة قال لا تصدوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم المد أن انظر فكيف والعياذ بالله يسبون عليهم رضوان الله عليهم كيف ما نعرف لهم قدرهم. ينبغي أن نفهم ذلك. والواجب علينا تجاههم ماذا ما هو الواجب والذين قال والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من هم الذين سبقونا بالإيمان رضوان الله عليهم هذا الواجب علينا نترضى عنه وندعو لهم. نعم
1: السلام عليكم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون

0: بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه
1: ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة ثم بقية العشرة المبشرون ثم من هاجر الهجرتين ثم من ثم أصحاب بدر ثم أصحاب الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح ثم من أسلم وقاتل من بعد الفتح. هذا تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم. ثم صغار الصحابة ثم خير الأمة بعدهم العلماء فهذه ميزة لطالب العلم أن يكون من خيرة هذه الأمة. عليك بطلب العلم، يكفي شرفا أنك وارث هذا ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليكم. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
1: نعم، ما وقع بينهم نسكت الصمت، وكذلك أيضا نلتمس لهم كما ذكر رحمه الله أحسن المخارج، ولا يظن بهم إلا الظن الحسن، فكلهم مجتهدون، لكن أحدهم مجتهد وأصاب واحد مجتهد وأخطأ، فهم بين الأجر والأجرين، فلماذا أنت تتكلم فيما حدث بينهم؟ علينا أن نسكت. شيء قد يعني لم رب الله عز وجل وفقك ونجاك من أن تدخل في شيء من هذه الفتنة، إلزم لسانك لا تتكلم. تفضل يا شيخ.
0: صلى الله عليكم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون.
1: طيب، قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين ولاة أمورهم. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، الطاعة لولاة أمور المسلمين. الخوارج يسكتون عن هذا، ما يرون ذلك، لكن أهل السنة والجماعة هذه عقيدة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وطاعة ولاة الأمر مقيدة بالمعروف لا طاعة في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة ولاة الأمر فيها من الخير العظيم ما يحدث الترابط لأهل الإسلام. لا إسلام إلا بماذا؟ إلا بجماعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. انظر أثر السمع والطاعة على الإسلام كم. انظر الذي البلاد الذي حدث منها من الخراب يوم خرجت على ولاة أمورها، ماذا نتج من ذلك؟ الويل والدمار، ولم يجدوا خيرا بعدها. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: ما علمنا أحدا خرج على السلطان إلا وكان كما يقول رحمه الله إلا وكان شرا، خروجهم شر. الديننا نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا الخروج، حذرنا أن نخرج على ولاة الأمر، وأمرنا نسمع ونطيع كما جاء في الأحاديث التي تدل على ذلك. حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ألا ننازع الأمر. لكن يأتي ويتكلم على ولاة الأمر وإلى آخره ويؤلب قلوب الناس عليهم، هذا نازع ولاة الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ قال: واصبر، فإنه من خرج من السلطان قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية. إذن علينا الصبر، وإذا استعثروا ولاة الأمر بشيء أصبر. كذلك عليك أنت من نفسك، خلص نفسك من وانج بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية، ترضى أن تموت ميتة جاهلية؟ ميتة الجاهلية وليس في عنقك بيعة لولي الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع البيعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، كما جاء في عند مسلم. انظر، هذه الرقة التي تربط بها الأغنام عندما تربط يكون بحبل، هذا يربط وهذا كلها، فتكون كأنها بينها، كأن هذا خرج من الإسلام والعياذ بالله. كل هذه نصوص كثيرة تأمر بطاعة ولاة الأمر. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. اسمع وأطع، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع. يقول رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا أيضا مما أراد رحمه الله أن يبين طلاب العلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبع آثار السلف الصالح رضوان الله عليه، هذا هو الواجب عليك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، تتبع غير من؟ سبيل من؟ سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، سلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نتيجة نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. اتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، إن هذا الواجب علينا، حق لهم علينا. كما يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر ناقد كفوا. إذن عليك لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، قف حيث وقفوا فتجد السلامة وتجد، هذا هو الطريق المستقيم. يقول رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هذا يقول عليه الصلاة والسلام. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدال

0: يترك ذلك، ترك المراء والجدال في الدين. هل تريد النصر للدين أم تريد تنتصر لنفسك؟ إن كان لا بد وتجادل ولا بد من ذلك، فلا بد أن يكون هناك بضوابط، أن يكون أن تكون عالما عارفا وتعرف خبايا القوم حتى لا تريد على المسلمين شيء، ولا تكون أنت سبب في إضلال المسلمين، ولا تكون أيضا هناك شبهة يكون يلقيها عليك وأنت تتلقاها أو يتلقاها من يستمع إليك، تكون أنت سبب في إضلال المسلمين. تريد خيرا ثم لا يحصل. الأمر الآخر، انظر هل يريد الحق، تجادله هل تراه أنه يريد الحق أم ليس لا يريد الحق، إنما يريد أن ينتصر لنفسه، ينتصر لما هو عليه، هذا لا فائدة منه، لا تجادله، اترك الجدال إلا إذا كان هناك فيما لا بد منه. وقد حدث في زمن النبي، وقد حدث كما جاء في عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب، باختلاف في الكتاب. يقول رحمه الله: وترك كل ما أحدثه المحدثون. وهذا حذرنا الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فترك ما أحدثه المحدثون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمام هذه الرسالة. أسأل الله عز وجل أن يجزي من كان السبب خير الجزاء، وأن يوفقهم جميعا، وأن يجزيكم أنتم يا طلاب العلم خيرا، وأن يكتب ذلك في موازين حسناتنا جميعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
1: الدرس الثاني.
2: كنا في الثلاثاء الماضي بدأنا في كتاب منهج السالكين لنتعلم أحكام الفقه بوجه الاختصار، وكان قد ذكر فيما مضى وشرعنا في المقدمة سبب التأليف وطريقة المؤلف، ثم شرع بعد ذلك بأهمية شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها، وأهمية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها. وتحدثنا بعد ذلك عن كتاب الطهارة وشرع فيه، وبين أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لذلك بدأ بالطهارة، وأن التطهر يكون من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وكذلك من النجاسة، وأن الطهارة تأتي على نوعين: طهارة بالماء وهي الأصل، وهذا شامل للوضوء وللاغتسال، وسيأتي إن شاء الله طهارة بالصعيد الطيب الذي هو التراب وهو التيمم، بيان أحكامه. ثم شرع في أحكام المياه، ذكرنا أن الأصل أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، سواء كثر

قل إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، إما طعمه وإما لونه وإما ريحه بشيء نجس. أما إذا لا زال الماء على مسماه ولم يخرج عن كونه ماء فإنه يصح التطهر به، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك يشرع في الأصل في الأشياء.

0: في الأشياء الطهارة والإباحة.
1: أكمله.
0: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيمم الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
1: نعم، هذه المسألة فيما ذكرنا أن الماء طاهر ومطهر لغيره إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، وهذا فيما إذا كان متيقنا من مخالطته للنجاسة. فتبقى الحالة الثانية وهو إذا ما شك في مخالطته، أو ماء أو بقعة أرض أو ثياب أو غير ذلك، شك في مخالطة النجاسة لها، ما الحكم في ذلك؟ إن تيقن كما سبق وجب تغيير الماء أو تطهيره، وإن تيقن في الأرض وجب إزالة النجاسة أو تغيير مكان الأرض. فإن تيقن في تطهر في نجاسة الماء فإنه يتطهر أو يطهره بثلاثة أشياء كما يقول الفقهاء: إما بالإضافة فتضيف عليه ماء زائدا حتى يذهب التغير ويرجع إلى كونه لم تتغير أو لا أثر للنجاسة فيه، وإما أن يتغير الماء بنفسه فتذهب علة النجاسة وتغير أحد أوصافه الثلاث، وإما بالنزح وهذا يكون في الآبار أو غيرها مما يكون الماء يتجدد فيها، فبالنزح بمعنى الأخذ من الماء يعود الماء طاهرا. فهذا ما ذكره الفقهاء في تطهير الماء المتيقن نجاسته بأحد بتغير أحد أوصافه الثلاث: إما بالإضافة وإما بنفسه وإما بالنزح. وأما إذا شك في طهارة الماء أو في نجاسته فإن الأصل في هذه الأمور الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة ما يقوله السعدي في منظومة القواعد الفقهية: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. إذن إذا حصل الشك فإن المسلم يبني على اليقين، واليقين هنا هو الطهارة، فلا يترك ثوبه ولا يصلي فيه إذا شك بنجاسته، ولا يترك الماء ولا يتوضأ فيه إذا شك في نجاسته، بل يبني على اليقين، وهو أن الأصل في مثل هذه الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة فنرجع إلى الأصل وهو البراءة والإباحة والطهارة، فجاز الاستعمال أو جاز أداء العبادة فيه، أو تيقن الطهارة وحدث

0: في الشك أو شك في الحدث فهذا أيضا يرجع إلى الأصل وهو كونه طاهرا. وهنا تجد بعض الفقهاء يتوسع في قضية مثل مسألة إذا كان عنده ثلاثة أثواب وعلم أن أحد الثياب وقع عليه نجاسة ثم شك في أي الأثواب هي، قالوا أنه يصلي الصلاة ثلاث مرات في كل مرة في ثوب، وهذا من التكلف وهذا قول ضعيف ومرجوح، بل يصلي بأحدها ما دام أن أطأ النجاسة مشكوك فيها، ويرجع المسألة إلى الأصل وأن الأصل هو الطهارة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور أن الرجل يجد الشيء في صلاته، يعني أنه يصلي فيظن أنه خرج منه الحدث، فماذا يفعل؟ هذا يحصل من الإنسان، جاء وصلى وشك هل حدث منه نجس أو حدث أم لم يحدث، فهنا متيقن بماذا؟ بالطهارة، وشك في ماذا؟ في الحدث، فهنا يرجع إلى اليقين، واليقين هو ماذا؟ هو الطهارة، فلا يخرج من صلاته حتى يتيقن. ووجه التيقن هنا في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام إما أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إما أن يسمع صوت الحدث فإن ذلك يتيقن النجاسة ووقوع الحدث، وإما أنه يجد ريحا فهذا تيقن حصول الحدث، فهنا يخرج من صلاته ويعيد الوضوء. فإذا نظرنا إلى هذه الحالة في الشك في الصلاة نقول إما أن يكون الشك في الحدث والأصل هو ماذا؟ هو الطهارة، فيرجع إلى الأصل وهو الطهارة، وإما أن يكون تيقن الحدث وشك في الطهارة في الصلاة في الوضوء، فهنا يرجع إلى ماذا؟ اليقين وهو الحدث. وهذا يرد على قلب المسلم أو المصلي، يأتي ويصلي فيتيقن أنه دخل الخلاء ويعرف ذلك يقينا، لكنه شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الحدث فيقطع صلاته. أما إن تيقن وضوءه وشك في الحدث هل كان بعد الوضوء أو قبله أو هل أحدث أو لم يحدث، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الطهارة، فيتم صلاته ولا يضره هذا الشك والوسواس. وأما في قضية الماء والثياب والحجارة والأرض فإن هذا لا يكون اليقين فيها إلا الطهارة، فلا ينتقل من هذا اليقين وهذا الأصل إلا بتحقق الناحية الثانية وهو النجاسة، فلا تترك الصلاة في الأرض إلا إذا تحققت نجاستها. وأما إذا وقع الشك فهذا لا يضر الصلاة. هذا ما يتعلق بباب أحكام المياه. نعم.
1: باب أحكام الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه.

في باب أحكام الآنية. والآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو الطعام. والآنية حكمها حكم ما ذكرنا سابقا من أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. إذن الأصل في الآنية عموما واستعمالها هو ماذا؟ هو الطهارة، وهو جواز الاستعمال، وهو الإباحة. هذا هو الأصل في الأواني عموما. الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فاستدلوا بهذه الآية أن كل ما في الأرض جاز استعماله إلا ما دلت النصوص على المنع منه أو تحريمه. فهذا الأصل العام يخرج منه ما ذكره المؤلف، قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، إلا اليسير من الفضة للحاجة. فإذا نظرنا إلى الأواني عموما، أولا آنية من ذهب وفضة خالص، فهذا التحريم فيها واضح. ويدخل في ذلك ما يستعمل في بعض الفنادق وغيرها من الملاعق أو السكاكين من الفضة، أو مطلية بالذهب والفضة، كل هذا داخل في التحريم، ولا يجوز استعمالها ولا الأكل فيها. والحالة الثانية أوان اختلط فيها الذهب والفضة لغير حاجة، اختلط فيها الذهب والفضة لغير حاجة، لغير حاجة. وهذا الصواب فيه كذلك التحريم، الصواب فيه التحريم. ويذكرون هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر: أو إناء فيه شيء من ذلك، أو إناء فيه شيء من ذلك. لكن هذا الحديث حديث معلول ولا يصح مرفوعا لجهالة إبراهيم ابن مطيع فيه، وإنما صح موقوفا عن ابن عمر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يشرب في إناء فيه فضة، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وضعف هذا الحديث. لكن تبقى الحالة الثالثة، وهي الجواز في الشرب والأكل من الآنية التي استعمل فيها الفضة للحاجة، استعمل فيها الفضة للحاجة، وهذا الذي يسمى المضبب. ودليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والشعب مقصود به موضع الكسر، أي أنه ألصق إناءه.

0: بسلسلة من فضة، فدل ذلك على جواز إصلاح الآنية بالفضة للحاجة وجواز استعمالها. أما إن لم يكن هناك حاجة كالزينة أو الطلاء فهذا ملحق بالتحريم، هذا ملحق بالتحريم. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل، وهذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، أن الإمام السعدي رحمه الله يربي طلاب العلم على العمل والأخذ بالدليل. ليست المسألة مسألة مذهب أو قول فقهي، إنما الراجح كذا والدليل كذا. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في حديثه عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم من يشرب من آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واختلف أهل العلم في مسألة أخرى في الذهب والفضة، والمسألة التي ذكرناها هي في الآنية. اختلفوا في عموم الاستعمال، هل يجوز استعمال الأشياء التي تكون من ذهب وفضة، أو يختلط الذهب فيها والفضة في غير الآنية، في غير ماذا؟ في الآنية، كمثل قدح يكون أو وعاء من فضة يضع فيه ويجمع فيه الأشياء، معنى أنه لا يستخدمه للشرب ولا للأكل. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء، بل نقل النووي عليه الإجماع، أن حكم الاستعمال هو حكم الأكل والشرب، أن حكم الاستعمال هو حكم الأكل والشرب، وهذا مذهب الفقهاء الأربعة. وخالف في ذلك الظاهرية، وأيضا رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقواه الشيخ ابن عثيمين أيضا، أنه يجوز استعمال الذهب والفضة بغير الأكل والشرب. قالوا لأنه لم يرد دليل على المنع، لذلك يقول الشوكاني: من زعم التحريم فإن قوله لا يقبل إلا بدليل. وأرجع المسألة إلى أن الأصل ماذا؟ ما الأصل في استعمال الأواني، أو الأصل في استعمال ما يخرج من الأرض؟ هو الجواز. ومن حرمها هو أيضا قول قوي، ذهب إلى أن هذا من باب الإسراف، وأنه قد يتدرج إلى ماذا؟ إلى الأكل وإلى الشرب، استعماله في الأكل والشرب. وقالوا أن هذا أيضا قد يكون فيه تحايل على الزكاة، في قول من يرى أن الذهب المستعمل ليس فيه الزكاة، فإذا استعمله أسقط حق ماذا؟ أسقط حق الزكاة. ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندها جلجل، والجلجل هو القدح الصغير مثل الوعاء الصغير، كانت تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أدلة الجواز. لكن الأولى للمسلم أن يخرج من الخلاف، خصوصا وأن أكثر أهل العلم على القول بالتحريم. ومن مسائل الآنية أيضا استعمال آنية الكفار، استعمال آنية الكفار ما حكمها؟ وهذه الخلاف فيها في اشتراط غسلها، بعضهم قال جائز من غير غسل مطلقا، واستدلوا بذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهذا متفق على صحته، وجاء في حديث جابر وكذلك متفق عليه أن النبي أنه كان يقول كنا نخرج في الغزوات فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا عليه الصلاة والسلام. طبعا الآنية هنا غير آنية ماذا؟ ها؟ غير آنية الذهب والفضة، الكلام الآن على الآنية عموما مثل الكأس صحن، هل يجوز استعمالها إذا كانت لكافر؟ مزادة هي ما يسمى الجربة أو القربة، هل يجوز استعمالها إذا كانت لمشرك أو لا يجوز؟ فهذا القول على العموم جائز. والقول الثاني قالوا اشترطوا ماذا؟ الغسل. وسبب اشتراط الغسل هو أن المشرك لا يتنزه عن النجاسة في أكله وفي شربه، أو استعمال الخمر أو غير ذلك، فاشترطوا ماذا؟ الغسل، وقالوا هذا أبرأ للذمة. واستدلوا بحديث أيضا متفق على صحته من حديث أبي ثعلبة الخشني، قالوا يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا، فاغسلوا وكلوا فيها. فهذا دليل على اشتراط ماذا؟ الغسل. والقول الراجح في ذلك والصواب هو الجمع بين الأحاديث، فنقول إن كان هناك علم باستخدامهم للنجاسة أو استعمالهم للخمر في هذه الآنية فهنا اشترطوا ماذا؟ الغسل. وإن علم أن هذه الآنية لا تستخدم في هذه الأمور فهنا يجوز من دون ماذا؟ من دون غسل. فحمل حديث أبي ثعلبة على ما كان الكفار فيه يستخدمون ماذا؟ النجاسات أو الخمر، وحمل حديث جابر وحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حين علمهم أن هذه الآنية ليس فيها شيء من النجاسة أو لم يوضع فيها شيء من هذه الأمور. بهذا تجتمع الأقوال. نعم، كم مضى يا أبو جاسم؟ اقرأ. باب الاستنجاء.
1: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
0: نعم،

بعد ذلك وشرع في آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والاستنجاء المقصود به إزالة النجاسة عن الفرجين، ثم شرع في آداب أو أحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، يقدم رجله اليسرى. وهذا التقديم للرجل اليسرى في دخول الخلاء والخروج بالرجل اليمنى ليس عليه دليل، وإنما قاسوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم للأذى يسراه، يده اليسرى. وكذلك قاسوه على لبس النعال، وأنك تبدأ باليمنى ثم يسرى، فما كان غير ذلك تقدم ما كان موضع أذى فإنك تقدم اليسرى له، فجعلوا اليسرى للأذى فعمموا ذلك. وقوله بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هنا ورد في دخول الخلاء عزكم الله ذكرين، أو ورد ذكران: الأول البسملة، والثاني قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما جمعهما في حديث واحد فإن هذا لا يصح. الحديث الصحيح ليس فيه ذكر البسملة، وهو حديث أنس. حديث أنس ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من الخبث والخبائث. وأما الرواية التي فيها البسملة من حديث أنس فهي شاذة لا تصح. من أين أخذنا البسملة؟ أخذناها من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. إذن البسملة أخذت من هذا الحديث، وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وهو قوله في حديث علي: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وأما الظن بأن حديث أنس ورد فيه اللفظين فزيادة البسملة في حديث أنس ضعيفة. الخبث والخبائث، الخبث والخبائث مأخوذة إما من الخبث بالضم فهي جمع خبيث، جمع خبيث، فيكون الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، هذا بالضم. وأما الخبث بالتسكين فمعناها الشر، فيكون الاستعاذة من الشر والخبائث النفوس الشريرة، إما بالضم وإما بالتسكين. فعلى رواية الضم يكون المعنى ماذا؟ ذكران الشياطين وإناثهم، وعلى التسكين أي الشر والنفوس الشريرة. والتسكين أعم،

0: في الرجل اليسرى، وقال غفرانك. وقوله غفرانك هذا اللفظ هو الصحيح. ووجه الاستغفار هنا بعد خروجه من الخلاء، استنبط أهل العلم عددا من الحكم والعلل لماذا يستغفر الإنسان وهو قد خرج من الخلاء. قالوا من أوجه ذلك أنه في فترة دخوله الخلاء انقطع عن الذكر، عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيخرج فيستغفر. وهذه العلة يعني تنطبق على يومنا كله، وأغلب اليوم لا نذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليل. فهنا حال المؤمن إذا دخل الخلاء انقطع عن الذكر فيستغفر الله بعد خروجه. والعلة الثانية قالوا أن هذا من باب أن ذهاب الأذى وتصريف الطعام وخروجه هذا من نعم الله على العبد، وهذه النعمة تستحق الشكر. فالمسلم يستغفر الله من تقصيره في شكره مثل هذه النعم، وهذا من تلمس الحكم في هذه الأذكار. وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا اللفظ ضعيف لا يصح، لفظ ضعيف لا يصح. وعلته إسماعيل ابن مسلم، علته إسماعيل ابن مسلم، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة بتوسع برقم 5658.
1: استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة وحي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 21 من شهر رجب عام 45.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله سبحانه وتعالى.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نتذكر فيه هذه المسألة وهذا الأصل العظيم الذي سمعتم عنوانه عقيب الصلاة. وأقول إن من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم خيرة خلق الله،

شفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أرسلوا عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاعهم، ومنذرين بالنار لمن عصاهم. ودعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله جل في علاه واصطفى لخاتمة رسالاته محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسله سبحانه وتعالى للناس كافة جنا وإنسا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقل الحافظ أبو موسى المديني في الغريبين والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، هذه الآية. ثم قال: ولم يكن نذيرا للبهائم، انتهى. أنزل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير كتبه، وهو القرآن الكريم، القرآن المهيمن على الكتب التي قبله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الكتاب العظيم من خصائصه وخصائصه جمة ما قال الله جل وعلا فيه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألا وإن مما جاءت به نصوص هذا الكتاب المبارك التي تحث وتأمر بطاعة النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحذر كل الحذر من مشاقته ومخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم في آيات تتلى. وهذه المحاضرة التي عنوين لها بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة وحي، قدرت الكلام فيها على نقاط. الأولى في بيان كمال هذه الشريعة المحمدية. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نواقض ذلك. النقطة الثالثة في بيان وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرابعة التذكير بجملة من نصوص الوحيين في الحث والأمر، في الحث على طاعته والأمر باتباع

صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الخامسة: هل السنة محفوظة كالقرآن؟ وهل السنة وحي؟ النقطة السادسة: جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الخاتمة: فأتي على أولى تلكم النقاط وهي بيان كمال الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. يقول الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. وقوله وكتاب مبين، قال يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق وكتاب مبين، كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس جميعا ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويوضحه لهم حتى يعرفوا حقه من باطله، حتى يعرفوا حقه من باطله. انتهى كلامه رحمه الله. لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على القوم على قول بمتهم. روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فهو عليه الصلاة والسلام نعمة عظمى، وأي نعمة أنعم الله بها على عباده. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعته صلى الله عليه وسلم الطاهرة التي أرسل بها

وأمر بتبليغها تتصف بصفات ثلاث. هذه الشريعة تتصف بصفات ثلاث: صفة الكمال، وصفة العموم، وصفة البقاء. يدل على هذه الصفات ما يلي: أولا صفة الكمال، فإن الله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة من رب العالمين جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسل به أتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام. وبهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في يوم عرفة قال لهم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا رضوان الله تعالى عليهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. الحديث مطولا. هذه شهادة أيضا من خير القرون، وهو القرن الذي هو فيهم عليهم الصلاة والسلام وهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا في هذا الموقف المهم وهم بالألوف المؤلفة يشهدون له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ وأدى ونصح صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه النصوص الصحيحة الصريحة وغيرها مما جاء في معناها تدل دلالة لا شك فيها على كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها تستوعب كل ما يحتاج إليه البشر والناس والأمة إلى قيام الساعة، بل حتى آداب القضاء والتخلي والنوم وغير ذلك. ثانيا من الصفات كما قلت صفة العموم، ولما يدل عليها قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.

روى. وتقدم قول ابن عباس آنفا وأثره رضي الله تعالى عنه. فهذه الرسالة عامة للثقلين الإنس والجن، لأنهم مكلفون كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهم أمة الدعوة، هم أمة الدعوة، من أجابه كان من أمة الإجابة، ومن لا فهو من أمة الدعوة، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في أمة الدعوة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وجاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله من طريق الإمام أيوب السختياني عن الإمام سعيد بن جبير أنه قال عقب أن روى الحديث المتقدم آنفا، قال رحمه الله سعيد يقول: فجعلت أقول: أين مصداقها في كتاب الله؟ أي مصداق ما جاء من هذا الوعيد في كتاب الله. قال: وقلما سمعت، يقول سعيد رحمه الله، وقلما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، الملل كلها تدخل تحت هذا، يعني الملل كلها تدخل تحت هذا الوعيد. ومما يدل على هذا العموم قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروض مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. تقدم بيان معنى الناس هنا في أثر ابن عباس آنفا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة. لفظ الصحيحين آنفا: أرسلت إلى الناس كافة. حديث أبي هريرة هذا الأول حديث جابر، وهذا حديث أبي هريرة: إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون. ثالث الصفات كما قلت صفة البقاء، إلى أن يرث الله الأرض

ومن عليها، وأدمة الكمال التي تقدمت، وأدمة العلوم التي سبقت، كلها تدل على هذه الصفة، صفة البقاء والديمومة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مما يدل عليها أيضا قوله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير في التفسير: معلقا على قول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، قال: هو كقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. ثم قال: بذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة، ثم ساق جملة منها وقال: وهذه الأحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام، مقام النبوة أو الرسالة، أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرط وشعبل وأتى بأنواع السحر والطلاسم إلى أن قال: فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله تعالى سبحانه على يد الأسود العنسي أو العنسي باليمن، ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجة أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال، انتهى. فقوله حتى يختموا، وكذلك كل مدع إلى يوم القيامة، أي أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة، لا تقبل هذه الادعاءات الزائفة والآراء الكاذبة الباطلة، ومن ادعى خلافها فهو كاذب ضال، كاذب ضال. مما يدل على الاستمرار والبقاء ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم

حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، مما يدل على البقاء حتى آخر الزمان وخروج الدجال. ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، باب الصخاب التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ، يخرج إلى الدجال، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس في زمانه، هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول هذا الرجل للدجال، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. والله فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ للأتباع يقول، فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله، يقول الرجل: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله، فلا أسلط عليه، لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. هذا لفظ حديث أبي سعيد. وجاء الخبر عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، هذه الخبرية التي في اللفظ الأول، فيخرج ويتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال، شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هؤلاء المغرر بهم الذين انساقوا وراءه، يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فاحذروه ولا تؤمنوا به. قال: فيأمر الدجال به فيسبح، فيقول: خذوه وسجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به، فيؤشر بالمئشار، ينشر من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما،

فأقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا مما يدل على بقائها إلى آخر ماذا الزمان. قال الإمام ابن القيم في الإعلام مبينا كمال الشريعة المحمدية، هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عليه الصلاة والسلام عموما محفوظا لا يتطرق إليه ما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به عليه الصلاة والسلام إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، لا إنس ولا جن، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله إلى أن

قال وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته في كلام في غاية من المتانة والقوة والبيان، رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونواقض ذلك، يختصر لك بيان المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فقال مبينا معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. انتهى كلامه. لهذا مما ذكر أهل العلم في مسألة تصديقه عليه الصلاة والسلام أنه يتعلق بها أمران: الأمر الأول إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه فيما بلغ عن الله تعالى. الأمر الثاني تصديقه فيما جاء به وشرعه، وأن ما أتى به حق يجب اتباعه. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وهو يتكلم عن عظم شهادة التوحيد، قال رحمه الله: وهي حق على جميع العباد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال هي حق على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزل قدمها العبد يوم بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى. من حقق هذا أجاب عن السؤالين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. أما نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام فهي على النقيض مما تقدم في الإيمان به، والنواقض المتعلقة به عليه الصلاة والسلام على قسمين: القسم الأول الطعن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى، إما بإنكاره وإما بانتقاصه أو الاستهزاء به. فالأول وهو الطعن في شخصه يدخل فيه كل من طعن فيه عليه الصلاة والسلام بأن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى خلقه، فكل من طعن في صدقه عليه الصلاة

والسلام أو في أمانته أو في عفته أو في صلاح عقله ونحو ذلك، فإنه يكفر كفرا أكبر، كما يكفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو أهابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في دينه أو عرض به أو ازدراه أو حقره أو غض من مكانته، كل هذه تلحق بالسب، والحكم فيها كحكم الساب والعياذ بالله. وأما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به فأمره ظاهر، وقد فصلت الكلام في هذه المسألة وأبنته في شرح الناقد الرابع من نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فليراجعه من شاء التفصيل. النقطة الثالثة، ما هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أجيبك عن وظيفته، اسمع إلى ما قاله أحد أئمة الدين وأعلام السنة المبرزين، إمام من أئمة السنة والهدى والدين، الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، في كتابه العظيم الرسالة قال: الفرائض المنصوصة في كتاب الله، الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه، منها ما أتى الكتاب على راية البيان فيه، يعني جاء بيانه في القرآن أتم البيان، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، ومنها مثل آيات الخمر وآيات تحريم الزنا وأكل الخنزير ونحو هذا. قال: ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه، وافترض طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه أو كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب، ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسوله صلى الله عليه وسلم سننه. لماذا؟ قال: بفرض الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة، كما شاء جل ثناؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، انتهى. فعودا على جواب السؤال، وهي: ما هي الوظيفة، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: تدبر معي قول الله تعالى:
تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتأمل أيضا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآيات المباركة تبين لك وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله بها، وهي البلاغ والبيان والدعوة إلى دين الله تعالى. إذن هذا يشمل القيام بواجب التبليغ والبيان والدعوة إلى دين الله وشريعته الطاهرة. هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام كلها تؤدي إلى ماذا؟ البيان والبلاغ والدعوة كلها تؤدي أو إلى تحقيق غرض واحد، وهو أو هذا الغرض هو دلالة الخلق أجمعين إلى الطريق الموصلة إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين. فهو يبين لهم كيف يحقق العبادة لله، ويدعوهم ليحققوا العبادة لله، ويبلغهم ضرورة عبادة الله وأن لا يشركوا معه أحدا في عبادته. هذه هي وظيفته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما قام العباد بتحقيق العبودية لله فإن ذلك يصحبه ويستصحب معه تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وهنا أبين بيانا وأزيد إيضاحا في مسألة البيان. اعلم بارك الله فيك أن البيان في آية النحل وما جاء في معناها على قسمين: بيان لفظه ونظمه، بيان لفظه ونظمه، وهو تبليغ القرآن الكريم، وبيان ألفاظه وتبليغه إلى الناس وعدم كتبه وأداء ذلك كما أنزل عليه، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فاستدلت بهذا أو بهذه الآية على كذب من قال أنه قد كتم شيئا عليه الصلاة والسلام. البيان الثاني أو القسم الثاني بيان معنى اللفظ أو الجملة من الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانها، وهذا يظهر في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة. فتأتي السنة المطهرة النبوية

الصحيحة الثابتة توضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتظهر الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من أنواع البيان التفصيلي. وذلك إنما يكون بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار: ليس يخالف الحديث القرآن، ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى ما أراد خاصا أو عاما ناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله. فمن الله فمن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعن الله قبل، فعن الله ماذا؟ قبل. قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، فقال: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه ما عني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض، يسن السنن ويسن السنن، ويمضي الأحكام، ويحرم الحرام، ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل. فلم يزل على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكرها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت إذن وظيفته عليه الصلاة والسلام وكم ينقسم أقسام البيان. النقطة التي تليها وهي الرابعة: في التذكير ببعض النصوص الواردة من الوحيين تحث وتأمر باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. اعلم وفقك الله لرضاه أن الأصل في أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاتباع والتأسي.

يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومعاضدته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه. جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله أن الإمام أحمد قال: ذكر الله تبارك وتعالى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن في غير موضع، يعني في مواضع عدة. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أن الإمام أحمد قال: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في مسائل عبد الله سرد الإمام عبد الله بعد أن نقل كلام أبيه جملة من هذه الآيات. من الآيات في هذا الباب المشار إليها التي ذكرها الإمام أحمد قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. في آيات عدة كما قال الإمام أحمد رحمه الله كلها وكثرتها يؤكد على أمر واحد، وهو وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته أو معاندته والخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما السنة النبوية فجاءت النصوص الكثيرة فيها وأذكر ببعض منها. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله،

أقول من نصوص السنة المباركة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. الحديث كما لا يخفى عليكم وفيه طول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم إلى هؤلاء الثلاثة النفر وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. من هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى. وأيضا من النصوص ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها، أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد

صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الناس. ومن الأدلة أيضا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذا الحديث صححه جماعة كبيرة من أهل العلم، وهو حديث صحيح وإن رغمت ألوف، فالقول فيه ما قاله الحافظ أبو نعيم رحمه الله: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث، قال: هذا الحديث أو في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين بلا استثناء، العامة والخاصة، العلماء والعوام، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلها. ثم قال يمنها أنه أمر بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه ستكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين، أصحابه الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فيجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. انتهى. أنت ترى هذا الحديث العظيم قد رسم النبي عليه الصلاة والسلام ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى وجوب الاتباع، والركيزة الثانية النهي عن الابتداع، النهي عن الابتداع. هذه جملة من النصوص الواردة في الوحيين، والنصوص في الباب كثيرة، والمؤمن

الموحد يكفيه منها دليل واحد، يكفيه منها دليل واحد لمن كان له قصد أو ألقى السمع وهو شهيد. النقطة الخامسة، هل السنة النبوية محفوظة كالقرآن وهل هي وحي؟ بين يدي الجواب أقول اعلم زادك الله بصيرة وفقها في الدين أن السنة النبوية المطهرة المشردة هي سنن القرآن الكريم، ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين وحراس الشريعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمن جاء بعدهم قاموا بجهد عظيم وبذلوا النفس والنفيس لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وصيانته، صيانة سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام من الدخيل. قال الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة المجروحين: فرسان هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاهيم والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. انتهى كلامه رحمه الله. أحصيت سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة إحصاء دقيقا، ودونت بأدق ما يكون. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عامل عدة قدرها وشرعها سبحانه وتعالى لحفظ ذكره وبحفظ بيان الذكر، لحفظ الذكر وحفظ بيان الذكر. ارتبطت السنة النبوية المباركة بالقرآن الكريم العظيم ارتباطا لا انفكاك عنه، ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله ما أوحى به الله إليه، هو الذي بلغ عن الله أوامره ونواهيه وآيات الله تعالى، فبلغ ذلك أتم وأكمل البيان والبلاغ. فمن فصل بين القرآن والسنة المطهرة فقد طلب محالا، ويمكن الفصل بينهما البتة، فكل محاولة بائسة للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي كما يقول أهل العلم ضربة

كاذب وسير في عمالة وخروج عن الصراط المستقيم. فالسنة أيها الأحبة سن القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجاج. والله تعالى جل في علاه تكفل بحفظهما بحفظ الذكر وبيانه، لأنهما ذكر والذكر يشملهما، وعوامل جنة وتاريخية وهي واقعية تدل على هذا أو على هذه الإحاطة وهذا الإحصاء، نجملها في أربعة من غير تفصيل، وإلا فالمقام أكثر من هذا. أولها الحفظ في الصدور، ثانيها المذاكرة والمراجعة، ثالثها الكتابة والتدوين، رابعها الرحلة في الطلب والحفظ في طلبه وحفظه. يقول الله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه آية صريحة في أن السنة النبوية محفوظة، في أن السنة النبوية محفوظة. ووجه الدلالة أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في النبذ: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى الإقامة يا شيخ؟ جاء ها دقيقة نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا أدخل هنا وبعد نتمم وبارك الله فيكم بقية الجوانب المتعلقة بهذا اللقاء وهذه المحاضرة. بناء على ما سبق فأقول جوابا نعم، بعد أن بينا أن السنة محفوظة نقول نعم، فإن السنة النبوية وحي، السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي. ولهذا أدلة عدة، من ذلك قوله جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. ووجه الدلالة فيه أن الله جل وعلا حصر نذارة أو نذارة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه فيما أوحى إليه، ونذارته صلى الله عليه وسلم كما يعلمها الجميع، أقول كما يعلمها الجميع من المسلمين علماء وعامة، أن نذارته عليه الصلاة والسلام لقومه كانت بالقرآن الكريم وبالسنة يقينا، فقد دعاهم بقوله عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإيمان وعرض على القبائل والأمم في أدلة كثيرة، فدل ذلك على أن السنة وحي.

بمثلة قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل ذلك على أنه وحي وأن الوحي محفوظ. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال العلامة الحافظ ابن حزم في الإحكام لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إجابة طاعة ما أمرنا به رسوله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم قال والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى وحكمهما حكم واحد، إلى أن قال ثم أخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، بنص ماذا؟ القرآن. ومن أدلة ذلك أعني أن السنة وحي، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله جل في علاه أعطى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وحيا، والوحي هنا وحي القرآن المطهر ووحي السنة المشرفة قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في إبطال الاستحسان في كتابه أو في كتاب إبطال الاستحسان قال ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. ثم أسند حديث المطلب

حنطب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أتركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجمله في الطلب، فأجمله في الطلب. قال الإمام الشافعي: وقد قيل ما لم يتلى قرآنا إنما ألقاه جبريل في روعه عليه الصلاة والسلام بأمر الله فكان وحيا إليه. وقيل جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن. وأيهما كان، هذا أو هذا، فقد ألزمهم الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. انتهى. سواء كان قرآنا يتلى أو سنة تقرأ. وقال في كتابه الأم، وقد ذكر حديث مالك، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة تكلم الإمام الشافعي هنا حول هذا الحديث وعن المسألة، ثم قال: سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول إنه لم يقض فيها، يعني في هذه المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه لم يقض فيها ولا في غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: فأمر الله إياه وجهان، أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله عليه الصلاة والسلام. انتهى. ولهذا أيضا مما سطره أهل العلم النابهين ما قاله الحافظ الحازمي في الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، ثم إنك يا طالب العلم ستجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أنه قد ذكر جملة من الأحاديث تحت باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هكذا

تجد هذا الباب في الصحيح. ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث أي الدالة على أنها ماذا؟ وحي. ومن أدلة السنة أيضا الثابتة على أن السنة وحي ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، يعني آية في السماء الخسوف، فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغسل وإن إلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فهنا عليه الصلاة والسلام يثبت أنه أوحي إليه وقد حذر أمته فتنة ماذا؟ المحيا والممات وفتنة عذاب القبر وفتنة المسيح ماذا؟ الدجال. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما حضرت على امرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. تقول وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وثمة أحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت وأعطيت، فإن الآمر هو الله والذي أعطاه هو الله. إذن أمر بوحي وأعطي بوحي عليه الصلاة والسلام. ثم لتعلم أن هداك الله لطاعته أن السنة النبوية المباركة هي الحكمة الواردة في القرآن الكريم في آيات عدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة

وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كل هذا أورده الإمام الشافعي. ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الآيات. وهذا يشبه ما قال. ثم قال: لأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجوز والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد، دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل لأحد من خلقه غير رسوله، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة في ذكر جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بهذا لأننا في زمان أضحى أن كثير من الناس مع الأسف ينكرون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا ينكره لكنه يتهاون في القيام به إلا إما لجهل أو إما بجهل أو بهوى، ومنهم من يرد السنة والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. ومنهم من يشكك في السنة، ومنهم من يهون من أمرها، فالخطب خطير. ولم تأتي هذه المحاضرة إلا بعد أن ذر قرن أولئك الضلال، وكثر الناعقون بهذه الضلالات والعياذ بالله، فوجب البيان ووجب التحذير، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من ذلك والآثار في الباب كثيرة، ما جاء في الصحيحين أن الصديق أبا بكر الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتد من ارتد من العرب، وامتنع البعض من أداء الزكاة، قال فيما جرى من حوار بين الصديق والفاروق عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو منعوني عقالا، ما يعقل به البعير يعني، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. وجاء في الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا الخليفة الراشد ذي النورين أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى

لما بلغه أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله تعالى عنه بالعمرة والحج معا، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. وهذا الإمام الحبر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. يحذرك من التجاسر على المخالفة أو الإيقاع لأمر لم يرد فيه كتاب أو سنة. أخرجه الإمام الدارمي في السنة أو في السنن وغيره. وعنه أيضا عند الدارمي وابن بطة في الكبرى قال رضي الله عنه: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع، واتبع ولا تبتدع. وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف أن طاووسا اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر أصليهما يعني، فنهاه فقال طاووس: لا أدعهما، يعني سأصليهما لا أدعهما. فقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتلا هذه الآية إلى قوله تعالى مبينا: هكذا تسليم وانقياد وطاعة وتحذير من المخالفة، وتحذير من المخالفة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت المرأة هذه أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته أتت ابن مسعود فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات؟ والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، كأنها تنكر عليه. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا، الذي لعنت يعني، فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قالت: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فقالت: ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود: أما لو كان ذلك، يعني لو وقع منها ذلك، لم أجامعها. واضح؟ هكذا
انتصار للسنة وبيان لها والتزام بها. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، أن تخالف؟ وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني كنت أنا وصاحب لي في سفر، كنت أنا وصاحب لي في إيش؟ في سفر، فأتممت أنا وقصر هو، يعني الصلاة. فقال ابن عمر: بل أتم هو وقصرت أنت، يعني هو أوقع السنة وأنت لم توقع ماذا؟ السنة. وأخرج أيضا عبد الرزاق ومن طريقه الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر. فقال ابن عمر: بعث الله نبيه ونحن أجفى الناس، بعث الله نبيه ونحن أجفى الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقياد، ما في حذلقة ولا فلسفة، نصنع كما صنع، نفعل كما فعل. هل فعلك كما فعل عليه الصلاة والسلام ينجيك؟ نعم ينجيك إذا صدقت وأخلصت لله تعالى، ينجيك. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قلنا تحقيق الثانية بتجريد إيش؟ الاتباع كما مر. وجاء نحوه أيضا عند النسائي في المجتبى. في الصحيحين كان أبو طلحة الأنصاري في هذا المكان المبارك في غزوة أحد. كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بيديه، ويدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصيبه نبال القوم، وكان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. انظر كيف بذلوا كما قلت النفس والنفيس في حمايته عليه الصلاة والسلام وحراسة سنته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الدارمي في السنن بسند صحيح عن الإمام محمد بن مسلم الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبيدة السلماني أنه قال:

وقد سأله ابن سيرين، ابن سيرين سأل عبيدة فقال: أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي، فأجابه قائلا: السنة خير، صل ما أدركت وأتمم ما فاتك. قال: قلت أقرأ؟ قال: نعم. والشاهد قوله السنة ماذا؟ خير. وهذا الإمام النخعي إبراهيم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل رحمه الله عن الإمام إذا سلم، أن الإمام إذا سلم من الصلاة يقول: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. يعني ما رأيك يا إمام في قول هذا الإمام عندما يصلي بالناس يقول عقب الصلاة هكذا: صلى الله على محمد لا إله إلا الله؟ فقال الإمام النخعي إبراهيم: ما كان قبلهم يصنع هكذا. وأسند عن عقبة، عن الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف، عن عقبة أن أبا البختري قال عن هذه المسألة وقد سئل عنها قال: هذه بدعة. وهذا مراد النخعي: ما كان قبلهم أو من كان قبلهم يصنع هذا. هذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن الإمام سعيدا رأى رجلا يكرر الركوع بعد صلاة الفجر، يقوم يصلي يصلي بعد أن صلى الفريضة، فناهاه، وفي لفظ جذبه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي. قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. الخاتمة: يا باغي الخير أقبل، أقول يا باغي الخير والنجاة أقبل بصدق وجد في اتباعك ومتابعتك وتمسكك بسنة سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم بصدق، تمسك بها بصدق، فإن فعلت غمرتك بحول الله تعالى تحقيقا، غمرتك بحول الله تحقيقا المنافع الدينية والدنيوية، غمرتك المنافع الدينية والدنيوية. قال الحافظ ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح، قال: إن في لزوم سنته تمام السلامة. شوف يعدد لك الفوائد: تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل، آجلا وعاجلا. المتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون

0: رحمه الله في الفوائد: أقرب الوسائل إلى الله، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، أقرب الوسائل، لا بالخرافات ولا بالخزعبلات، ولا أقرب الوسائل ملازمة السنة، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، والوقوف معها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. وفقني الله وإياكم للتمسك بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا عليها حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: أقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول غزوة بدر، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن السرايا والغزوات، وكذا الأحداث التي حصلت بين غزوة بدر وغزوة أحد. ومما لا شك فيه ولا ريب أن غزوة بدر كانت أو فرغ منها النبي عليه الصلاة والسلام في عقب شهر رمضان أو في شوال، لأننا ذكرنا أنها هذه الغزوة كانت في 17 من رمضان، وهذا يكاد يجمع عليه لا خلاف بين أهل السير. بعد ذلك لما مكث النبي عليه الصلاة والسلام في بدر 3 أيام، وهذه كانت سنته إذا أظهره الله على قوم، بقي في المكان الذي قامت فيه المعركة 3 ليال، ثم ينصرف راجعا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. لما رجع إلى المدينة بلغه خبر امرأة يقال لها عصماء بنت مروان. هذه المرأة كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تؤذيه، فأرسل لها عمير ابن عدي الخطمي رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا تعرف هذه بسرية عمير بن عدي الخطمي لقتل عصماء بنت مروان. وكان هذا لخمس بقين من رمضان، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه أن هذه المرأة تسب النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا آخذ لي من ابنة مروان، ألا آخذ لي من ابنة مروان، يعني من هذا الذي سيقتلها التي آذت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن عمير سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ألا آخذ لي من ابنة مروان. فذهب، فلما أمسى من تلك الليلة ذهب إلى بيتها وقتلها، فما أصبح إلا وهي مقتولة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: إني قد قتلتها يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت الله ورسوله يا عمير. فقال: هل علي شيء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان، يعني هل علي شيء

هل دمها الذي أصبته هل هو هدر أم أن الأمر سيكون علي فيه شيء من جهة قبيلتها سيطالبوني بدية؟ فقال لا، لا يمتطح فيها عنزان، بمعنى أن دمها هدر ولا قيمة له. حتى أن بعض العلماء يقولون أول من قالها وسارت مثلا لا يمتطح فيها عنزان. هذا الحديث وهذه السرية ذكرها ابن إسحاق كما نقل عنه ابن هشام وكذا الواقدي وابن سعد وابن عساكر وكثير من هؤلاء الذين كتبوا في السير، إلا أنها بهذا السياق لا تصح لأنها بغير إسناد. وذكر الطبراني لها إسناد، ذكر الطبراني في المعجم الكبير إسنادا لها، لكنه ذكرها عن عمير بن أمية وليس عمير بن عدي رضي الله عنه، وهو صحابي آخر، مما جعل بعض أهل العلم يظن أن القصة واحدة، لكن الصحيح أن القصة تعددت، فهي ليست قصة واحدة. قصة عمير قصة وحدها وغزوة وسرية وحدها، وكذا قصة عمير بن أمية، لأن عمير بن أمية كانت له أخت وكانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فماذا صنع عمير بن أمية؟ أخذ سيفه وذهب إلى أخته فقتلها، حتى أن بنيها قاموا وصاحوا وظنوا أن غير عمير الذي قتلها، فقالوا سنخبر أهلنا بذلك. فعمير قال سيقتلون رجلا غيري، مع أنه هو القاتل، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له الرسول أقتلت أختك؟ فقال نعم يا رسول الله. قال ولما؟ قال إنها كانت تؤذيني فيك، يعني تسبك وتشتمك يا رسول الله. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بنيها فسألهم من الذي قتل أمكم؟ فقالوا فلان الفلاني غير الذي قتلها. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي قتلها فلان وأهدر دمها، فقالوا سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. هكذا جاء سياق القصة عند الطبراني، ومع ذلك لا تصح لأن في إسنادها من لا يعرف، شيخ الطبراني لا يعرف. حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الإصابة عندما ذكر عمير بن أمية ذكر أنه قتل أخته، ثم أشار إلى أن بعض أهل العلم خلط في القصص وجعلها قصة واحدة، وذكر أنها أكثر من قصة. فقصة عمير بن عدي قتل عصماء بنت مروان، وعمير بن أمية قتل أخته، ومع ذلك كل أو كلا القصتين لا إسناد لها، لا إسناد لها ثابت يصح بها. وما يصح في هذا الباب هو ما جاء عند أبي داود وما جاء عند النسائي وعند أحمد وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن ابن عباس يقول أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه فينهاها فلا تمتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في الرسول عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فما صبر هذا الصحابي الضرير رضي الله عنه وأرضاه، ما صبر وهو يسمع هذا الشتم ويسمع هذه الأذية التي تقع عليه في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع؟ أخذ المغول، المغول هو عبارة عن حديدة أو سنمه سيفا قصيرا وفيه شيء من ماذا في طرفه حاد كالسيف، وهو في طرفه حاد كالسيف، أخذه ووضعه على بطنها ثم اتكأ عليها فقتلها حتى وقع بين رجليها طفل فلطخت ما هنالك من الدماء، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس عليه الصلاة والسلام وقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي، أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. يعني من صنع هذا وقتل هذه المرأة ويرى أن لي عليه حق أن يقوم ويعترف بما صنع. قالوا فقام هذا الأعمى رضي الله عنه يتخطى الناس وهو يتزلزل، يعني يتزلزل

يتمايل في مشيه لأنه ضرير لا يرى رضي الله عنه، حتى قعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، أي أنا الذي قتلتها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. كانت بي رفيقة، يعني من جهة المعاشرة كانت هذه المرأة من خير ما تكون في الرفق وفي الحفاظ عليه وفي خدمته. قال: فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. يعني ما صبرت يا رسول الله، ما صبرت من أذيتها ومن شتمها فيك، ففعلت ما فعلت. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم قال: ألا أشهدوا أن دمها هدر، ألا أشهدوا أن دمها هدر، يعني لا قيمة لها، دمها صار كدم كلب، لا قيمة لها ولا لدمها، لأنها تطعن في نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولهذا بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من العلماء، أن من شتم النبي عليه الصلاة والسلام ارتد وكفر ويجب قتله. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد الناس بهذا القضاء وبهذا الحكم، أن دم هذه المرأة هدر لا قيمة له. وجاء أيضا عند أحمد في المسند من حديث علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. فهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وذكر أنه حديث جيد يحتج به، وأنه من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه عدة روايات جاءت في أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بقتل تلكم المرأة التي تسبه وتشتمه أهدر دمها، ففي رواية يقول: لا يمتطح فيها عنزان، وفي رواية يقول: ألا أشهد أن دمها هدر، وفي رواية يقول الراوي وهو علي: فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وكما ذكرت لكم أن الرواية الصحيحة هي ما جاءت عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عباس، أما رواية عمير بن عدي الخطمي ورواية عمير بن أمية فهما ضعيفتان لا يصح فيهما شيء. فنبقى على رواية ابن عباس وكذا رواية علي التي ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنها تصح وأن إسنادها جيد. إذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من قتل هذه المرأة، لأن العلماء يذكرون هذه في باب السرايا ويذكرونها بسرية عمير بن عدي الخطمي، قالوا لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: ألا آخذ من ابنة مروان، يعني من الذي سيخرج ويقتلها، فخرج هذا الصحابي. بعد ذلك، بعد هذه السرية أو بعد قتل هذه المرأة، غزى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة ويقال لها غزوة بني سليم بالكدر. وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من بدر قالوا أنه أقام في المدينة 7 ليال، ثم خرج وغزى بنفسه عليه الصلاة والسلام ومنعه أصحابه، غزى بني سليم، خرج يريد بني سليم. استعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وكذا معه ابن أم مكتوم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ماء من مياههم، يعني من مياه بني سليم، وهذا الماء يقال له الكدر. فأقام عليه الصلاة والسلام 3 ليال في هذا الماء، ولم يلقى كيدا ولم يلقى حربا، ما خرج له أحد. ثم بعد أن أقام 3 ليال رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فسميت هذه الغزوة غزوة بني سليم بالكدر. هذه الغزوة ذكرها ابن إسحاق كما ذكر عنه ذلك ابن هشام، إلا أنه ذكرها بغير إسناد. إذا

إسناد لها. ابن إسحاق يقول فلما قدم من المدينة أو لما قدم من بدر مكث كذا وكذا، ولم يسق الإسناد ولم يذكر من حدثه عن هذه الغزوة. ثم بعد ذلك حصلت محاولة بل مؤامرة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند ابن إسحاق وجاء كذلك عند غيره كالواقدي وابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج أحد من كفار قريش من مكة يريد قتله عليه الصلاة والسلام، فقد ساق الإسناد ابن إسحاق في سيرته لكنه من طريق عروة بن الزبير بمعنى أنه مرسل. والقصة فيها أن عمير بن وهب جلس في مكة مع صفوان بن أمية بعد غزوة بدر، فتذكروا ما حصل لهم في بدر وما أصابتهم يعني من مصيبة ومن قتل نزل بهم، فكان عمير بن وهب كما جاء كان شيطانا من شياطين قريش، وممن كان أيضا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي أصحابه، وكانوا يلقون منه العناء حينما كان بمكة. لما حصلت غزوة بدر أسر ابن وهب بن عمير، وكان مع المسلمين حينما أسروه. فلما رجع عمير بن وهب إلى أو كان في مكة جلس مع صفوان بن أمية فتذاكروا ما حصل لهم في غزوة بدر وكيف أنهم قتلوا صناديد قريش أي المسلمين وكيف أنهم أسروا من أسروا. فقال عمير بن وهب الذي أسر ابنه مع المسلمين واسمه وهب بن عمير، قال يقول لولا أن لي علي أو لولا دين علي وليس عندي قضاء وكذلك عندي عيال وأخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. فلما سمع هذا صفوان استغل هذه الفرصة فقال ليس عليك حرج، أما دينك فأنا أقضيه عنك وأما عيالك مع عيالي واسيهم ما بقوا، يعني لو حصل لك شيء وقتلت فلا تخاف أنا الذي سأتولى الدين وأنا الذي سأواسي أولادك وعيالك. فقال عمير بن وهب إذن هو كذلك فلا تخبر أحدا بذلك فاكتم شأني وشأنك، يعني ما جرى بيننا من الكلام انتبه لا يخرج منك ولا تكلم به أحدا لأنني سأنوي الذهاب إلى المدينة لقتل محمد. فقال افعل. فخرج عمير وأخذ سيفه وشحذه بالسم ثم انطلق إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة إذا بعمر بن الخطاب يقابله ورآه في نفر من المسلمين، فكان عمير يقول عندما وصلت إلى هناك سمعت عمر ومن معه يتذاكرون بدرا ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم. فقام عمر فنظر إلى عمير حينما وصل وأناخ على باب المسجد وهو متوشح سيفه، فقال عمر هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا للشر وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم قام عمر ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا نبي الله هذا عدو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدخله علي يا عمر. فقام عمر وأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه به، يعني قبض عليه، وقال للرجال من الأنصار أدخلوه على الرسول عليه الصلاة والسلام واحذروا عليه من هذا الخبيث، احذروا على الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الخبيث يعني من عمير بن وهب فإنه غير مأمون. ثم دخل به على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رآه الرسول ورأى عمر أيضا آخذ بحمالة سيفه في عنقه، فقال أرسله يا عمر، يعني اتركه وأعطيه سيفه. فدنا عمير بن وهب وقال أنعم صباحا يسلم بتحية الجاهلية. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمير قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك، يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة. فقال أما والله

يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. فلما جاء عمير وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام سأله الرسول ما الذي جاء بك يا عمير إلى المدينة؟ فقال عمير جئت لهذا الأسير، جئت لهذا الأسير يعني ابنه الذي اسمه وهب بن عمير، جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت يا عمير وأنت تخاطب صفوان لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بيني وبين ذلك. فلما سمع هذا عمير قال أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذب بما كنت تأتينا بما تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقرني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق، ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفقهوا عميرا، فقال فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره، ففعلوا. ثم وجد هذه فرصة عمير فقال يا رسول الله إن كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، فقد كنت أؤذي أصحابك في دينهم، فأذن لي يا رسول الله. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فلحق بمكة يعني رجع إلى مكة. صفوان بن أمية كان في مكة وينتظر الخبر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينتظر بفارغ الصبر، فجاءه الخبر أن عميرا قد أسلم وتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر بهذا قال والله لا أكلمه أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا. ثم بعد ذلك رجع عمير بن وهب إلى مكة وهو على دين الإسلام. هذا ذكره ابن إسحاق، لكن ماذا ذكره بإسناد مرسل، وكذا ساقه البيهقي في كتابه بالدلائل أيضا من طريق ابن إسحاق عن عروة مرسلا، وساق إسنادا له آخر عن موسى بن عقبة، فإذا هو من طريقين مرسلين، فبعضهم قوى هذا بهذا فصار عنده الحديث حسن لغيره، وبعضهم ذهب إلى تضعيف الأثر لأنه لم يصح أو لم يأتي إلا بأسانيد مرسلة، والمرسل كما هو معروف من قسم الضعيف. على كل حال سواء صح الحديث أو لم يصح فليس فيه من الأحكام التي تتعلق، إلا أنها قصة لهذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، وإن كان الصحيح أن الحديث ضعيف لا يصح. ثم بعد هذه المؤامرة والمحاولة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لقتل رجل خبيث منافق كافر يقال له أبي عفك، لقتل أبي عفك. هذا الرجل كان في المدينة وكان على دين قومه، لما رأى عزة الإسلام ورأى التفاف الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام اشتدت عداوته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا كان يصنع؟ كان يحرض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام، وكان يعني يذكر الأشعار ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ويؤذي أصحابه. فمع ذلك ذكروا أنه كان شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة، يعني حين قدم النبي صلى

الله عليه وسلم المدينة، وقد كان هذا الرجل شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأذيته ورأى ما يصنعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من لي بهذا الخبيث؟ من لي بهذا الخبيث؟ يعني من سيقتل أبا عفك ويريحنا من أذيته ومن شتمه؟ فخرج سالم بن عمير، ولهذا هذه السرية يطلق عليها سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لي بهذا الخبيث، قال سالم بعد أن خرج: أنا يا رسول الله. وهذا سالم قد شهد بدرا وكان من بني عمرو بن عوف، وقالوا أيضا في ترجمته وفي سيرته أنه كان أحد البكائين، كان أحد البكائين. والمعنى بقولهم أحد البكائين أي الذين أنزل الله عز وجل فيهم، كما جاء أو سيأتي معنا في غزوة تبوك: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الصحابي رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لي بهذا الخبيث، خرج وتكفل بقتل أبي عفك. فخرج هذا الصحابي رضي الله عنه، وكانت تلكم الليلة ليلة صائفة يعني حارة، قالوا: فخرج أبو عفك بالفناء من أجل أن ينام لشدة الحر، فعلم به سالم رضي الله عنه، علم بهذا فأخذ سيفه وأقبل عليه وهو نائم في الفناء، فوضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش، وصاح عدو الله، فقام الناس وتجمعوا عليه فوجدوه قد قتل. هذه القصة، سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، ذكرها ابن إسحاق وذكرها الواقدي وذكرها ابن سعد، كلهم ذكروها لكن ليس لها إسناد، مع أنها مشهورة، وما من كاتب يكتب في السير والمغازي إلا ويذكر هذه السرية، سرية سالم ابن عمير لقتل أبي عفك، ليس لها إسناد، كلهم ذكروها بغير إسناد، ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم. ثم بعد ذلك، بعد هذه السرية، حصلت غزوة عظيمة وهي غزوة بني قينقاع. ومن المعلوم كما قد مر معنا أن المدينة كان بها ثلاثة أبط من اليهود: بني قينقاع وبني النضير وكذلك بني قريظة. وقينقاع يقال لها بماذا؟ قينقاع بالضم، وقينقاع وقينقاع، كلها صحيحة لكن الأشهر بالضم بني قينقاع. وكل هذه القبائل التي عاهدت النبي عليه الصلاة والسلام وحصل بينهم من المواثيق نقضت العهود، وكلها حاربت النبي عليه الصلاة والسلام، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة كما سيأتي معنا. بني قريظة سبى ذراريهم وقتل مقاتلتهم ونزلت فيهم سورة الأحزاب، وبني النضير أجلاهم ونزلت فيهم سورة الحشر، وأما بني قينقاع هم الذين من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبني قينقاع هم أول اليهود الذين نقضوا العهد، نقضوا ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوا، وكانت هذه الوقعة بين بدر وبين أحد. ما هو سبب هذه الغزوة؟ ما الذي حصل من بني قينقاع حتى حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم؟ ذكر العلماء سببين لهذه الغزوة. السبب الأول ما رواه أبو داود في السنن من حديث ابن عباس، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصاب قريشا يوم بدر، أصابهم الله تبارك وتعالى وحصل ونزل بهم ما نزل، قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، قالوا فجمع اليهود في سوق بني قينقاع، هذا سوق مشهور معروف.

المدينة كان يقال له سوق بني قينقاع، ينسب إلى هذا أو إلى هذه القبيلة من اليهود. فلما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. يهددهم ويبين لهم أن مآلهم سيكون كمآل قريش وما نزل بهم من قتل ومن أسر. فقال لهم: أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. أيضا هم يهددون ويخبرون بأنهم أهل القتال وأهل الحلقة وأهل الحرب. فلما قالوا ما قالوا أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، أي قل يا محمد لمن؟ لليهود، أنكم سيحصل لكم الغلبة عليكم وستحشرون. إلى أن قال سبحانه وتعالى: فئة تقاتل في سبيل الله، هم المسلمون كانوا يقاتلون ببدر، وأخرى كافرة هم الكفار الذي حصل لهم في بدر وحصل لهم ما حصل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. معنى هذا كما قد مر معنا في الدرس الماضي أن الكفار رأوا المسلمين في أول الأمر قليل كما قال الله: ويقللكم في أعينهم. فلما بدأ القتل وبدأت المعركة وأنزل الله الملائكة رأوهم مثليهم، قال: يرونهم مثليهم رأي العين، تضاعف العدد بسبب الملائكة. فالله الآن أنزل هذه الآية سبحانه وتعالى يقول: قل لليهود أنه سيحصل لكم كما حصل لكفار قريش في غزوة بدر، وكيف أنهم رأوا المسلمين مثليهم رأي العين. فبعد ذلك قالوا هذا هو السبب في غزوة بني قينقاع، حصل بعد ذلك هذه الغزوة بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهددهم بأن يسلموا قبل أن يصيبهم مثل ما أصاب قريش، مثل ما أصاب قريشا. هذا السبب الأول. وذكر العلماء أن هناك سبب، أن سببا آخر لهذه الغزوة، وهو أن رجلا من المسلمين كان في السوق فرأى أن امرأة من العرب قام يهودي فآذاها، وكانوا يريدون أن يكشفوا وجهها فأبت عليهم، فسحب أحد اليهود طرف ثوبها، فماذا؟ انكشفت هذه المرأة وانكشفت سوءتها، فضحكوا عليها اليهود فصاحت، فوتب رجل من المسلمين على هذا اليهودي وقتله. فلما رأوا اليهود صاحبهم مقتولا قاموا على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون فوقع بينهم من الشر العظيم، وقع بينهم وبين بني قينقاع شر عظيم. يعني حصلت تلك الغزوة بسبب هذه الواقعة التي حصلت في السوق. هذان السببان كلاهما لا يصح فيه شيء. السبب الأول جاء عند أبي داود لكنه من طريق محمد بن أبي محمد، وهو مولى زيد بن ثابت، وهو الذي روى عنه محمد بن إسحاق لأنه شيخ محمد بن إسحاق. هذا الرجل محمد بن أبي محمد مجهول، إذا لا يصح هذا الحديث بسبب هذه الجهالة. وأما السبب الثاني جاء أيضا من طريق أبي عون، وأبو عون لا يعرف مع أنه تابعي، ذكروا أنه لا يعرف، فكلا السببين لا يصح فيهما شيء. ومع أن محمد بن أبي محمد مجهول، وكما قال الحافظ في تقريب التهذيب، إلا أن الحافظ في موضع آخر من كتبه حسن إسناد هذا الحديث، فسبحان من لا ينسى، فكأنه نسي أنه حكم على محمد بن أبي محمد بالجهالة فحسن الحديث في موضع، وكان هذا في ماذا؟ في كتابه فتح الباري. إذن ذكروا العلماء في كتبهم هذين السببين لهذه الغزوة، غزوة بني قينقاع. فلما حصل هذا قالوا

أفطرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم. جاء في الصحيحين ذكر الجلاء، وهذا لا شك فيه صحيح، جاء عن ابن عمر قال: وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. هذا جاء في الصحيحين، لكن كيفية الجلاء وكيفية الحصار جاء عند ابن إسحاق وجاء عند غيره، لكن بأسانيد لا تصح، وبعضها بغير أسانيد. ويعني اختصار القصة أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، وكان هذا يوم السبت، قالوا كان النصف من شوال، في شهر شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره عليه الصلاة والسلام، يعني بعد غزوة بدر في السنة الثانية في شوال. خرج إلى هؤلاء بني قينقاع، وبني قينقاع كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ورأس المنافقين في ذاك الوقت عليه لعنة الله، وكانوا أيضا فيهم من الشجاعة، كانوا بني قينقاع فيهم من الشجاعة، قالوا أنهم أشجع يهود المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان حمزة يحمل اللواء، واستخلف على المدينة أبا لبابة، ثم حاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 ليلة، حاصر اليهود بني قينقاع 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، يعني من منتصف شوال إلى هلال ذي القعدة، إلى أن خرج شهر شوال. ثم بعد ذلك هم هربوا وفروا وتحصنوا في حصونهم على عادتهم، فاليهود لا يقاتلون إلا من وراء حصون ومن وراء جدر، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فانقادوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهزموا ونزلوا على حكمه. فلما نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام جاء عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي تظاهر بالإسلام وهو منافق، جاء إلى النبي وتشفع فيهم وقال: هم حلفائي وقد منعوني من قبل، فيا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبهم له، بس لكن أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، يعني من عليهم، ما فعل لهم شيء، أجلاهم لكنه من عليهم، لم يقتلهم ولم يأخذ منهم شيء. ثم بعد ذلك خرجوا إلى أذرعات وهي من أرض الشام، فكانوا هناك يعملون في التجارة، كانوا صاغة وتجارا، وكانوا نحو 600، كانوا نحو 600 رجل أو مقاتل. ثم خرجوا وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء، ذكروا في بعض الروايات أخذ 3 قشي ودرعين و3 أسياف و3 رماح، وقالوا أنه خمس الغنائم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل أحدا منهم، بل من عليهم وتركهم لعبد الله بن أبي بن سلول. عبادة أو ماذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان أيضا من حلفائه بني قينقاع، يعني كان مثل عبد الله بن أبي بن سلول، لكن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل ما كان حاله كحال عبد الله الذي ذهب يدافع عن اليهود بنفاقه. عبادة لما علم ما حصل من بني قينقاع وأنهم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منهم رضي الله عنه، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني أخلعهم وأتبرأ منهم. فنزلت فيه ونزلت أيضا في عبد الله بن أبي، فذاك تبرأ وانخلع منهم، وأما عبد الله بن أبي تشفع فيهم ودافع عنهم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، قالوا المقصود بهذا هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي في قلبه مرض. ماذا يصنعون هؤلاء الذين في قلوبهم مرض والمقصود به ابن أبي سلول؟ قال: يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إلى أن قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله

رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقالوا هنا ذكر التولي أو ماذا ذكر ما قصد بهذا؟ عبادة ابن الصامت رضي الله عنه هو الذي تولى الله ورسوله وأنه تبرأ من بني قينقاع. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه كذلك التفصيل في الجلاء وفيما حصل في الحصار جاء عند ابن هشام وجاء عند ابن سعد وعند الواقدي، وإن كان فيه إرسال لكن بعضهم قواه لأن له شاهد آخر أيضا مرسل من حديث عاصم وذاك من حديث عروة، فالتقى المرسل مع المرسل أو ماذا ذاك من حديث عاصم ابن عمر وذاك من حديث الوليد بن عبادة ابن الصامت، فتقوى المرسل بالمرسل وبعضهم ضعف الحديث. فبعد ذلك غزى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة السويق، وهذه الغزوة غزوة السويق سميت بذلك لأن الكفار طرحوا من أزوادهم السويق، والسويق معروف هو عبارة عن دقيق مع الماء ويضع عليه كذلك السمن والزيت. فماذا هذه الغزوة غزوة السويق لم يحصل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليغزو الكفار، بل حصل العكس، الكفار هم الذين غزوا المسلمين. وذلكم أن رجلا من الكفار عندما ذكر ما حصل لهم في غزوة بدر وكيف قتل أصحابه في بدر وكيف أسر من أسر، قالوا خرج أبو سفيان وأراد أن يغزو المدينة ونذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا فخرج ومعه 200 من قريش ليبر بيمينه، فمشى يريد المدينة ويريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، واستعان ببني النضير حتى أنهم ذكروا أنه ذهب إلى حري بن أخطب وكان هو رئيس بني النضير، فجاءه في الليل وضرب عليه الباب وأخبره أنه ماذا يريد أن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام ويريد أن يغزو المدينة. فجاء إلى المدينة فحرق بعض النخيل ووجد بها بعض الرجال من ماذا من الأنصار، ذكروا رجلين فقتلهم، مع ذلك انصرف وفر هاربا. سمع به النبي عليه الصلاة والسلام فخرج وأخذ أصحابه يريدون أن يلحقوهم، ووضع في المدينة فلان وفلان من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلما أرادوا أن يدركوهم جاءوا إلى منطقة يقال لها قرقرة الكدر، فوجدوا أن أبا سفيان قد فر هو وأصحابه وتركوا الأزواد هذه يعني الزاد كان السويق، فأخذ منه الصحابة أخذوا من هذا السويق. فلما رجعوا إلى المدينة قالوا للرسول يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال نعم. يعني هل هذه يقال لها غزوة مع أن أبا سفيان هو الذي غزا المدينة لكنه فر، فأدركناه ففر ولم نستطع ماذا أن ندركه، بل فات أبو سفيان ومن معه وأخذ الأزواد. فسأل الرسول هل تكون لنا غزوة أو تطمع لنا غزوة؟ فقال لهم نعم. إذن هذه غزوة السويق، هذه جاءت عند ابن إسحاق وذكرها كذلك غيره، إلا أنها مرسلة، فقد أرسلها من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، هي من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، كعب بن مالك صحابي، لكن من الذي يروي هذه الغزوة هو ابنه عبد الله بن كعب بن مالك، وهو ليس بصحابي وإنما هو تابعي. ثم بعد ذلك بعد هذه الغزوة التي هي غزوة السويق جاءت غزوة أيضا يقال لها قرقرة الكدر ويقال لها قرارة الكدر. هذه الغزوة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا وكان هذا في شهر محرم يعني من السنة الثالثة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني سليم وهي ناحية

من معد بن سليم، وكان يريد أن يغزوهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذه المنطقة التي غزاها بينها وبين المدينة 8 برد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وحمل اللواء، أو جعل عليا رضي الله عنه هو الذي يحمل اللواء، ثم استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام. وبلغه أن جماعة تجمعوا من سليم ومن غطفان، فسار إليهم. فلما وصل إلى هناك ما وجد أحدا، فأرسل أصحابه أو نفرا من أصحابه إلى أعلى الوادي حتى يرى هل يوجد أحد، فوجدوا غلام يقال له يسار، فسأله عن الناس أين هم الذين تجمعوا من سليم ومن غطفان، فقال هذا الغلام لا علم لي بهم، لا علم لي بهم. فارتفعوا إلى المياه وارتفعوا إلى كذا، فما وجدوا أحدا، فوجدوا النعم، وجدوا الإبل، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ظفر بهذه الإبل وأخذها إلى المدينة واقتسمها عليه الصلاة والسلام وجعلها من الغنائم. وذكروا أن عدد هذه النعم والإبل 500 بعير، هي 500 بعير. فأخرج الخمس عليه الصلاة والسلام وقسم 4 أخماس على المسلمين، فكل صحابي وكل مسلم أخذ بعيرين، أخذ بعيرين يعني الذين خرجوا للقتال، لأن كان عددهم كانوا 200 رجل، فصار السهم لكل واحد لهم بعيران. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذه الغزوة ذكروها في كتب السير ويقال لها غزوة قرقرة الكدر، وحصل فيها هذه الغنائم. هذه الغزوة ذكرها ابن إسحاق وذكرها ابن سعد، لكنها بدون إسناد، لا يصح فيها شيء. نحن نذكر كل ما ذكره أهل السير، فإن وجد إسناد ذكرنا الإسناد وذكرنا صحته، فإن لم يوجد إسناد لها وإنما ذكروها ذكرا، نذكر أنهم ذكروها بغير إسناد، كهذه الغزوة التي بين أيدينا، فقد ذكرها ابن إسحاق كما نقل عنه ابن هشام، وذكرها ابن سعد أيضا في الطبقات، كلهم أو كلاهما ذكراها بغير إسناد. ثم بعد هذه الغزوة بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية لقتل كعب بن الأشرف اليهودي. كعب هو رجل عربي من طي ومن قبيلة أو من بني نبهان، إلا أنه أطلق عليه اليهودي. لماذا؟ لأنه عاش مع اليهود وأمه يهودية، وذلكم أن أباه قتل رجلا وأصاب دما ففر إلى المدينة وعاش مع اليهود وصار حليفا لبني النضير، وتزوج امرأة منهم يقال لها عقيلة بنت أبي الحقيق، فولدت له كعب بن الأشرف، وإلا فأصله عربي لكنه قيل له اليهودي لأنه صار حليفا لهم وعاش معهم وتزوج منهم وأمه يهودية. هذا الرجل كعب بن الأشرف كان رجلا قويلا جسيما ذا بطن وهامة، وكان يهزو المسلمين لا سيما بعد وقعة بدر. بعد وقعة بدر تأثر من تأثر من اليهود ومن أعداء الله ورسوله، فكان هذا الرجل يهزو المسلمين ويسب بهم ويتشبب بنسائهم، حتى جاء في بعض الروايات أنه ذهب إلى مكة يقوي المشركين ويساندهم ويشجعهم ويشد من أجرهم، وكان أيضا يهزو المسلمين وكان يسب نساء المسلمين وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. ولهذا جاء عند أبي داود أنه لما ذهب إلى كفار قريش كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يتعاون مع المشركين الذين يعبدون الأصنام. وكما هو معروف أن اليهود كانوا يدعون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولهذا أنزل الله عز وجل حينما أمر نبيه بالصبر والعفو قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي ستجدون من هؤلاء السب والأذى الكثير. فكعب بن الأشرف كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بالشتم وبالسب والهجاء والتشبب بالنساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من لكعب بن الأشرف فإن
أنه قد آذى الله ورسوله. هكذا جاء في الصحيحين. أما خارج الصحيح قال فقد آذانا بشعره وقوى المشركين، يعني من سيقتله ومن سيكون صاحبه. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. فقال قل، يقصد محمد بن مسلمة إذن لي أن أقول شيئا، يعني أنا سأتكلم بكلام غير صحيح وغير حقيقي، سأكذب، لأنه على الصحيح أن الحرب خدعة، ولهذا بوب الإمام البخاري باب الكذب في الحرب ثم ساق هذا الحديث. ولهذا سيأتي معنا أن محمد بن مسلمة ذهب يقول كلاما حتى يتمكن من قتل كعب، وسيأتي معنا هذا الكلام، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن محمد بن مسلمة إنما أتى بالمعاريض وعرض، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه أتى بكلام غير صحيح، لكن هذا جائز وأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. فقال له يا رسول الله إذن لي أن أقول شيئا، قال له قل. وفي بعض الروايات لما قال له إذن لي أن أقول شيئا وهي خارج الصحيح، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له إذن لي أن أقول شيئا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ائتي سعد بن معاذ، ائتي سعد بن معاذ وأخبره ماذا تصنع. فجاء إلى سعد بن معاذ فبين له أن يقول أنه ماذا يشتكو من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لهم اذهبوا إليه واشتكوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، خرج محمد بن مسلمة واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يشكو منه ويعيب رأيه. استأذنوه في هذا، يعني سنذهب إلى كعب ونشتكي منك يا رسول الله ونعيب الرأي، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في الرواية أنهم قالوا له سنقول لكعب هذا الرجل قدم علينا بالبلاء، فبسببه حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحد، مع أن هذا الكلام غير صحيح، لكن الرسول أذن لهم، أذن لهم بهذا الكلام. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته كما ذكر ابن هشام بإسناد حسن، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وحسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم إلى البقيع لما أرادوا أن يقتلوا كعب، مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم اللهم أعنهم. فخرج محمد بن مسلمة والتقى بكعب بن الأشرف في بيته، فقال له إن هذا الرجل، يقصد من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لكعب إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة، وإنه قد عنانا أو عنانا بمعنى قد أصابنا بالعناء وبالتعب، وإني قد آتيتك أستسلفك، يعني أريد منه الدين والسلف. فقال لهم كعب وأيضا والله لتملنه، لا يصيبكم الملل من هذا الرجل. فقال محمد بن مسلمة إنا قد تبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء سيصير شأنه، ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يريدون منه وسق من التمر أو وسقين. فجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى أن يذهبوا إلى سعد بن معاذ قبل أن يذهبوا إلى كعب ابن الأشرف، فذهبوا إلى سعد وأخبروه بالخبر وأننا سنذهب نقتل كعب ابن الأشرف، فما تقول يا سعد بن معاذ؟ فقال لهم توجهوا إليه واشكوا إليه الحاجة وسلوه أن يسلفكم الطعام. فذهبوا وقالوا له هذا الكلام، نريد الوسق أو الوسقين. فقال ماذا ترهنونني؟ أنا سأعطيكم التمر، سأعطيكم الوسق والوسقين، لكن ماذا ستعطوني رهنا على هذا؟ فقالوا نعم، ماذا تريد؟ قال أرهنوني نساءكم، أريد النساء. فقالوا له كيف نرهنك نساءنا، كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فأرهنونني أبناءكم. قالوا كيف نعطيك هذا الرهن،

فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، يعني إذا صار كبيرا هذا الطفل أو هذا الابن سيعيروه ويقولون قد كنت رهنا في وسق أو وسقين، فما يصلح هذا يا كعب، لكن نعطيك اللأمة، نعطيك ونرهنك اللأمة أي السلاح. فرضي بذلك وقبل أن يكون السلاح رهنا لهذا التمر أو هذا الوسق والوسقين من التمر. فواعدوه أنهم سيأتوه في وقت كذا وكذا، فجاءوه في الليل، وكان مع محمد بن مسلمة أبو نائلة، وأبو نائلة هو أخو كعب، هو أخو كعب من الرضاعة، أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. فدعاهم إلى الحصن الذي كان يسكن فيه، فنزل إليهم لما سمع صراخهم وهم يصيحون انزل يا كعب حتى نعطيك السلاح ونأخذ منك التمر، فأراد أن ينزل، فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال لها إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. هذه المرأة كان فيها من الفراسة، فتفرست أن الرجل سيصاب وأنه سيقتل، فأحست بهذا الشيء، أحست وشعرت بهذا الشيء. فقال لها لا إنما هو أخي، إنما هو أخي ورضيع أبو نائلة، والكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. فجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن المرأة تعلقت به وقالت له مكانك، فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت. وفي بعض الروايات أنها أخذت به وأخذت بالملحفة وقالت له اجلس أنت امرأ محارب أو محارب، لا تنزل في هذه الساعة. فكان يقول لها إنه أخي أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت والله إني لا أعرف من صوته الشر. فحاولت معه فنزل، فالتقى بمحمد بن مسلمة وكان معه رجلان ذكروا أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس، وذكروا أيضا عباد بن بشر، وكان معه أيضا أبو نائلة. إذن هم أربعة في بعض الروايات رجلان، وهم أربعة رضي الله عنهم. فقال لهم محمد بن مسلمة إذا نزل الرجل أي كعب بن الأشرف فإني قائل بشعره، قائل يعني ماسك وفاعل شيء بشعره، فأشمه يعني سأستأذنه من أجل أن يجعلني أشم الطيب الذي في شعره، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، يعني هذه الخدعة التي ستكون، سأستأذنه من أجل أن أشم الطيب الذي في شعره ورأسه، فإذا تمكنت واستمكنت من رأسه فقوموا واضربوه بالسيوف. فنزل لها كعب بن الأشرف، فنزل وعليه الطيب، وكان من أجمل ما يكون، هذا الرجل كان جميلا في نفسه وكان يضع أفضل وأجمل الطيب. فقالوا ما رأيت كاليوم ريحا أي طيب أطيب منه، وعندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فوجدوها فرصة، فقال محمد بن مسلمة أتأذن لي حتى أشم من هذا الطيب؟ فأذن له فشم من هذا الطيب. في بعض الروايات قال وأستأذنك في أصحابي، يعني حتى يشمون معي من هذا الطيب، فأذن لهم. فقال أتأذن لي مرة أخرى؟ فأذن له. فلما استمكن من رأسه قال الرجل دونكم، يعني قوموا إلى ضربه، فقاموا رضي الله عنه قومة رجل واحد وضربوه بالسيوف، ضربوه بالسيوف، حتى جاء خارج الصحيح قال وضربه محمد بن مسلمة فقتله، وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس، أحد هؤلاء الأربعة أصيب من شدة الضرب ومن شدة أن كل رجل منهم يضرب بسيفه، أصيب أحدهم وهو الحارث بن أوس رضي الله عنه. ثم خرجوا، فلما كانوا بالجرف أصاب أو ماذا اشتد الوجع على الحارث، فجلس في مكانه وتخلف عنهم ونزف ماذا جرحه، فافتقدوه فرجعوا إليه وحملوه ورجعوا سراعا حتى دخلوا المدينة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر كما جاء خارج الصحيح، فحمد الله، حمد الله تعالى. وجاء في رواية

حمد الله على قتله. جاء في بعض الروايات وإن كان فيها إرسال أن اليهود أصبحوا مذعورين حينما قاموا في الصباح، أصبحوا مذعورين وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: قتل سيدنا غيلة يا رسول الله، أو غيلة يا رسول الله، الغيلة بمعنى خديعة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بما يصنع كعب بن الأشرف، كونه يؤذي الله ورسوله ويحرض على أذية الله ورسوله ويحرض المشركين ويتشبب كذلك بالنساء، فخافوا ولم ينطقوا بشيء، يعني ذهبوا ولم يتكلموا وهم مذعورون وقد أصابهم الذعر لما حصل لسيدهم كعب بن الأشرف. هذه السرية هي سرية كعب بن الأشرف. خرج محمد بن مسلمة وهو كان على رأس هذه السرية فقتلوا هذا الخبيث وتخلصوا منه. بعد هذه السرية حصلت غزوة وهي غزوة ذي أمر، وهذه الغزوة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه الخبر أن غطفان قد تجمعت في منطقة من نجد يقال لها ذي أمر، فسار إليهم، فلما علموا به فروا وتركوا كل ما لهم، وقد كانوا متجمعين على ماء يقال له ذي أمر، وكلهم من بني ثعلبة، من بني ثعلبة بن محارب، وكان عدد الجيش 450 رجلا، وكان خروج المسلمين إليهم لاثنتي عشرة ليلة مرضت من ربيع الأول، يعني من السنة الثالثة من الهجرة في شهر ربيع الأول. وهذه الغزوة كذلك لا يصح فيها شيء لأنها جاءت من طريق الواقدي كما ذكرها في كتابه المغازي، وكذا ذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات، فلا يصح فيها شيء، لكنهم ذكروها بعد سرية كعب بن الأشرف غزوة ذي أمر. ثم بعد هذه الغزوة غزوة بحران، ويقال لها أيضا الفرع من بحران، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 300 من أصحابه يريد قريشا كما ذكر ذلك ابن إسحاق ونقل عنه ابن هشام، إلا أن الإسناد أو ماذا ذكرها بدون إسناد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد بني سليم، ووصل إلى منطقة يقال لها بحران من ناحية الفرع، وهذه كانت على الطريق التجاري بين مكة والشام، وكان يريد ماذا بني سليم، لكن لم ينشب قتال بين الفريقين، وكان هذا في السنة الثالثة أيضا في شهر جمادى الأولى، يعني بعد غزوة ذي أمر. ثم سرية القردة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بعد أن ماذا خرجت قريش. قريش خافت أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام، لأن قريش كان لها عدة طرق أو لها طرق معلومة تسلكها إلى الشام من أجل التجارة، فلما حصلت وقعة بدر وحصل ما حصل كانت تخاف من هذه الطرق، تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخرج لها ويأخذ هذه العير وهذه التجارة. فقالوا أن أبا سفيان خرج في جمع من تجار مكة وكان معهم فضة كثيرة، وكانت ماذا هذه العير فيها من عظيم ما يكون من تجارة قريش، فاستأجر أبو سفيان ومن معه رجلا من بني بكر، هذا الرجل استأجروه ليدلهم على الطريق حتى لا يصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكنه قد وصل إليهم الخبر، وصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام يريد هذه العير، لا سيما وفيها من عظيم تجارة قريش وكانت مليئة بالفضة الكثيرة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل في إثرهم زيد بن حارثة. هي سرية أرسل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه السرية وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنهم، فالتقوا على ما يقال له القردة، فحصل بينهم أو أصاب شيء من تلك العير، لكن حصل أن ماذا استطاعت هذه العير، يعني ما استطاعوا أن يقبضوا عليها، قبضوا على شيء يسير منها، فكانت هذه بعد غزوة بدر تقريبا بستة

0: أشهر، يعني في السنة الثالثة، في السنة الثالثة في شهر جمادى الآخرة. وقالوا أن السرية كان بها 100 رجل من الصحابة، وعلى رأسهم أو أمر زيد بن حارثة عليهم. وهذه الفضة أيضا كان وزنها 30,000، كان وزن هذه الفضة 30,000 درهم، وقيمتها كذا وكذا. فقريش ما استطاعت أيضا ماذا أن تتجاوز هذه الطرق، فعرفت أن الحصار قد أحاط بهم من كل مكان، وأن تجارتهم قد صار عليها الخطر، وأن الأمن لم يصل على التجارة. فماذا صنعت قريش؟ غضب أبو سفيان لذلك، فجهز جيشا عظيما لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت غزوة أحد. هذه السرية مع أنها ضعيفة والأسانيد التي جاءت فيها ضعيفة، لكنهم ذكروا أن سرية القردة هي السبب في غزوة أحد. فإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن غزوة أحد، وهذه التي ذكرناها في هذا اليوم إنما هي الغزوات والسرايا والأحداث التي حصلت بين بدر وبين أحد. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء.
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد بوادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونجتمع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة. ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله المحاسب عليه المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر، أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية:

لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذكروا اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرنا ومعنى الموبقات أي المهلكات. وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر السبع هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال الإمام قال البيهقي رحمه الله قال الإمام أحمد بن محمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه سنأتي ونعلق ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور. الكبائر ما لها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: السبع هي؟ فقال: هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن رسلان: ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبو أقول ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع، فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. لماذا اقتصر على السبع في هذا الحديث؟ مع أن العدد يعني كبائر كثيرة، لماذا هؤلاء السبع المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر سبع. فإن هذه السيرة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول: هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلب الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهمية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه. وقال ابن رسلان: وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على السبع في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي.

ثم بعد ذلك أعلام بغيرها. ويحتمل أن تكون هذه السبع التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت، لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع الموبقات، ثم قال لا تسألوني، في بعض الروايات ألا تسألوني عنهن، قال وما هن يا رسول الله، قال اجتنبوا السبع الموبقات وسكت، ثم قال ألا تسألوني عنهن، فسكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسألونني عنهن، فسألوا قال وما هن، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية ترد كلام ابن رسول الله رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع وجود ما يزيد على السبعين في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، وكما سيأتي، وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث لزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه السبع عظمهن، هذه السبع الكبائر هذه كما أفحش وأعظم، أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سنده بسنده إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن سبع، أعظمهن إشراك بالله وغسل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعتمد الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن أولياء الله المصلون ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سألوه صلى الله عليه وسلم ما هذه السبع حتى نتجنبها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا، نسأل الإنسان إذا أراد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل هذه أنت الآن بكم، إذا أراد أن يبني قال من هو أفضل بناء، من هو أفضل كذا يسأل، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب، لكن إذا أراد دينه لا يسأل، إذا أراد الحج ونحن على قرب ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قال وما هن. فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا عند هذه المجالس الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة. متى تلقاه؟ يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل، احتسبت هذه الدقائق.

وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجد يقول قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيقتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جاوبوا صحابة رسول الله ومهن سألوا. قال الشيخ طه الفوزان: وهناك من يقولون علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموهم الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمات. يقول اتركوا هذا، يقول فيه من الناس من يقول بس تعلموا اتركوا هذا، هذه المحرمات اتركوها لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه: وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول: نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين. إذا قلت نتعلم التوحيد قال: أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل، قال: لا أخي نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لا بد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه، يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب على كلامه أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه المحيي وأنه المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ونزل من السماء ليقولن الله، فهم يعرفون ذلك. ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا الملة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسمية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون من مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى.

يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه أراد، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة، وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره: ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه بر، لا ينفع منه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يوم شديد الهواء، وهذه رماد، ثم جاء هواء شديد، يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل أنها تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وأشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم، أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانه فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقش

من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه. وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا؟ يقول هذا رحمه الله: هذا كون الظلم العظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم، أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان، الله المستعان. الشرك فاحذره، فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين: قسم أكبر، وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال: من جعل إنه من أعظم الشرك، من أعظم الأعمال، ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ثم بعد ذلك تجعل له الند وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة، وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجهم من دائرة الإسلام ويحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تحرم مناكحته لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يومئذ، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة ما لها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث بل ماله لبيت مال المسلمين، ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالمشرك ارتكب اعظم جريمة واقبع ظلم، كما قال لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبنائنا، نحذر أبنائنا، زوجاتنا، أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه الصلاة والسلام يقول لابنه ذلك ويعظه

الله بينه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف مع أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعود إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تدل عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنه الشرك الأصغر وهو دون الشرك الأكبر، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، فهو يعني من أضراره من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله قام يصلي لله عز وجل، ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا رؤية فلان وعلان، هذا هو يحذر منه، هذا هو الرياء الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح منه وأما أبو العلم أنه لا يبطل ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركه. الله ما يقبل، ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى، والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم خاصم وحذر، أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله